عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في رحاب آية كريمة من سورة النساء. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل

على الله فيه خيرا كثيرا. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 9 مسائل، أما الأولى فتتصل بسبب نزول هذه الآية، حيث ورد في ذلك عن العلماء أقوال، من أبرزها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجاته من وليها، يتزوجها أو ينكحها لغيره، وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوبا فكان أولى بها، حتى مات ابن عامر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ونحوه عن زيد ابن أسلم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: ولا تعضلوهن. والقول في العضل قد تناولناه في لقاءات ماضية في سورة البقرة، حيث قيل فيها بأنهم أمروا بتخلية سبيلهن إذ يرثوهن، وقيل بأن هذا الخطاب للجاهلية الذين كانوا يمنع الرجل منهم امرأة أبيه أن تتزوج حتى تموت فيرثها، وهو قول مروي عن ابن وهب عن مالك. أما المسألة الثالثة فتتصل بقوله تعالى: ما آتيتموهن، حيث قيل بأنه خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن، حيث نهوا أن يمسكوهن على غير عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن. وقيل إنه خطاب للأزواج كما تقدم. والجاهلية نهوا أن يمنعوا النساء من النكاح لمن أردن إذا مات أزواجهن، ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من مورثهم، حيث عبر عن ذلك المولى عز وجل: آتيتموهن، وذلك لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث، وهم يريدون أن يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، حيث ذكر العلماء في ذلك 4 أقوال. فأما القول الأول فهو أن المراد بالفاحشة في الآية الزنا، وقيل النشوز في القول الثاني. أما القول الثالث فهو مروي عن عطاء حيث قال: كان الرجل في الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بالحدود. أما القول الرابع فقد قيل بأنه إذا كان هو الزنا فذلك من 3 وجوه. فأما الوجه الأول فهو أنه قيل لهم: لا تقربوا الزنا، ثم قيل لهم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فجاز عضلها عن حقها وأخذ مالها، ثم نزلت: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فهذان البكران. وننتقل إلى المسألة الخامسة، وتتصل بتحقيق ما تقدم من أقوال في المسألة الرابعة. فمن قال بأن المراد بالفاحشة الزنا والنشوز، فإن ذلك يتصل بأحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة. أما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية، ولكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ، وإن كان في التحقيق نسخا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل، ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه، وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه. أما من قال: كان الزنا 3 أنحاء، فتحكم محض ونقل لم يصح وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت ولم يكن، فلا معنى للاشتغال به. أما المسألة السادسة فتتصل بتقدير الآية على الصحيح من الأقوال، وهو أن المعنى أنه لا يحل لرجل أن يحبس امرأة كرها حتى يأخذ مالها إذا ماتت كانت غير زوجة أو زوجة قد سقط غرضه فيها وسقطت عشرته الجميلة معها، ولا يحل عضلها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوج ما أعطاها صداقا، أو ليأخذ الغاصب ما كان أخذ من مال مورثه، إلا أن يكون منهن ذنب بزنا أو نشوز لا تحسن

معه العشرة، فجائز عند ذلك أن يتمسك بنكاحها حتى يأخذ منها مالا. فأول الآية عام في الأزواج وغيرهم، وآخرها عند الاستثناء بخصوص الأزواج. أما المسألة السابعة في هذه الآية ففي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة. وحقيقة لفظ عشر في اللغة العربية الكمال والتمام، ومنه العشيرة، فإنه بذلك كامل أمرهم. وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أدمة ما بينهم، وهي القرابة والوسيلة والخلطة، وصحبتهم على التمام والكمال، فإنه أهدأ للنفس وأقر للعين وأهنأ للعيش. وهذا واجب على الزوج، ولا يلزمه ذلك في القضاء إلا أن يجري الناس في ذلك على سوء عادتهم فيشترطونه ويربطونه بيمين. ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة، وبها يقع الشقاق، فيصير الزوج في شق وهو سبب الخلع. أما المسألة الثامنة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى أنه إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز، فليصبر على أذاها وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرا له. ويروى عن أبي القاسم بن حبيب عن أبي القاسم السيوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كان الشيخ أبو محمد ابن أبي اليزيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها فيعدل بالصبر عليها، وكان يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ديني، فأخاف إذ فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. وآخر المسائل في هذه الآية هي المسألة التاسعة، حيث ورد عن علماء المالكية بأن في هذا النص القرآني دليلا على كراهية الطلاق، وقد سبق بيان ذلك في سورة البقرة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والعزم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب،

بهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الله وبركاته. ولازلنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما همت به امرأة العزيز وحاولت معه، وقد خرج مسرعا إلى الباب ليهرب، وهي قد خرجت مسرعة ولحقت به وأخذت بقميصه فقدته من دبر من الخلف، وإذا بهما يجد العزيز الزوج عند الباب، سيدها زوجها عند الباب، فأخذت الحيلة مأخذها منها، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فماذا أجاب يوسف؟ قال الله تعالى يحكي هذه الحكاية عن يوسف، قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال يوسف مدافعا عن نفسه بإظهار الحقيقة، وأراد أن يبين الواقع، قال: هي راودتني عن نفسي حتى شهد الشاهد وهو من أهل المرأة من أهلها، وقيل إنه ابن عمها، واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع زوجها يريد أن يدخل إلى بيتها، فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص، سمعنا صوت، إلا أننا لا ندري أيكما كان قدام، أيهما الذي يسبق، المرأة أم يوسف؟ فإن كان شق القميص من قدام فأنت صادقة والرجل كاذب، وإن كان من الخلف فالرجل صادق، يوسف صادق وأنت كاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لما شهد الشاهد بما حكاه الله تعالى عنه من شق قميص يوسف ووجه الدلالة فيه على صدق أحدهما وكذب الآخر، فإنهم لما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من الخلف قال الشاهد أقارب المرأة ابن عمها كما يقال، قال: إنه من كيدكن، أي من مكركن ومن حيلكن، وإنما استعظم الكيد لأنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرا في النفس. ويحتمل أن يكون هذا القول الذي قيل في الآية الكريمة إنه من كيدكن قاله الزوج السيد وليس الشاهد ابن عمها، لأنها هي التي قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فقال بعد ذلك: إنه من كيدكن. قيل هو الزوج وقيل هو الشاهد. والحاصل لما ظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام عن ذلك الفعل المنكر حكى الله تعالى عنه أي عن الشاهد أنه قال: يوسف أعرض عن هذا، أعرض عن ذكر هذه الواقعة، اسكت حتى لا ينتشر الخبر ولا يحصل العار بسببها. وكما أمر يوسف بكتمان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار وقال: استغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي اطلبي العفو والمغفرة من زوجك، إنك كنت من الناس الخاطئين. وقيل أن الزوج هو الذي قال ذلك وليس الشاهد أيضا، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقوله إنك كنت من الخاطئين دليل على أنهم تأكدوا أن الخطأ بدر منها، وأنها هي التي فعلت هذه الأفعال، وهي التي همت بيوسف، وهي التي قدت قميصه من دبر، وهي التي لحقت بيوسف، ويوسف بريء منها كل البراءة، بدليل أنه مباشرة قال لها إنك كنت من الخاطئين. ثم بعد ذلك انتشر الخبر فيما بين الناس، فما كان الموقف؟ تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. خبر امرأة العزيز مع يوسف شاع في المدينة، انتشر الخبر، والذي تولى هذه الإشاعة نسوة كانت امرأة العزيز قد أسرت إليهن حبها ليوسف، إذن هي التي فضحت نفسها وطلبت منهن كتمان هذا السر. فلما أظهرن هذا السر
كان ذلك غدرا ومكرا منهن.

فلما سمعت بمكرهن، أي سمعت الأقوال التي قيلت في المدينة، أرسلت إليهن وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا، وآتت كل واحدة منهن سكينا لأجل الفاكهة أو لأجل قطع اللحم مثلا. ثم إنها أرسلت إلى يوسف وأمرت يوسف بأن يخرج إليهن، فلما رأينه أكبرنه، عظم في نفوسهن، وقطعن أيديهن، أي أعظمنه لجماله الفائق ولحسنه الكامل، فجرحن أيديهن بالسكاكين التي كانت في أيديهن لكثرة الاندهاش. يعني لما رأى يوسف اندهشنا، وبالتالي لما رأى هذا الجمال الذي أكرم الله تعالى به يوسف عليه الصلاة والسلام، كل واحد بدل أن تقطع الفاكهة أو اللحم في السكين قطعت يدها وأصابعها لكثرة الاندهاش بجمال يوسف، حتى قلنا فيما بينهن حاش لله، أي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز، وتعجبا من قدرته سبحانه وتعالى على خلق هذا الجميل الفائق الجمال. ولكثرة الجمال فيه ولقوة هذا الجمال نفينا هذه النسوة، نفينا عن يوسف البشرية لغرابة جماله، وأثبتنا له أنه ملك بناء على ما ركز في طباع البشر أن لا أحسن من الملك. يعني أحيانا احنا عندما نتكلم ونتحدث لكثرة الجمال نقول هذا ملك من الجمال، ونحن لم نرى الملك، لكن الناس اعتادوا هذا فيقولون في كثرة الجمال كأنه ملك، وأن لا أقبح من الشيطان، أي واحد قبيح أو شيء قبيح نقول هذا شيطان. ولذلك يشبه الإنسان أو الشيء الجميل بالملك، فمباشرة النسوة قطعن أيديهن، أي جرحن أنفسهن بالسكاكين، وقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك من الملائكة لكثرة جماله. فماذا أجابت المرأة؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا اللي انتوا تبثون دعاية بالمدينة أو كذا، أنه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم اعترفت بذلك، فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قالت امرأة العزيز للنسوة فذلكن أي يوسف الذي لمتنني في الافتتان به، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، امتنع طالب العصمة مستزيدا منها، ولئن لم يفعل ولم ينفذ ما أريده منه لأعاقبنه بالسجن وليكونا من الصاغرين ومن المهانين في هذه الحياة، لكنه لابد أن يأتي إلى ما أطلبه منه وهو الفاحشة. فماذا قال يوسف عندما هددته المرأة، امرأة العزيز، بالسجن إن لم يحقق لها تلك الرغبة وإن لم ينفذ لها ما تطلبه منه؟ كان جواب يوسف الرفض القاطع مباشرة، وأن السجن والبقاء فيه خير له من البقاء في بيت هذه المرأة. فقال تعالى وهو يحكي هذه القصة ردا على تهديد امرأة العزيز، قال عن يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالسجن أحب إلى يوسف مما تدعوه إليه امرأة العزيز، والنسوة اللاتي أخذن يطلبن منه إجابة طلب امرأة العزيز يقولون له افعل، فأجاب يوسف بالالتجاء إلى الله، التجأ يوسف وتوسل إلى الله تعالى أن يصرف عنه كيدهن، أي ما أردنه منه، حيث طلبت امرأة العزيز وطلبن هؤلاء النسوة أنه يجيب طلب امرأة العزيز، وبهذا فإن يوسف التجأ إلى الله تعالى واعترف بفضل الله تعالى، وأن الله إذا لم يلطف به ويصرف عنه كيدهن يقع في الميل إليهن ويكن من الجاهلين. وإذا كان جاهلا معنى ذلك أنه يعمل عمل الجهال، فاستجاب الله دعوة يوسف، استجاب الله تعالى فصرف عنه كيد هؤلاء النسوة، والله سبحانه وتعالى سميع.

0: عليم بما يحصل ليوسف، وسنتناول بإذن الله تعالى كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن يوسف هذه الفتنة، وكيف دخل يوسف السجن، وكيف كان ليوسف الأمر والتمكين في الأرض في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.
1: بسم

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والمجلس.

0: وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

قيمة الإنسان فيما يعطيه، خاصة إذا كان ذلك الإنسان من حملة الرسالات السامية، فالناس ينتظرون منه أن يبقى قوياً يساعدهم في ساعات الضعف، ويظل في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه والفكرة التي كونوها عنه، وتكون خيبة الأمل عظيمة إذا صادف أن اهتزت الصورة أو حاد من سبيل الخير والمحبة.

بلادي يا وهج الضياء ونغمة الفرح فوق شفتي وتاج العز الذي أرتديه فوق هامتي. مهما رددت من آيات المحبة يبقى اللسان عاجزا عن بلوغ مداك وإيفائك حقك أيتها البلاد الجميلة.

كلما طافت في ذاكرتي خاطرة مزعجة أو عادت إلي لحظة من لحظات سوء التفاهم مع الآخرين، أستدعي للفور كل اللحظات الطيبة والكلمات العذبة التي جاءت بها لقاءات أخرى، وعند ذاك يعود التوازن إلى حياتي، وأؤمن بأن العدالة موجودة، وكل ما نحتاجه هو بعض الوعي لنبصرها.

هل حاولت أن تسبق الساعة إلى موعد محدد؟ كثيرا ما جربت ذلك بنفسي، واكتشفت أن الوقت القصير الذي أقضيه في الانتظار يمكن أن يتحول إلى لحظات تنمية تسمح لي بالتفكير والتأمل واستدعاء المقدرة على التركيز والسيطرة على الموقف، وبالتالي أن أطل على الموقف من شرفة عالية هي شرفة الثقة بالنفس.

كما أن هناك يدا حنونا مملوءة بالرفق والحب تلوح لك على مفرق من مفارق الحياة. هكذا هناك لحظات تشبه اليد الحنون، مملوءة بالأحلام، بالفرح، بالسعادة، تنتظر منك أن تدخل أعماقها لتكتشف ما فيها من بهجة وفرح، ولتكتشف أن الحياة جميلة شرط أن لا يفقد الإنسان الأمل.

يقينا أن أعظم الأخطاء في الحياة أن يخاف الإنسان من الخطأ. ففي الوقت الذي ينتظرنا مستقبل رائع، ينبغي لنا أن نندفع بحماس وحيوية، وأن نعرف كيف نستفيد دائما من أخطاء الماضي كي لا تتكرر، ونحن نتقدم على طرقات المستقبل.

صحيح أن أبواب الحياة لا تنغلق مرة واحدة، فأنت لو وقفت وحدقت في الحياة بعمق ومعرفة لرأيت أن باباً من أبوابها ما زال مفتوحاً مشرعاً للأمل وللنجاح، وأن ذروة من ذرى السعادة تنتظرك لتهدهدك بحنان وتمنحك الثقة بالمستقبل الأجمل والأحلى.

فرحنا باللحظات الحاضرة والآتية. وحين يحتل الندم أعماق الإنسان يرحل الفرح ويغيب، ثم يعود إلينا في ضحكة طفل صغير أو في عيني صديق قديم، ليمنحنا الطمأنينة والنظرة الممتلئة بالتفاؤل على مدى الأيام الحلوة.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين متابعين الكرام أينما كنتم. نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. صباح جديد يجمعنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي والممتدة من الآن وحتى الساعة 8:30 عبر عديد المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة.
2: شوق، أمس وإحنا نحضر لحلقة اليوم ونحضر الفقرات واللقاءات استشرتك في موضوع اختيار الهمسة الصباحية لهذا اليوم، واقترحت علي مشكورة في هذا الموضوع الهام. قلت لك أذكر أن أنا الموضوع طرحناه من قبل أو يعني تم تناوله في الهمسة الصباحية، اكتشفنا وإحنا نكتب هذه المقدمة بأن كل ما فكرنا في هذا الموضوع من زاوية راح نكتشف مواضيع جديدة وزوايا أخرى ممكن أن احنا نتطرق لها في موضوع استشعار النعم.
3: بالفعل براشد، يعني النعم كثير ما نقدر أن احنا نعددها ولا أن احنا يعني نكتفي بقدر معين. الحمد لله رب العالمين، دائما الله قاعد ينعم علينا بالصحة بالعافية. عزيزي المستمع، هل تساءلت يوم كم سعر الهواء اللي تتنفسه واللي تنفسته قبل دقيقة، أو كم تكلفة السير على قدميك دون ألم، أو رؤية وجه من تحب؟ في زحمة أيامنا ننسى أحيانا أن الحياة الروتينية اللي نعيشها كل يوم هي في الأصل أمنيات حق غيرنا. ننسى أن الاستيقاظ بعافية نعمة، والشعور بالسكينة نعمة، ووجود السقف اللي يظللنا نعمة. كل منها عبارة عن معجزة صغيرة تستحق أن احنا نحمد الله ونبتسم عشانها.
2: الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا على كل النعم، واستشعارها ليس مجرد كلمة نرددها باللسان، بل هو فن رؤية الجمال في كل تفصيلة بسيطة

0: من حولنا في كوب القهوة الدافي، في السلام على الأحبة والأصدقاء، وفي الفرصة الجديدة اللي منحها الله سبحانه وتعالى إياها لنا هذا الصباح لنبدأ من جديد. ترديد قولك الحمد لله مفتاح يزيدك جمالا ورضا، ويجعل في قلبك معينا لا ينضب من الأمل.
1: جعل الله صباحاتكم دائما مظللة بالنعم ومفعمة بالشكر والامتنان والحمد، الحمد على كل النعم اللي الله سبحانه وتعالى وحده قادر أنه هو يوهبنا إياها. الحمد لله على نعمة البحرين، والحمد لله على نعمة الأوطان والأمن والأمان.
0: إذن مستمعينا، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم التوفيق والنجاح والسداد وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ورغم الأجواء الرطبة، يمكن شديدة الرطوبة اليوم، ولكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع السلامة في الوصول إلى مختلف الوجهات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. يعني اللي يشوف الجو يقول كأن السماء مغيمة، ولكن لا، حقيقة يعني نسبة الرطوبة العالية تدفعنا إلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه النعم. وتقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز.
1: ومن الإعداد دائما ما نسعد بالتواصل معكم مستمعينا، تقبلوا تحياتنا عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: ومن الإخراج هذه تحايا حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح،
2: حياكم الله مستمعينا من جديد، ومثل ما عودناكم ننطلق معاكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. ونبدأ كما جرت العادة مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية وأهم الأخبار الاقتصادية. من بعدها نعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية، ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: في أوراقنا الصباحية لهذا اليوم مجموعة متنوعة من اللقاءات والفقرات. أول هذه اللقاءات سيجمعنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية للحديث عن موضوع الوسواس القهري، الأسباب والعلاج، وحتمية التكامل بين العلاج الشرعي والطب النفسي.
2: يسعدنا كذلك استضافة الدكتورة صفاء العلوي أمين عام أسرة الأدباء والكتاب للحديث عن مسابقة كتابة قصة الطفل التي تنظمها لجنة أدب الطفل بالأسرة تحت عنوان السلام يبدأ بحكاية.
3: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة مروة محمد رضوان مشرفة بمركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة شباب 2030 للحديث عن أهم البرامج والمبادرات التي يقدمها المركز للمشاركين في مدينة الشباب.
2: كما سنستمع وإياكم إلى الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا من خلال نقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 176-84-888 وفقرة مع الناس.
0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
3: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: مملكة البحرين تتضامن مع جمهورية مصر العربية إثر الزلزال، جلالة الملك المعظم يطمئن من الرئيس المصري على الأوضاع في مصر الشقيقة.
2: تحت شعار 25 عاماً في قلب المشروع الإصلاحي، الكشف عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية 2026.
3: وزير الداخلية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة تدريب الحراسات، تدريب 2150 من موظفي الأمن خلال عام 2025، تأكيد أن التدريب والتطوير ركائز رئيسية في العمل الأمني.
2: رئيس الأركان يتفقد مركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون، المركز يدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: مباحثات بحرينية مصرية أردنية إماراتية قطرية حول الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد تطوير قنوات التواصل والتنسيق مع جمعية البحرين العقارية.
3: رئيس المجلس الأعلى للصحة يطلع على سير العمل بقسم السجلات الصحية ومجموعة

0: التصنيف الإكلينيكي بمجمع السلمانية الطبي.
1: وزيرة الإسكان تزور مدينة شباب 2030 وتؤكد تكامل الجهود الوطنية لتمكين الشباب وتوسيع آفاقهم المستقبلية.
0: وزير الإعلام يؤكد مواصلة تطوير المبادرات الإعلامية الموجهة للشباب.
1: محافظ العاصمة يؤكد أهمية تعزيز التكامل المؤسسي لخدمة المواطنين.
0: مملكة البحرين تدين حادث الانفجار الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو والهجوم الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مركزا للشرطة في باكستان.
1: انطلاق معرض المنتجات العمانية البحرينية في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
0: وزارة الداخلية تنظم برنامج بوابة الوعي الأمني للناشئة.
1: وزير العمل وزير الشؤون القانونية يقوم بجولة ميدانية للاطلاع على مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
0: رئيس مجلس إدارة جمعية العائلة البحرينية يصرح: اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة يجسد رؤية جلالة الملك في ترسيخ مكانة المرأة شريكاً أصيلاً في التنمية.
1: المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة.
0: هيئة الثقافة والآثار تعاون مشترك في مجال البحث الأثري تحت المياه مع جهاز التسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة تيكيو في اليابان.
1: مدير عام الآثار في هيئة البحرين للثقافة والآثار يؤكد التجارة البحرية عبر آلاف السنين في البحرين تركت كنوزاً أثرية تنتظر الاكتشاف.
0: مجلس البلدي بالمنطقة الشمالية ينظم زيارة استطلاعية لمستشفى أمانة للرعاية الصحية البحرين.
1: وفي آخر الأخبار، ساحل المالكية يتجدد بخدمات حديثة لمرتديه.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى العناوين الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: شركة نسيج تضع حجر أساس أمواج أفينيو وتعلن طرح القسائم للبيع. المشروع يضم 280 قسيمة سكنية واستثمارية.
1: بنك البحرين الوطني ينظم زيارة لمدينة شباب 2030 لمتدربي برنامج إيفولف.
0: 7 عطاءات تتنافس على مشروع حديقة جلالي وأقلها يبلغ 156,000 دينار.
1: بنك البحرين الإسلامي يطلق حلولا رقمية متقدمة لتعزيز تجربة الشركات المصرفية.
0: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يستقبل رئيس جمعية الأطباء ويؤكد أهمية الشراكة لدعم اقتصاد الصحة.
1: وفي ذات السياق، رئيس الغرفة يؤكد دعم مبادرات تمكين ذوي الهمم.
0: بيدي تطلق حملة صيفية جديدة لتمويل خطط السفر بمرونة أكبر.
1: ضرائب قناة السويس ترتفع 20% وتحقق 2 مليار دولار خلال 11 شهراً.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية، سهم أمازون يحقق أكبر مكاسبه منذ عام 2012 ويضيف 391 مليار دولار في جلسة واحدة.
3: مع الأرصاد
2: درجات الحرارة.

0: الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد
2: ننتقل معكم مستمعينا إلى محافظة المحرق ولنتعرف على أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة من الآن مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية. ومعنا مباشرة من هناك الأستاذ عيسى العنزي. أهلا ومرحبا فيك وصباح الخير.
3: صباح النور يا هلا أختي. صبح عليكم وعلى الأخوة المستمعين. نقدم لكم نشراتنا لهذا اليوم. الطقس إن شاء الله بيكون حار ورطب أحيانا مع كميات متفاوتة من السحب. الرياح بتكون شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وأحيانا توصل من 12 إلى 17 عقدة بعد الظهيرة. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 85%. علامات في مناء سلمان بيكون عند الساعة 8:50 دقيقة صباحا ومد آخر عند الساعة 9 مساء. أدنى جزر بيكون عند الساعة 2:55 دقيقة مساء وجزر آخر عند الساعة 3:15 دقيقة صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:05 دقائق والغروب بإذن الله عند الساعة 6:22 دقيقة. وأخيرا درجات الحرارة التي سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: المنامة 35 درجة مئوية، الكويت 38، الرياض والدوحة كانت 35، أبوظبي 37، وأخيرا مسقط كانت 29 درجة مئوية. كانت هذه نهاية تفاصيل النشر الجوية. نتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة بإذن الله.
2: كل الشكر لك أستاذ عيسى على موافاتنا بهذه التفاصيل الخاصة بأحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة، وكل الشكر على الجهود المبذولة اللي تقدمونها لنا يوميا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
4: إذن مستمعينا، مع حمد الشريان دائما الاختيارات الفيروزية تطرح نفسها بقوة. نستمع إلى هذا الفاصل لجارة القمر الفنانة فيروز قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان. وأكد جلالة الملك المعظم خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذه الظروف، كما استعرض جلالته وفخامة الرئيس المصري أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون المشترك الوطيد ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتسق مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
2: جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين إلى مقر عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية للاطلاع على سير الامتحان الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أقيم في جامعة البحرين عبر منصة إلكترونية. أعلنت شركة نسيج وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفنيو الكائن عند مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وعدد من المسؤولين.
1: قام سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع الإنشائية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026.
2: قامت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة ميدانية إلى مدينة شباب 2030 والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، وذلك للاطلاع على البرامج والمبادرات التي تحتضنها المدينة في نسختها 15.
1: قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بزيارة إلى مدينة شباب 2030 بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزير

0: وزيرة شؤون الشباب،
1: حيث اطلع سعادته على البرامج والأنشطة والمبادرات التدريبية التي تحتضنها المدينة والهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وإعدادهم وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لتعزيز إسهام الشباب الفاعل في مسارات التنمية. قام سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بزيارة تفقدية لمركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث استمع سعادته إلى إيجاز حول سير العمل في المركز والأدوار والمهام التي يقوم

0: مبادرة تعاون مشترك مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعهد بحوث الممتلكات الثقافية بجامعة طوكيو في اليابان بهدف الكشف عن التراث المغمور بالمياه في مملكة البحرين.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أكد أن التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية يسهم في تعزيز فرص الكشف عن الموروثات التاريخية في المملكة ويفتح آفاقا جديدة للبحث والتوثيق. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب تسجيل وحدات التبريد والتكييف الكبيرة.
0: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن الخدمة تعزز الرقابة على تداول واستخدام مواد التبريد الخاضعة للرقابة عبر توفير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضمن تتبعها ودعم برامج التفتيش والالتزام بالاشتراطات البيئية. وأضافت أن هذا التحديث يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته الرقمية ورفع كفاءته بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز فاعلية منظومة العمل. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة طلب صورة طبق الأصل من محرر موثق ضمن خدمات قطاع التوثيق،
1: وذلك بإتاحتها إلكترونيا عبر موقع خدمة التوثيق الإلكتروني، بما يمكن المستفيدين من تقديم الطلب واستلام النسخة إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون اقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني اقدر اسمع الاذاعه حتى لو طلعت من السياره؟
4: حتى لو طرتي من السياره، حتى لو كنتي في كوكب اخر، اكيد على تطبيق تلفزيون واذاعه البحرين تقدرين تتابعين قنوات الاذاعه، قناه مملكه البحرين العربيه اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
6: تغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
7: ألو؟
8: ألو؟
7: مشوار الظهيرة معك؟ أهلا.
6: تذكرونا؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
9: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
6: يعود من جديد،
10: يعود من جديد،
6: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين

0: خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM وبرنامج صباح الخير يا بحرين.
3: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وننقل لكم تحايا فريق العمل اللي يصاحبكم في هذا الصباح من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
2: هذه تحيانا من الإعداد والتقديم شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع،
3: ومن الإخراج حييكم مخرجنا حمد الشريان.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع معكم مقالا للكاتبة الدكتورة بثينة خليفة قاسم نشر في صحيفة البلاد. جاء فيه: تمثل الأسس الاستراتيجية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في سياق التمارين العسكرية المشتركة درع البحرين، تمثل نبراسا وطنيا وميثاقا نبيلا يجسد آفاقا جديدة للمنعة الإقليمية.
1: إن الرؤية الثاقبة لجلالته تتجاوز الأطر المألوفة لتؤكد مفهوما متكاملا لعقيدة دفاعية ترتكز على استباق التحديات وامتلاك مقومات الردع الراسخ وصيانة المنجزات الحضارية الكبرى التي تحققت بفضل مسيرة التنمية المستدامة وبناء الوطن على أرض الرخاء، مما يتيح لمؤسسات الدولة الارتقاء بكفاءتها إلى مستويات غير

0: غير مسبوقة.
1: تظهر ريادة النهج الملكي لجلالته في ترسيخ وحدة المصير كحقيقة واقعة وثابتة لا تقبل التراجع، وتحت مظلة هذه التوجيهات الحكيمة تتحول منظومة درع الجزيرة إلى ركيزة متينة للتلاحم والتنسيق المستدام بين كافة الدول المشاركة، وهو نهج يعكس إيمانا راسخا بأن مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية العالية ليست سوى أدوات لإرساء بيئة آمنة تدعم التنمية المستدامة، ما يجعل من مملكة البحرين مركزا محوريا للأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي، وحصنا فاعلا يذود عن حياض الوطن والمنظومة الخليجية برمتها في مواجهة شتى الأخطار. وإلى جانب الدرع العسكري الشامل يبرز البعد الإنساني العميق لقيادة جلالة الملك ليشكل علامة فارقة ومضيئة في إرساء دعائم الدبلوماسية القائمة على الحوار.
0: فالرؤية المستنيرة لقائد البلاد تنظر إلى القوة العسكرية لا كأداة لاستفزاز التوترات، بل كوسيلة مشروعة لصون السلام مستندة إلى إرث تاريخي وحضاري عريق يقدس سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقوانين الدولية. وبذلك تؤكد المبادرات والمواقف الراسخة للمملكة تحت الرعاية الكريمة لجلالته باستمرار أن تنمية الإنسان وبناء مستقبله هما الغاية الكبرى التي تذوب أمامها كافة الصعاب والتحديات.
1: وهنا تبرز تطلعات أبناء الوطن الأوفياء الذين يسيرون على هدي رؤية قائدهم بولاء وإخلاص، متخذين من توجيهات جلالته القوة المحركة التي تدفع مسيرة التقدم والنماء إلى الأمام. هذا التلاحم بين الشعب وقائده يشكل الدرع الحقيقي والأساس المتين الذي تبنى عليه الخطط الاستراتيجية والمستقبلية للمملكة.
0: إننا أمام صرح فكري وسياسي متين يقوده بحكمة بالغة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي يحرص دوما على أن يظل الوطن واحد مزدهرة ورمزا للحكمة والاعتدال والوسطية على المستويين الإقليمي والعالمي. حمى الله الوطن وأدام عزه ومنعته في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله.

0: للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية والرضا، حياكم الله.
0: الله يرضى عليك فضيلة الشيخ، وسعداء دائما بالتواصل معك للحديث عن أحد هذه الموضوعات التي حقيقة اعتدنا تناولها من وجهة نظر نفسية فيما يتعلق بمواضيع الصحة النفسية، ولكن بودنا منكم فضيلة الشيخ أن تبينوا لنا معنى الوسواس وخطورته وأثره وأسبابه. نعم،
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا أشكر لكم اختيار هذا الموضوع المهم والذي تعظم الحاجة إليه والكلام حوله من جهة شرعية بالأخص، والتنبيه على الاستعانة بالوسائل الأخرى للتخلص منه. الوسواس ما يلقيه الشيطان في نفس العبد من الخواطر والأفكار الخاطئة التي ربما تدعوه إلى الشر، وكذلك تشككه في جميع أموره، فتنقلب حياة الإنسان ويستنزف الوقت الذي عنده في التفكير في ممارسة أمر يريد أن يفعله. كذلك يحصل له تدهور في العلاقات الأسرية والشخصية بسبب ما يصيبه من الانتياب بمن حوله. وهذا فيما يتعلق بالعبادات الشرعية بالغالب أن أسبابه من وساوس الشيطان. الشيطان له مدارج في التسلط على الإنسان وصرفه عن الحق، ومن هذه المدارج الوسوسة والإشغال في العبادة، بحيث يدخلها الإنسان ويخرج منها فلا يدري كيف صلى، بل ربما يقضي الساعات الطويلة لا يستطيع أن يخرج من هذه العبادة، فبدل أن تكون العبادة عبادة للطمأنينة والراحة والسكينة، يجد هذا المسكين أنه يستغرق الساعات الطويلة ويجد الإرهاق في ذلك. من الأسباب الأخرى، قد تكون هناك أسباب نفسية للإنسان، ضغوط حياتية أوصلته إلى هذه المرحلة، وربما كما قال بعض أهل الاقتصاد قد تكون أحيانا أسباب طبية وراثية، ولذلك يحتاج الإنسان، سننبه إن شاء الله في اللقاء، إلى أن يجمع بين العلاجين، بين العلاج الشرعي وبين العلاج الحسي.
0: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ، وبلا شك بأن للمولى عز وجل توجيه رباني لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله في سورة الناس: قل يا محمد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولعل هذا الموضوع فضيلة الشيخ يعني يرتبط ارتباط وثيق كما أشرت في تأثير هذا الوسواس على العبادات، فما هي كيفية حسم الفقه لما يتعلق بموضوع الوسواس وما يصل إلى حتى مرحلة الشك؟ نعم
1: نعم، الوسواس له يعني صور كثيرة، والأبرز الصور التي تأتينا من خلال الأسئلة الوسواس في العبادات. فتجد الوسواس في الطهارة، يعني أحيانا يشك هل أحدث أو لم يحدث، وربما عافانا الله يخرج من دورة المياه ويشك أنه قد عاوده الحدث، ينتهي من الوضوء ويشك أنه قد انتقض، وهكذا في الصلاة يدخل فيها فيقع عنده الشك في عدد الركعات، أو ربما ينتهي يدخل في تكبيرة الإحرام ويشك

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في حديث الصباح لهذا اليوم، نتحدث عن أحد الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية، ولكن بودنا أن نتعرف عليها من زاوية شرعية للحديث عن موضوع الوسواس القهري، الأسباب والعلاج وأثره في أداء العبادات.

0: فحص الطهارة، يعني أحيانا يشك هل أحدث أو لم يحدث، وربما عافانا الله يخرج من دورة المياه ويشك أنه قد عاوده الحدث، ينتهي من الوضوء ويشك أنه قد انتقض، وهكذا في الصلاة يدخل فيها فيقع عنده الشك في عدد الركعات، أو ربما ينتهي يدخل في تكبيرة الإحرام ويشك هل كبر أو لم يكبر فيرجع ويكبر،
1: صحيح.
0: فتجده طيلة الصلاة وهو الله أكبر، وهكذا قد فرغ الناس من الصلاة وهو ما زال يجاهد،
1: نعم.
0: فيدخل في إرهاق عقلي وبدني، حتى أن أحد الأخوة الذين يتصلون يقول لي يعني أصبحت أعاني معاناة شديدة، أجلس في دورة المياه ما يقارب 3 إلى 4 ساعات كله بسبب هذا، يعني يخرج من الوضوء ويخيل له أنه انتقض، وهكذا يعني يجلس هذه الساعات الطويلة،
1: عفانا الله.
0: ويقع ذلك في العبادات التي فيها أعداد وغير ذلك. والشريعة الإسلامية أخي الكريم ربانية، جاءت بالتيسير، قال ربنا سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، نجد أن الفقه الإسلامي قد سد هذا الباب وحسمه حسما، وما بقي إلا على الإنسان أن يكون عنده عزم ودافع وقوة على وقوة إرادة يمنع نفسه من الاسترسال في مثل هذا. فمن القواعد ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يدخل في الصلاة فيخيل إليه أنه خرج منه الشيء، يعني انتقض وضوءه وانتقضت طهارته،
1: نعم.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى هذه لا ينصرف إلا باليقين، كما قال العلماء اليقين لا يزول إلا بالشك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هاتين العلامتين أن يقطع عن الإنسان ما يحدث له من تحركات في البطن، ما يحدث له من تخيل من خروج الريح وغيره، فلا يخرج إلا باليقين، أن يشم رائحة أو أن يسمع صوتا، كل هذا حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان باب الشك في العبادة أثناءها. بعد الفراغ من العبادة يقول العلماء لو حصل الإنسان بعد أن خرج من صلاته، بعد أن خرج من وضوئه، هل فعلت كذا أو لم أفعله، هل أتيت بكذا أم نسيته، يقول العلماء قاعدة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فكذلك كثير الشكوك هذا الموسوس نقول كما قال أهل العلم لا يلتفت، يجعل لنفسه قاعدة حتى يتجاوز ويقهر الشيطان ويقهر هذا الدافع الذاتي، كل شيء يرد عليه الإنسان عليه أن يبتعد عنه تماما ويجعل أنه قد فعله، جاء في الصلاة أنت قرأت الفاتحة ألم تقرأ، يجعل نفسه أنه قرأ، وهكذا كذلك عندنا في الفقه الإسلامي مرونة في المذاهب الشرعية، قد يجد الإنسان في مذهب من المذاهب ما هو أسهل له، وليس هذا من التخير لكن هذا من العلاج الشرعي، فمثلا تجد في بعض المذاهب واجبات، وقد تجد في قول آخرين وأكثر من أهل العلم أن هذه مستحبات، فإذا وجد على الإنسان نفسه مشقة في فعل ذلك فيأخذ بالأسهل. ومن الطريف أن بعض الأسر العلمية كانت على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، فحصل لأحدهم وسوسة في حد الماء الطاهر وغير الطاهر، فقال له والده خذ بمذهب الإمام مالك فقاعدتهم أسهل، فانتقلت الأسرة إلى بجميعها إلى مذهب الإمام مالك. لهذا السبب الفقه الإسلامي فقه مرن وفقه حي وفقه ميسر، وينبغي لمن حصل له أن يسترشد بأهل الاختصاص الشرعيين الذين يعينونه على معالجة هذا الأمر.
1: نعم، جزاك الله فضيلة
0: أنا أطلت
1: الشيخ.
0: هذا المحور أخي الكريم
1: لابد،
0: لكثرة الحاجة
1: صحيح،
0: حقيقة التي
1: نعم
0: نواجهها.
1: نعم ولعلنا نلاحظ فضيلة الشيخ أيضا يعني كثرة الأسئلة سواء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وكذلك حتى في تواصل يعني الجمهور الكريم مع المختصين ومعكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، يعني حول الاستفسار عن هذه الموضوعات للتأكد ولي يعني الاطمئنان في

0: أداء العبادات بصورة موفقة بمشيئة الله تعالى. فضيلة الشيخ، هناك يعني نقطة بودنا أيضا أن نتطرق إليها، وهي بيان وسواس الطلاق والعقيدة وكيفية أثر دفع آثام الخواطر القسرية. نعم،
1: لا شك كذلك، يعني من الوساوس التي قد ترد عند الناس ما يحصل له في الأمور الاعتقاد، ما يتعلق بالذات الإلهية، ما يتعلق بالإيمان، تأتيه خواطر وأفكار حتى يظن أنه والعياذ بالله قد وقع في الكفر، قد خرج من الإسلام،
0: نعوذ بالله.
1: فتجده يعني يتخذ تصرفات ويحكم على نفسه بأحكام كثيرة.
0: نعم،
1: هذه الوساوس سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم.
1: قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يعظم أحدنا أن يتكلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا كان مجرد خواطر وساوس الإنسان لا يسترسل معها،
0: نعم،
1: يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لا يناقشها ولا يتخذ أحكام كما سنبين لاحقا في العلاج، يعني هذه الوساوس، لأنه يعني تجد بعضهم خلاص إذا وقعت منه لا يصلي، وهذا جاءتني كثيرا، لا يصلي
0: لا حول
1: حتى يقول له الشيخ لا أنت ما زلت مسلم، أنت لم تخرج من الإسلام. لاحظ كيف يعبث الشيطان بالإنسان في هذا والعياذ بالله. فالإنسان إذا وجد مثل هذا يعوذ بالله، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنك على الإيمان، هذه وساوس، استعذ بالله، انشغل بالطاعة. كذلك ما ذكرت أخي الكريم عن الأمور الأسرية، حالات
0: نعم
1: الطلاق، يعني حوادث وأفكار تخطر في بال الإنسان، يظن أنه قد فارق أهله، ثم يتخيل أنه قد لفظ بالطلاق، وتجده يجتنب أهله، وهذا رأيناها أناس يعني لا يتعامل إلا إذا أجيب في ذلك، وليس واحد ولا اثنين، حالات كثيرة نسأل الله العافية من عبث الشيطان. فنقول لهذا الأخ في هذه المرحلة أنت الوسواس، مجرد الوسواس بالأمور الطلاق بالحياة الأسرية لا يلتفت له أبدا ولا يتعلق به حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، حديث النفس لا قيمة له ولا أثر له في ذلك، على الإنسان أن يباشر حياته لا يلتفت في ذلك. والسبب هذا ما يحصل الآن من الشكوك، ما يحصل، وطريقه كله أن يغذي قلبه بطاعة الله عز وجل وبذكره.
0: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ، ولعلنا يعني في هذه الجزئية الهامة من اللقاء، كما أشرت مسبقا حفظكم الله، عن حتمية التكامل بين العلاج الشرعي والطب النفسي. هناك بلا شك تكامل بين المدرستين إن صح التعبير، مدرسة العلاج الشرعي والطب النفسي لهذه الحالات المرضية، الوسواس القهري وغيرها من الحالات. نعم،
1: أحسنت بارك الله فيك، هذا
0: حياك.
1: التنبيه عليه مهم جدا. أولا أنبه على أمر، لا يظن أن المبتلى بهذا الوسواس القهري أن ما حصل له عقوبة كما قد يتخيل البعض، بل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبتلي العباد لينظر كيف يتعاملون مع البلاء بالجوانب الشرعية والرجوع إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، والدواء إما أن يكون دواء شرعيا بكثرة دعاء الله سبحانه وتعالى، الدعاء أمره عظيم، يبتهل الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل، وينبغي أن يوقن أن الله سيجيبه ولا يستعجل، لا يستعجل بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت ويترك. فيحرص الإنسان يستحضر أسباب الدعاء، سنن الدعاء، بإذن الله أن الله عز وجل يرفع عنه. حسن الظن بالله عز وجل، الله عز وجل رحيم بالعباد، دائما يحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنه هذا البلاء. يكثر من قراءة القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء، كثرة قراءة القرآن وتدبر القرآن تجلو كثير من الأمراض التي تقع على الإنسان. مع كثرة الرقية الشرعية. مما أنبه عليه في الجانب الشرعي أن الإنسان يبتعد عن الانفراد، يبقى دائما مع أهله، يبقى مع جماعة صالحة، يبقى مع حملة العلم.
0: نعم.

0: يكون التنبيه سريع. الأمر الثاني وهو العلاج النفسي أو الحسي، لابد الإنسان أن يأخذ به.
1: نعم.
0: بعض الأنواع من الوسواس تحتاج إلى علاج، وقد مرت في بعض الحالات أن بعض الشباب نصحته أن يعني يتواصل مع طبيب نفسي، فأخذ يعطيه تدريبات ومهارات ما هي إلا أشهر حتى جاء ويحمد الله عز وجل أن الله عز وجل قد عافاه وأصبح يتغلب.
1: الحمد لله.
0: يعني صحيح أنه لم يزل بالكلية وإنما تغلب على الأكثر.
1: نعم.
0: الإنسان لا بأس يأخذ بهذا وبهذا مع كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى، وسيعافيه الله عز وجل من جميع ما يجد من أنواع الوسواس.
1: اللهم آمين. حفظكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وحفظ الله الجميع، جميع المستمعين ومن يصل هذا الحديث الطيب الفاضل، فضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. كنت معنا ضيفا كريما في برنامج صباح الخير يا بحرين، شكرا جزيلا لك، ونفع الله بعلمك الجميع.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
1: وإياك.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مستمعينا، في موسم الإجازات والعروض المغرية تنتشر إعلانات السفر في مواقع التواصل بشكل كبير، لكن مو كل عرض يستحق الثقة بين الأسعار الخيالية والحسابات الوهمية. قد يقع البعض ضحية لعمليات احتيال تكلفهم أموالهم وأحلام رحلتهم. سلط الضوء على أهمية التحقق من إعلانات السفر قبل الدفع أو الحجز مع عائلة أبو محمد من أعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
2: يوميات عائلة أبو محمد.
3: ماما شوفي الإعلان.
4: محمد دقيقة، ماما مشغولة. أنت قول لي شنو فيه.
5: ماما، محمد من الصبح يتصفح في إعلانات السفر.
3: ماما شفت حساب مسوي عرض فور تيكتس لنفس رحلاتنا ب200 دينار بس.
4: محمد، هذي اعلان وهمي، لا تصدقهم.
3: بس ماما في وايد ناس طاقين لايك.
5: كله كذب، شارين لايكات.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: وعليكم السلام
4: ابو محمد. محمد محصل تذاكر سفر 200 دينار، يقول لك نفس رحلتنا.
6: لا يبا، هذولين كذابين. عطني حسابهم خل اقدم عليهم بلاغ. عطني حسابهم.
3: بس بابا حسابهم في وايد بوستات وصور، ما يبين انه كذب.
6: اي بابا، عشان كذي احنا لازم نحاسب. انا ادري انك تبي نوفر فلوس، بس لازم نتاكد. اول شيء نتاكد من الحساب، وبعدين نشوف اسم الشركة اذا لها سجل في مملكة البحرين، ونسال عنها وعن تعاملها اكيد مع زباينها، وبعدين ممكن نقرر.
3: بس بابا شلون عرفت انه فيك؟
4: بسيط، من السعر يبين، وأنا صار عندي خبرة. تذكرون سالفة البرجة يوم يقصون علي؟
0: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية

0: للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.
1: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
4: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
1: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: حديث الصباح.
6: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
5: حديث الصباح. مستمعينا، تنظم لجنة أدب الطفل بأسرة الأدباء والكتاب مسابقة كتابة قصة الطفل في أدب السلام تحت عنوان السلام يبدأ بحكاية. نقترب أكثر من تفاصيل المسابقة عبر لقائنا بالدكتورة صفاء العلوي، أمين عام أسرة الأدباء والكتاب. صبح عليك بالخير.
7: صبحك الله بالنور أخت شوق، صباحكم ورد.
5: يا هلا ومرحبا فيك.
8: سعداء بالتواصل معك دكتورة صفاء حقيقة لتسليط مزيد من الضوء على هذه المسابقة، ولعلنا نلاحظ في البرنامج الثقافي لهذه الأسرة العريقة أسرة الأدباء والكتاب لهذا الموسم توجه مكثف وواضح جدا نحو أدب الطفل. بودنا أن نتعرف على الرؤية الاستراتيجية وراء هذا التركيز الكبير في هذه المرحلة بالذات. نعم،
7: أولا أشكركم أخوي عبد الرحمن وصباحكم خير، وأشكر إذاعة البحرين على اهتمامها الشديد في تسليط الضوء على الثقافة والأدب وتعاونها الدائم مع أسرة الأدباء والكتاب، ودائما هي على دراية بعمل الأسرة ونشاطها الحي دائم. حقيقة بالنسبة للرؤية الاستراتيجية لأسرة الأدباء والكتاب في مجلس الإدارة الجديد والبرنامج الثقافي الحالي، هو ليس بشيء موسمي بل هو خيار استراتيجي، لأن عندما تستثمر المؤسسات الثقافية في الطفل فهي تستمر في مستقبل الثقافة الوطنية نفسها. نحن في أسرة الأدباء والكتاب نؤمن بأن بناء الكاتب يبدأ من بناء القارئ نفسه. والقارئ كل ما يكون أصغر في العمر هاي استثمار أكثر، بالتالي إحنا نسرع من عملية ظهور الكاتب.

0: الكاتب الصغير، النقرس الذائقة الأدبية والقيم الإنسانية في هذا السن المبكر هو ضمان حقيقي عشان الحركة الثقافية تستمر في البحرين. لذلك جاء هذا التوجه ليعكس مسؤولية الأسرة تجاه هاي الأجيال الجديدة، ويؤكد أن الثقافة مو موجهة للنخب فقط، تبدأ من الصغير وتكبر شوي شوي.
1: بالفعل دكتورة صفاء، يعني لما احنا نزرع هذه المبادئ والأفكار والثقافة في الطفل يكبر بوعي مختلف، بثقافة أكبر، بعلم يسابق أكيد أبناء جيله. إطلاق مسابقة متخصصة في أدب السلام هي مبادرة جديدة كليا وتحمل طابعا إنسانيا فريدا في المشهد الثقافي البحريني. كيف تبلورت فكرة هذه المبادرة تحت عنوان السلام يبدأ بحكاية؟
0: جاءت الفكرة من قراءة واعية لما احنا نعيش اليوم في العالم، يعني أطفالنا يشاهدون الحروب والعنف والانقسام عبر الشاشات اليومية، وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وكان لابد أن يكون للثقافة دور في تقديم خطاب مختلف كالعادة. ومن هنا هني جاء شعار السلام يبدأ بحكاية، لأن الحكاية هي أول لغة يفهم بها الطفل العالم، وهي القادرة على أن تقدم لنا قيم التعايش والرحمة واحترام الإنسان بطريقة يعني تنحصر في وجدانه. لذلك أردنا أن احنا يكون للأدب دور حقيقي في صناعة السلام، لا فقط أن احنا نكتفي بالحديث عنه، نريد أن احنا نشغل خيال الطفل ونشوف شنو في داخله عشان نعالج الوضع اللي قاعد يعيشه.
2: نعم، هذه المسابقة دكتورة يعني تدعو المؤلفين البحرينيين للكتابة لفئة الأطفال. هل تعتبرين كتابة قصة عن السلام لهذه الفئة العمرية تشكل يعني إن صح التعبير تحدي للكاتب المحلي؟ وبصورة أخرى، ما الذي تبحثون عنه تحديدا في النصوص المشاركة في مسابقة السلام يبدأ بحكاية؟
0: حقيقة أخي عبد الرحمن، الكتابة للطفل بشكل عام هي من أصعب أشكال الإبداع، لأنها تحتاج إلى كاتب يمتلك وعي تربوي وجمالي في آن واحد، يعني مش فقط بس أنه يكون تربوي أو عنده موهبة، يجب أنه يجمع الاثنين مع بعض. أما الكتابة عن السلام فهي أكثر تحديا، لأنها تتطلب شلون نغير أو نحول قيمة إنسانية كبيرة إلى تجربة سردية ممتعة ومقنعة للطفل، والطفل ما يقتنع بأي شيء. إحنا في زمن الآن الطفل لا يلقن، إنزين، ونحن في لجنة الجائزة فعلا احنا ما نبحث عن نصوص اللي تقدم مواعظ مباشرة، بل اعمال تمتلك

0: السلام بصورة غير مباشرة من خلال الحكاية نفسها. فالفن الحقيقي في السرد ما يلقن، خصوصا للطفل، بل يجب أن يكون مقنع ومؤثر.
1: بالفعل دكتورة صفاء، بالنظر إلى محاور المسابقة الستة نجدها تلامس قضايا عميقة معاصرة مثل التسامح الرقمي وحين تصمت الألعاب وصولا إلى البحرين أرض التعايش والسلام. كيف تم اختيار هذه العناوين لتلائم وتجذب عقلية الطفل اليوم؟
0: احنا حرصنا على أن تنطلق المحاور من واقع الطفل اليوم، لا من تصورات الكبار يعني وش يقولون له. احنا حين نعيش في وضع نبي نوصل صورة السلام. الطفل يعيش في فضاء رقمي ويتابع ما يحدث بالعالم ويتأثر بكل ما يراه من نزاعات وأزمات. في الوقت نفسه يعيش في وطن، احنا وطننا البحرين، يقدم نموذج فريد في التسامح والتعايش. فإحنا أردنا أن احنا نوظف هذا الجانب، فجاءت المحاور لتجمع بين البعد الوطني والبعد الإنساني وبين الواقع والخيال، بحيث تمنح للكاتب أنت كشروط ومحاور مساحة واسعة للإبداع، ونقدم للطفل موضوعات تمس حياته وتفتح أمامه أفاق التفكير والحوار وما شابه ذلك. فالمسألة جاءت في وقتها، وإحنا محتاجين أن الطفل يقرأ عن السلام، يقرأ عن التعايش، يعرف يتصرف في هذه الأزمات، يكبر معاد الشعور من خلال هاي الحكايات.
2: نعم، حقيقة دكتورة صفاء، يعني لفت انتباهنا أو عبارة ملهمة جدا في إعلان المسابقة، تنص على إيمانكم العميق بأن أدب الطفل قادر على أن يصنع عالما أكثر رحمة وإنسانية. كيف يمكن لقصة قصيرة قد لا تتجاوز يمكن 1500 كلمة أن تزرع هذا الأمل، أن تصنع هذا التغيير في وجدان الأطفال؟
0: حقيقة النص احنا نحرص انه ما يكون بعدد كلماته، ولكن هذه شروط موجودة في عالم السرد.
2: صحيح،
0: احنا نبحث عن عمق الأثر. كثير من القصص القصيرة بقيت في ذاكرة الإنسانية لعقود لأنها مست القلب والعقل معا. حتى احنا ككبار، مش بس الأطفال، قصص وروايات تعيش معنا من احنا صغار نسمعها، حتى لو كانت حكايات قصيرة من الجدات، من الأمهات، من المحيط اللي احنا فيه. فالطفل يتعلم من القصة أكثر ما يتعلم مثل ما قلنا من الخطاب المباشر. هذا شيء يخليه أنه يعيش التجربة بنفسه، وإحنا نأمن أن قصة جيدة تقرس قيمة تبقى مع الإنسان طول حياته. عشان كذي إحنا نقول أن أدب الطفل قادر على أنه يصنع عالم أكثر رحمة وإنسانية.
1: نعم، في ختام لقائنا دكتورة، ما هي الكلمة أو الدعوة اللي توجهينها عبر إذاعة البحرين لكل كاتب بحريني لديه شغف بالكتابة ومتردد في خوض غمار أدب الطفل من خلال هذه المسابقة؟
0: في أسرة الأدباء والكتاب نؤمن أن الثقافة ليست ترفاً بل مسؤولية وطنية، ومن هنا يأتي اهتمامنا بأدب الطفل لأنه الاستثمار الأعمق في مستقبل البحرين. وصناعة الإنسان الواعي تبدأ دائما من الكلمة الأولى اللي يقرأها الطفل. فأقول لكل كاتب بحريني أن أنت الآن أمامك فرصة، وهذه المسابقة الأولى لأدب الطفل. وأنت لما تكتب يا كاتب في أدب الطفل لمرحلة الطفل أو الطفولة، ما بيكون يعني ما بيكون العبء عليك قليل، لا، بل يكون أكثر مسؤولية من الكتابة للكبار.
2: بلا شك.
0: فالواحد يكتب لعقل يتشكل ينمو، ليس مستقر، قاعد يكبر فتكبر معه هذه الأفكار. فأنا باسمي وباسم مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب أدعو جميع المبدعين في أدب الطفل إلى المشاركة في هذه المبادرة، لأن هي ليست مبادرة في أدب الطفل فقط. إحنا نعتبرها مبادرة وطنية في الوقت الحالي. إحنا ما نبحث عن قصص جميلة، بل نبحث عن عمل أو أدب وطني يسهم في بناء جيل يؤمن بالسلام، يحترم الاختلاف، يعتز بوطنه بهويته.

0: هويته. فكل حكاية صادقة قد تكون بذرة لمستقبل أكثر إنسانية وأقوى في موضوع الوطنية. فإحنا الآن الموضوع كتير كبير، أكبر من أنه هو حكاية.
1: نعم.
0: هي حكاية سلام، فهي تمسنا وتمس العالم كله.
1: نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق وتحقيق هذه الأهداف السامية والراقية، واللي بلا شك يعني تعود بالفائدة والمتعة، وتتضمن حقيقة كما أشرت دكتورة حس المسؤولية الوطنية من خلال هذه المسابقة. دكتورة صفاء العلوي، أمين عام أسرة الأدباء والكتاب، شكرا جزيلا على مشاركتك.
0: شكراً
1: القيمة.
0: شكرا لكم،
1: وسعداء دائما بالتواصل معكم. يومك سعيد إن شاء الله.
0: الله يسلمك، وانت أسعد إن شاء الله.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: لازلنا مستمعينا الكرام نتواصل معكم في تغطية برامج وأنشطة وفعاليات مدينة الشباب 2030 اللي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع شريك الاستراتيجي صندوق العمل التمكين. اليوم نتعرف على مركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة الشباب للتعرف أكثر على هذا المركز. يسعدنا أن تكون معنا مروة محمد رضوان، مشرفة بمركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة شباب 2030. صباح الخير مروة، وسعداء بالتواصل معك.
3: صباح النور أخوي عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكركم على استضافتكم الكريمة وعلى تسليطكم الضوء على مركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة الشباب 2030.
4: يا هلا ومرحبا فيك مروة. في بداية هذا اللقاء إذا ممكن نتعرف على مركز القيادة وريادة الأعمال في مدينة شباب 2030، أعطينا فكرة عنه وكلمينا عنه بشكل موجز إذا ممكن.
3: تمام. بداية إحنا في جمعية الريادة الشبابية نفخر بالثقة اللي أولدنا إياها وزارة شؤون الشباب بإدارة وتشغيل مركز القيادة وريادة الأعمال في مدينة الشباب 2030، وللأمانة هذه الثقة تمثل لنا مسؤولية كبيرة وتعكس إيمان الوزارة بدور الجمعية في تمكين الشباب وصناعة الأثر في مملكة البحرين. ومن هذا المنطلق للأمانة حرصنا على أن جميع البرامج اللي يقدمها مركز القيادة وريادة الأعمال ترتكز على ثلاث ركائز أساسية. أولها القيادة، ولما نتكلم عن القيادة فإحنا نقصد القيادة بجميع بمختلف أشكالها، فنقصد القيادة سواء كانت ذاتية أو القيادة المجتمعية، إلى جانب طبعا تعزيز الوعي النفسي. أما بالنسبة للركيزة الثانية فهي ريادة الأعمال، لأن نحرص على ترسيخ ثقافة المبادرة والابتكار وتشجيع الشباب البحريني على تحويل أفكارهم إلى فرص ومشاريع ذات أثر في مملكة البحرين. وبالنسبة للركيزة الأخيرة فهي الوعي والثقافة المالية، لأن الأمانة ارتئينا أن الإدارة السليمة للمال واتخاذ القرارات المالية الواعية صارت من أهم المهارات الحياتية اللي لازم تكون عند كل شاب وشابة.
2: نعم، بودنا أيضا نتعرف على البرامج الجديدة المطروحة في مركزكم، مركز القيادة وريادة الأعمال، واللي تقام لأول مرة في مدينة شباب 2030.
3: هذا العام ولله الحمد نقدم أكثر من 60 برنامج وورشة عمل مختلفة. من أهم البرامج الجديدة المطروحة هي مثلا برنامج البرلماني جونيور، وهو برنامج يعرف الأطفال بمفاهيم الحوار والهوية الوطنية والعمل البرلماني بأسلوب يناسب أعمارهم. وأيضا نقدم برنامج ديناري اللي يرسخ مفاهيم الثقافة المالية بطريقة تفاعلية وعملية. بالإضافة عندنا الحمد لله ولله الحمد شراكات جديدة هالسنة، شراكات مع شركاء دوليين ومحليين طبعا، منهم مثلا شركة EY من أكبر شركات التدقيق المالي. فعندنا برامج مميزة جدا تقدم وتثري تجربة الشباب البحريني في مدينة الشباب 2030.
4: نعم، إذا ممكن تحدثينا عن نوع المشاركات وشلون تشوفون حجم الإقبال والمشاركة في برامج المركز؟
3: ولله الحمد يعني هالسنة الإقبال كان جدا كبير وفاق توقعاتنا للأمانة، وحتى الآن يعني تمكننا من توفير ما يقارب 2500 فرصة تجريبية، وما زلنا ما شاء الله يعني نستقبل العديد والمزيد من المشاركين. في بعض البرامج أيضا يعني الجدير بالذكر أن بعض البرامج ما شاء الله الإقبال كان عليها جدا عالي، مما دفعنا يعني لتنسيق مع المدربين بحيث أن نحاول نزيد الطاقة الاستيعابية طبعا بما لا يؤثر على جودة المحتوى أكيد. بس ما شاء الله الإقبال كان جدا عالي. هالسنة عندنا شراكات عديدة محلية ودولية، فالحمد لله المركز يعني يقدم العديد من الفرص المميزة هالسنة.
2: نعم، بالحديث أستاذة مروة عن المدربين في مركز القيادة وريادة الأعمال، بودنا أن يعني تعطينا نبذة عن أهم المدربين، عن أهم خبراتهم ومؤهلاتهم اللي سخروها لخدمة المشاركين وتقديم

0: ما هو مفيد للمشتركين في برامج مركز القيادة وريادة الأعمال؟
1: أكيد طبعا في مركز القيادة وريادة الأعمال نفتخر أن البرامج برامج المركز تقدم من قبل نخبة من الخبراء والمدربين الأكفاء جدا. يعني حرصنا على استقطاب كفاءات بحرينية للأمانة متميزة جدا وخبراء دوليين والعديد من شركائنا المحليين نفس ما ذكرنا والدوليين أيضا. وهدفنا كان أن كل المشاركين يحصلون على تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق.
2: نعم، إذا ممكن تحدثينا مروة عن قصص نجاح كثيرة كانت نتائج برامج مركز القيادة وريادة الأعمال، هل من الممكن أن تذكر لنا أحد هذه القصص، قصص النجاح في مركز القيادة وريادة الأعمال؟
1: الأمانة قصص النجاح كثيرة جدا، وإحنا يعني نفخر بالأمانة بكل ما يقدم تحت مظلة مركز القيادة وريادة الأعمال وطبعا تحت مظلة مدينة الشباب. خلينا نقول مثلا من الأكثر الأشياء اللي نفخر فيها إن مثلا متطوعين هالعام مثلا من مدينة في مركز القيادة وريادة الأعمال كانوا هم مثلا مشاركين في السنوات السابقين في المركز واليوم عادوا لنفس المكان بس هالمرة كمتطوعين يساهمون في تنظيم البرامج وصناعة الأثر لغيرهم. جميل. وبالنسبة لنا يعني للأمانة هذه رسالة جدا جميلة تؤكد يعني أن التجربة ما تنتهي فقط بانتهاء المدينة بل بالعكس تستمر وتنعكس في العطاء والمبادرة.
0: لعل هذه أكثر ما يميز قصص النجاح مروة وكذلك يعني زميلتي شوق في مدينة الشباب، بأن يعني هذه المدينة المميزة اللي تفتح أبوابها كل صيف لشباب البحرين تحتضن هذه الكفاءات الوطنية الشابة، تطور من مهاراتهم، تطور من قدراتهم. قد يكون يعني البعض منهم بدأ في النسخ المبكرة جدا من مدينة الشباب وهو اليوم نشوفه مثلا مشرف في البرنامج ويعني حتى أنه يكون قد وصل إلى تقلد مناصب قيادية في مؤسسات المملكة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة مروة محمد رضوان، مشرفة بمركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة شباب 2030. تمنياتنا لكم بالتوفيق في القادم من البرامج والأنشطة والفعاليات في هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة المميزة، وإن شاء الله يعني الأيام القادمة قد تكون يعني بديتوا يعني مثل ما يقولون تطون الأيام الأخيرة، باقي من المدينة يمكن أسبوعين، فهل من كلمة أخيرة أو رسالة حابة توجهينها في ختام هذا اللقاء؟
1: والله للأمانة يعني أحب أوجه للشباب كلمة وأولياء الأمور، يعني الحمد لله للحين عندنا فترة وجيزة يعني من مدينة الشباب، ف يعني الأمانة نحرص أن نشجعهم يجون ويشوفون البرامج اللي تقدم في مدينة الشباب، يعني نشجعهم أنهم يجون ويزورون مدينة الشباب يستفيدون يأخذون أكبر قدر ممكن من الاستفادة في مدينة الشباب.
2: نعم، وإحنا نتمنى لكل المشاركين والمقبلين على التسجيل في السنوات القادمة بأنهم يزورون المدينة ويتعرفون على برامجها ويتعرفون على هذه المراكز الموجودة المتنوعة في مدينة شباب 2030. مروة محمد رضوان، مشرفة بمركز القيادة وريادة الأعمال بمدينة شباب 2030، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. كل الشكر لك.
1: شكرا لك.
0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا هذا اليوم بالحديث عن استشعار النعم والالتفات إلى كل ما هو جميل من حولنا، شوق و يعني تبيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى في كل ما هو جميل من حولنا، والتفكر في نعم المولى عز وجل.
2: بالفعل براشد، يمكن قبل يومين كان يوم الأخت العالمي، فهذه من النعم الموجودة وجود الأخوات في حياتنا وتأثيرهم الإيجابي اللي ينعكس دائما بالسعادة والفرح. ويعني يمكن أنا ما عندي أخوات، ولكن أنا دائما أقول إن أنا محظوظة بصديقات بمعزة خواتي.

0: خوات
1: خوات الدنيا
0: خوات الدنيا نعم.
1: كل التحية والتقدير لكل أخت، لكل صديقة، لكل عزيزة بمناسبة يوم الأخت العالمي اللي ذكرتي شوق. والخوات ملح الحياة مثل ما يقولون، هم يعني نشوف فيهم مثل ما يقولون أو نشم فيهم ريحة الأم. عسى الله يحفظ خواتنا جميعا ويبارك فيهم ويسعدهم ويوفقهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين. وبهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نورة عبد العزيز.
1: كنا معكم بكل حب مستمعينا من الإعداد والتقديم، هذه تحيانا عبد الرحمن بنطيع والزميلة شوق الدوسري.
0: ومن الإخراج أحييكم مخرجنا حمد الشريان. نلقاكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
4: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاة الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاة الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة تصدق.

0: تصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية. إذا كان في موضوع أو عامل تدخين، هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاء.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: قال أحد التابعين: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنه ليومك ولست لغد، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لا يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. قالوا في الأمثال: إذا لم تنجح فجرب مرة أخرى، صاحب الأخيار تكن واحدا منهم. حبل الكذب قصير، كما كان الأب يكون الولد. وفي كثرة الكلام وقلة الفعل قالوا: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. قيل في المعروف: من زرع المعروف حصد الشكر، ومن سلمت سريرته سلمت نيته، ومن فعل ما شاء لقي ما ساء.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء في الإيمان: أبناء دينك آنسوا لك من أبناء نسبك، خير ما اكتنز العاقل إيمان يملأ قلبه، وطاعة تملأ وقته، لا بد أن تساق إلى ما أنت لاق. من عدم الإيمان لم تزده الرواية فقها، ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا. من كان مؤمنا كان آمنا، والصبر رأس الإيمان.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، وأعطني نورا، وعظم لي نورا، واجعل في لساني نورا، وفي نفسي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي لحمي نورا، وفي عظمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي دمي نورا.
1: ما خط القلم.
2: القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يوم الياسمين العالمي. من الواضح أن فاطمة تستعد لمغادرة المنزل، ولكن لما كل هذا الياسمين؟
1: إنه يوم الياسمين العالمي. اتفقت مع صديقاتي أن نرتدي ثياباً وأحذية تناسب اليوم، ولكن

0: هناك مشكلة، جوارب الياسمين متسخة، ما العمل؟ سأذهب إلى سلة الغسيل وأبحث. لا شيء في سلة الغسيل، أمي انتهت من غسل الملابس ونسيت أن أعطيها جواربي. يا إلهي، لن أذهب إلى صديقاتي بجوارب عادية، ولكن لا يجب على الغسالة أن تعمل لغسل زوج من الجوارب، وذلك للأسباب التالية.
1: عمل الغسالة يعني استهلاك كمية كبيرة من الماء.
2: عمل الغسالة يستهلك الكهرباء أيضا.
3: وبالطبع لن تزول الأوساخ عن الملابس دون مادة منظفة.
1: ولا تنسي أن تشغيل الغسالة يعني استهلاك جزء من عمرها.
0: ماء وكهرباء ومنظف واستهلاك وضياع وقت، هذا ما يحدث إن دارت الغسالة لغسل الجوارب فقط. لا لا، لن أشغل الغسالة لغسل الجوارب فقط. هذا حرام، حرام، ليتهم اخترعوا آلة غسيل تغسل قطعة واحدة فقط.
4: آلة تغسل قطعة واحدة، بدت الفكرة في بدايتها مستحيلة.
0: وجدتها، عز الطلب، الخلاط يشبه الغسالة الصغيرة. نعم، بدلاً من العصير سأضع الماء. لن يحدث شيء إن وضعت جواربي بدل الماوس. يا سلام، يحيى الذكاء.
4: وهكذا أسرعت فاطمة إلى تنفيذ فكرتها. ما رأيكم؟ هل ستنجح يا ترى؟
1: لا زيادة في استهلاك الماء،
0: ولا إسراف في استخدام الكهرباء، ولا تبذير للمادة المنظفة، ولا تلف لآلة الغسيل، ولا مضيعة للوقت. آلة خفيفة صغيرة يمكنها غسل الجوارب فقط، لا حاجة إلى سلة الغسيل للملابس المتسخة. يا سلام، يحيى الذكاء.
4: وانفجر الخلاط، وها هي فاطمة في سريرها وقد لف رأسها بالشاش، ومن حولها يقف طلال وأم طلال وأبو طلال، وغرفتها مزينة بالياسمين.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: خيال الصغار أمر يستحق التشجيع، بشرط أن يكون بعيدا عن منابع الخطر. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الأسنان.

0: ما أحلى العصير المثلج في أيام الصيف الحارة.
1: يا لك من أسنان مزعجة، كلما شربت أو أكلت شيئا تسببين لي الألم.

0: أنت متأخر جدا. حسنا، أفضل شيء أن أهاتف جاري الطبيب. ألو، الطبيب محمد؟
1: نعم، من المتحدث؟
0: أنا جارك زياد.
1: أهلا أهلا، كيف حالك يا جاري العزيز؟
0: ليس على ما يرام، فأسناني تؤلمني جدا. رأيت أن أتصل بك لعلك تصف لي دواء يهدئ الألم.
1: حسنا حسنا، اكتب عندك هذا الاسم.
0: حسنا، ثواني فقط حتى أحضر ورقة وقلما. نعم أيها الطبيب، نعم. ماذا؟ حسنا، وكم حبة أتناول منه؟ حبة واحدة يوميا قبل النوم. حسنا، ألف شكر أيها الطبيب، وآسف على الإزعاج. أي،

0: سلام، فعلا هذا الدواء كالسحر. فلأخلد إلى النوم الآن.
1: ولماذا لم تتجنب الوصول إلى هذه المرحلة منذ الصغر؟
0: يبدو أن هذا الدواء يسبب بحدوث تهيؤات. يخيل لي أني أسمع صوتا.
1: هذا صحيح، فأنا أسنانك أتحدث إليك.
0: أسناني؟ وماذا تريدين يا أسناني؟
1: أريد أن أعاتبك.
0: تعاتبينني على ماذا؟
1: على ماذا؟ على كل ما سببته لي من آلام.
0: لا لا، إن كنت تريدين فتح حديث طويل فانتظري حتى أحضر شرابا يرافق سهرتي معك.
1: والآن هل نستطيع التحدث؟
0: تفضلي أيتها الأسنان، فكلي آذان صاغية.
1: يا صديقي العزيز،
0: نعم،
1: هل تعرف أن وظيفتي الأساسية هي تقطيع وسحق الطعام في سياق عملية المضغ، عدا عن مشاركتي بإخراج صوت الحروف بطريقة صحيحة؟
0: وماذا أيضا؟
1: أنا أيضا أقوم بدور اجتماعي، إذ تعتبر الابتسامة تعبيرا إنسانيا عن السرور والسعادة.
0: حسنا، شكرا لك، ولكن ما شأني أنا لتقولي لي هذا الكلام؟
1: أقول لك هذا الكلام لأعرفك بنفسي أولا، ولأحثك على صيانتي والمحافظة علي ثانيا.
0: ثقافة عامة، ممتاز.
1: اسمع كلامي إلى النهاية ثم اسخر كما تشاء.
0: عذرا، تفضلي أيتها الطبيبة أسنان.
1: أنا كمجموعة أتكون من 32 سنا، ويحتوي كل ربع فك على قاطعتين وثانية ورباعية وناب وضاحكتين وثلاثة أرحاء، ولكل منها وظيفة محددة تؤديها بانتظام وفعالية.
0: ولماذا تلك الآلام التي أشعر بها كغيري من البشر من خلالك؟
1: أتينا الآن إلى الكلام المهم. إن الأسنان يا صديقي تتكون من طبقات ثلاث، الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية.
0: وأنا أعرف أيضاً أن الطبقة الخارجية هي قسمان، قسم منها لتيجان الأسنان المعروف بالميناء، والقسم المغطي للجذور ويدعى بالميلاط.
1: وماذا تعرف أيضاً عن القسم الثاني؟
0: أنا لم أنتهي بعد، فهناك الطبقة الوسطى وتسمى بالعاج، وأخيراً الطبقة الداخلية
1: والمعروف باللب السني، أليس كذلك؟ ولكن هل تعرف أيضاً ما وظيفة كل طبقة من تلك الطبقات؟
0: ليس تماماً.
1: سأعرفك عليها كما يجب. الطبقة الأولى وهي الميناء أصلب نسيج عظمي في جسم الإنسان، إذ تشكل المركبات المعدنية حوالي 96% من تركيبها، والباقي هو عبارة عن بعض المواد العضوية والماء. أما الطبقة الثانية وهي العاج فتشكل كتلة السن

0: أساسية وتمتاز باللون البني المصفر، وهي نسيج حساس، بمعنى أن انكشافه على الوسط الفموي قد يسبب أعراض ألم تتفاوت في شدتها.
1: وماذا عن طبقة اللب السني؟
0: إنها الشبكة العصبية الوعائية المغذية للخلايا المولدة للعاج، وهي تستقر داخل ما يسمى بالحجرة اللبية. أما الأوعية الدموية والألياف العصبية فهي تصل إلى هذه الحجرة عبر أقنية تمتد ضمن جذور الأسنان وتسمى بالأقنية الجذرية. فتلك الطبقات إذا ما تعرضت لأي خلل تسبب ألماً كبيراً وحاداً.
1: وما هي أهم الأمور المسببة للألم؟
0: أراك تهتم الآن، ألم تكن تسخر مني منذ لحظات؟
1: عفواً أيتها الأسنان، أكملي كلامك.
0: أشهر تلك الألام هي ما يشعر به الإنسان عند تناول مأكولات أو مشروبات باردة أو ساخنة أو سكرية، وهي نتيجة وجود فجوات في السن بسبب التسوس. تدخل المأكولات أو المشروبات إلى داخل السن وتقوم بإثارة العصب مسببة الألم.
1: وكيف يكون العلاج من هذه الآلام والتي تكون أحياناً آلاماً مبرحة؟
0: الجواب يكون عند طبيب الأسنان.
2: كنت تسأل عن آلام الأسنان وهي مختلفة.
1: أعرف أنه للتخلص من ذلك يعمد الأطباء إلى علاج العصب أو خلع السن.
2: صحيح. وأول العلاج هو في تنظيف السن من التسوس ووضع حشوة لإغلاق الثقب. أما إن كان المريض يشعر بألم حاد دون ما سبب واضح، أو أنه يشعر بألم حاد أثناء النوم، فمعناه أن التسوس قد وصل إلى داخل العصب.
1: أي إنه لابد من خلع السن.
2: صحيح.
1: وهل هناك علاقة بين اللثة وأمراض الأسنان؟
0: طبعاً، والسبب المباشر هو التهابات اللثة الناتجة عن البلاك أو ما يعرف بالقلح. فإذا لم تتم إزالة البلاك من على الأسنان بشكل يومي باستخدام فرشاة وخيط الأسنان، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك ستقوم بإفراز سمومها القادرة على التسبب بالتهابات ومن ثم أمراض اللثة.
1: وما هي أمراض اللثة؟
2: تتكون اللثة من جزئين. الأول عظم قوي يربط الأسنان بالفك، والثاني غطاء لحمي طري يغطي ويحمي العظم. أما أعراض احمرار اللثة أو تورمها أو نزيف اللثة عند تفريش الأسنان، وفي حالة الإصابة بأي من هذه العوارض عليك أن تسارع إلى زيارة طبيب الأسنان لتجنب تفاقم المشكلة ومعالجتها في مراحلها الأولية قبل أن يتحول التهاب اللثة إلى مرض، إذ إن بعد التهاب اللثة لفترة وجيزة تبدأ البكتيريا بتفتيت العظم الرابط للأسنان، وهذا ما يدعى مرض اللثة.
1: معناه أن أمراض اللثة شيء خطير،
2: بل أكثر مما تتصور. فمن عوارض أمراض اللثة انحسارها، أي تآكل العظم المحيط بالأسنان،
1: ولهذا السبب نرى الأسنان قد ازدادت طولاً. ولكن يا حضرة الطبيب، كيف بالإمكان المحافظة على اللثة من هذه العوارض؟
0: أولاً الإقلاع عن التدخين، لأنه من أهم العوامل الضارة بصحة اللثة المحيطة بالأسنان. واعلم يا صديقي أن احتمالات الإصابة بأمراض اللثة لدى المدخنين تزيد إلى 7 أضعاف احتمالاتها عند غير المدخنين، وذلك هو العائق الأول في سبيل إنجاح طرق علاج اللثة المتعارف عليها.
2: ما قلته أيها السن عن التدخين وأضراره على الفم صحيح 100%، ولذا نحذر منه نظراً للنتائج المدمرة المترتبة عنه.
1: وماذا أيضاً؟
2: يجب تناول وجبات غذائية متزنة، لأن التغذية السليمة تساعد جهاز المناعة على مكافحة التهابات اللثة، فتناول الأطعمة الغذائية يعمل على تعويض الأنسجة التالفة.
1: وكيف برأيك تكون التغذية السليمة؟

0: الخضروات الورقية الخضراء أو الخضروات وبعض الفاكهة كالليمون والبرتقال والبروكلي والبطاطا.
1: إذن سوف نعتمدها منذ الآن.
0: ما نحذر منه أيضا نحن الأطباء، وبعد سلسلة الأبحاث الحديثة حول أمراض الفم والتي كشفت عن وجود علاقة وثيقة بين أمراض اللثة والعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، فهناك كائنات مجهرية دقيقة يمكن أن تتسلل إلى الجسم عن طريق أمراض اللثة، وبالتالي يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل الجلطات القلبية باختلاف أنواعها أو الإصابة بأمراض القلب بشكل عام، كما أكدت تلك الدراسات على وجود علاقة مزدوجة بين أمراض السكر وأمراض اللثة. فمن المعروف أن مرضى السكر هم من أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض اللثة.
2: لا تملك إلا المحافظة على صحة فمك وصحتي أنا على الأخص.
1: ولكن اسمح لي، كيف أحافظ عليك؟
2: الأمر بسيط جدا، بما أن معظم آلام الأسنان تنتج عن تسوسها أو عن أمراض اللثة، فإن اتباعك إرشادات نظافة الفم والأسنان يكون لها دور كبير في التقليل من خطر الإصابة بالآلام.
0: اقرأ هذه التعليمات ولن تصاب بعدها بأي عوارض أو آلام.
1: شكرا أيها الطبيب، شكرا لك. تفريش الأسنان بانتظام باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والتنظيف باستخدام خيط الأسنان مرة في اليوم على الأقل، ومراجعة طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة للعناية بها وتنظيفها بشكل صحي وطبي، هذا إلى جانب التقليل من الأطعمة السكرية واستشارة الطبيب عن أفضل أنواع العلاج بالفلورايد.
2: أما الآن فهل ستحافظ على صحتي أم أنك ستصر على تعذيبي؟
1: لا لا لا لا لا أيتها الأسنان العزيزة، أبدا، إنك عضو من جسدي وأنا أخاف عليك كثيرا، لقد تعلمت الدرس.
2: حسنا إذن تصبح على خير.
1: وأنت من أهل الخير. لأشرب سيجارة المساء ثم أنام.
2: سيجارة؟ منك وألف
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات، راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معا معظم الألفاظ والتعابير الشعبية، ومثل ما قلنا قد نصادف تعبير أو قول متولد عن قصة، فزيادة في الاستفادة نطرح عليكم القصة ونشوف الآن الصفحة الأولى ايش عندنا. عندنا عنوان يقول تعابير

مستمع الكريم، يا صبر أيوب على بلوى، توني أقول قد نصادف تعبير وراه قصة، فهناك قصة كبيرة جدا وراء هذا التعبير، وأعتقد بتاخذ حلقتنا كلها ونسمع هذه القصة شنو عدالها. أولا، هذا القول يتردد على الألسنة كل ما طرأ طارئ يستوجب الصبر، وكل ما صادتني مصيبة أو ألمت مصيبة بأحد ما يرفع يده إلى السماء يقول اللهم صبرك، يلا الصبر، يا صبر أيوب على ما، يعني يا ليت عندي صبر النبي أيوب على البلوى اللي ابتلي بها وأستطيع أن أصبر أنا أيضا، وكأنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا الصبر. هذا القول دعاء لاستلهام العزاء واستقطاب فضيلة الصبر، يرددها مثل ما قلت المبتلي بمرض وهو في انتظار الشفاء البعيد، ويرددها أيضا الواقع في مصيبة، في مصيبة لا يجد منها مخرج، واللي فقد عزيز يقاسي النفس ويتخذ من صبر النبي أيوب عليه السلام قدوة ومثال، لعل الله يأتي أجرين، أجر المصيبة وأجر الصابرين. النبي أيوب تحول في الوجدان الشعبي العربي على الإطلاق، على العموم يعني مو بس البحريني، إلى نموذج لصفة الصبر. لا يذكر الصبر إلا مقترن بالنبي أيوب، وبقاء هذا القول في الوجدان الجمع العربي والإسلامي أيضا، وربما أيضا موضوع جدير بالبحث والدراسة واستقصاء جوانب أخرى قد تكون مغمورة أو لم يزح اللثام عنها، بعيد عن جدلية الخوض في التفاسير الفقهية وكونه نبي أم عبد صالح أم ولي، لأن هناك كثير من الاختلافات عن النبي أيوب وعن الخضر عليه السلام، هل هم أنبياء أم هم من عبيد الله الصالحين. النبي أيوب ذكر في القرآن 4 مرات، في الآية 186 من سورة النساء، والآية 84 من سورة الأنعام، والآية 83 من سورة الأنبياء، والآية 41 من سورة صاد. وقصته كاملة أيضا موجودة في سفر التكوين من الإصحاح الأول إلى الإصحاح 42، وقد ورد له ذكر في بعض كتب الأخبار العربية، خاصة في كتاب قصص الأنبياء اللي اسمه أيضا عرائس المجالس للنسابوري، وهذا كتاب مشهور، نقل عن كعب ووهب، ودائما النسابوري يقول ذكرت مشيختنا أو وغيرهما من أهل الكتب، نقلنا عن كعب ووهب وغيرهما من أهل الكتب، وتناول صور خيالية عن ثراء أيوب وأيضا محنته وبلائه. قال النسابوري يروى، شوف شو قال يروى، أن الله أمطر عليه جرادا من ذهب، أمطر على أيوب يراد من ذهب، فجعل يجثو على ركبتيه ويحثو منه في ثوبه، قام يعني كنا ما شاف خير وحط في ثوبه، فناداه يا أيوب ألم أغنك عما ترى، يعني كان يعني هذه ولا شيء، أنا أعطيتك

النيسابوري في سرد المناجاة التي قالها أيوب وهو في بلائه مستقيثا متضرعا إلى ربه. شوفوا شو يقول النيسابوري. يقول أيوب: ربي، لأي شيء خلقتني؟ ليتك إذ كرهتني ما خلقتني. ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني. لو كنت أمتني وألحقتني بآبائي فالموت كان أجمل لي. يا إلهي، ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة قيما؟ إلهي، أنا عبد ذليل، فإن أحسنت فالمنة لك، وإن أسأت في بيدك عقوبتي. جعلتني للبلاء عرضا وللفتنة نصبا. لقد وقع علي بلاء لو سلطته على جمل لا ضعف، فكيف يحمله ضعفي؟ أنا أعتقد أن هذه غلطة مطبعية. لو وقع علي بلاء لو سلطته على جبل مو بجمل لا ضعف، فكيف يحمله ضعفي؟ إلهي، تقطعت أصابعي، فأنا لا أرفع الأكلة من الطعام إلا بيدي جميعا، فما يبلقان فمي إلا على الجهد مني. إلهي، تساقطت لهوتي ولحم رأسي، فما بين أذني من سداد بل إحداهما ترى من الأخرى، وأن دماغي يسيل من فمي. إلهي، تساقط شعر عيني وكأنما أحرق بالنار، وجفني وحدقتاي متدليتان على وجهي. ويستطرد طبعا أيوب كما ذكر النيسابوري في هذا الكتاب عرائس المجالس، يستطرد في بث الشكوى معدد ما به من بلاء وأمراض. الواقع بهذا الأسلوب لا نعرف إذا كان من وضع المؤلف نفسه أم أن ترجمه من نصوص قديمة. ونعود لكتب الأولين. في سفر التكوين نجد أن أيوب كان على قدر كبير من التقوى ووفرة المال، فامتحنه الله أولا في ماله، سوى فقير فصبر، ثم امتحنه بالبلاء الذي أنهك جسده، وضرب أيوب بقرح رديء في باطن قدمه. هذا مكتوب في سفر التكوين. وضرب أيوب بقرح رديء في باطن قدمه إلى هامته، فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. فقال لها: الخير نقبله عند الله والشر لا نقبل؟ وتنتهي أيضا قصة أيوب في سفر التكوين كنهايته في الآثار العربية بأن الله بارك في عمر أيوب وكافأه على صبره. المتتبع لما رواه النيسابوري يجد أنه يروي ما كان شائع في أيامه على ألسنة العوام، هي من بقايا الإسرائيليات قطعا وخرافات أهل الكتاب التي ظلت عالقة في أذهان الناس، جمعها من بعض الأفواه ونسبها إلى العلماء وأهل الكتب والعلم والأدب. هو النيسابوري هني أشبه بالباحث الفلكلوري، أو مثل اللي احنا نسميه الآن الجامع الميداني. بقى شيء واحد نعرف، أنه لسبب لا نعلمه يعتقد في بعض الأوساط الشعبية بأن نبات العرعر، وهو نبات بري، نبات العرعر، ومنطقة عرعر في السعودية سميت على هذا النبات، هذا النبات الطبي هو الذي شفى النبي أيوب من داء الحكة، ولا يزال هذا النبات يستخدم في الطب الشعبي في بعض الدول

0: العربية. وأعتقد أيضا أن الوقت أدركنا ونحن في مجرد تعبير يا صبر أيوب على بلوى، ولكن مثل ما قلت لكم في البداية إذا صادفنا قصة فلازم نرويها، وقصدنا من ذلك عزيز المستمع أن نجلب لك المعرفة والمتعة، ونرجو أكون وفقنا وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثل ما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: بكم في لقائنا اليومي مع حكاية من حكاية الحب والمحبين.
1: أهلا بكم في عالم العواطف والمشاعر والأحلام والأماني.
0: سوف نبدأ معكم حلقة اليوم بالحديث عن أحد العشاق الذين خلدهم التراث العربي، مثل ما خلد قيس وليلى وقيس ولبنى وجميل وبثينة.

0: عاشقنا هذا يدعى المرقش،
1: أما حبيبته فتدعى أسماء.
0: وكما عرفنا قصص الحب بأسماء العاشقين، فيصح لنا أن نقول أن نتحدث عن المرقش وأسماء.
1: نعم، المرقش وأسماء، فتعالوا نتعرف على حكاية هذين العاشقين.

0: دعونا أولا نتعرف على شخصية العاشقين، وسوف نبدأ بالمرقش، وهو شاعر معروف.
1: ويكاد كل عاشق من فرط الشعر أن يصبح شاعرا.
0: فمن هو المرقش الشاعر العاشق إذن؟

0: هو عمر أو عوف ابن سعد بن مالك بن وائل، عاشق ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك وهو البرك، عشيقها وهو غلام، فخطبها إلى أبيها فقال: لا أزوجك حتى تعرف بالبأس، وهذا قبل أن تخرج ربيعة من أرض اليمن، وكان يعده فيها المواعيد.
1: ثم انطلق مرقش إلى ملك من الملوك، فكان عنده زمانا ومدحه فأجازه، وأصاب عوفا زمان شديد، فأتاه رجل من مراد أحد بني غطيف فأرغبه في المال، فزوجه أسماء على 100 من الإبل، ثم تنحى عن بني سعد بن مالك.
0: ورجع مرقش فقال أخوته: لا تخبروه إلا أنها ماتت، فذبحوا كبشا وأكلوا لحمه ودفنوا عظامه ولفوها في ملحفة ثم قبروها. فلما قدم مرقش عليهم أخبروه أنها ماتت، وأتوا به موضع القبر، فنظر إليه وصار بعد ذلك يعتاده ويزوره.
1: فبينما هو ذات يوم مضطجع وقد تغطى بثوبه وابن أخيه العبان بكعبين لهما، إذ اختصما في كعب، فقال أحدهما: هذا كعبي، أعطاني إياه أبي من الكبش الذي دفنوه، وقالوا: إذا جاء مرقش أخبرناه أنه قبر أسماء.

0: فكشف مرقش عن رأسه بعد أن سمع قول الغلام ودعاه إليه، فسأله عن حقيقة موت أسماء، فارتبك الغلام وأخبره بالحقيقة بأن أسماء حية وتم تزويجها من المرادي، وأن كل ما قيل له مختلف.
1: فدعا مرقش وليدة له ولها زوج من قبيلة غفيلة، وكان أجيرا عند مرقش، فأمرها أن تدعو زوجها فدعت.

0: وكانت له رواحل، فأمره بإحضارها ليطلب المرادي عليها، فأحضره إياها فركبها ومضى في طلبه، فمرض في الطريق حتى ما يحمل إلا معروضا، وأنهما نزلا كهفا بأسفل نجران وهي أرض مراد، ومع الغفلية امرأته وليدة مرقش، فسمع مرقش زوج الوليدة يقول لها:
1: اتركيه اتركيه، فقد هلك سقما وهلكنا معه ضرا وجوعا. فجعلت الوليدة تبكي من ذلك، فقال لها زوجها: أطيعيني وإلا فأني تاركك وذاهب.
0: قال: وكان مرقش يكتب، وكان أبوه دفعه وأخاه حرملة، وكان أحب ولده إليه إلى نصران.

غني من أهل الحيرة فعلمهما الخط. فلما سمع مرقش قول الغفلي للوليدة كتب مرقش على مؤخرة الرجل هذه الأبيات:

يا صاحبي تلبث لا تعجل، إن الرواح رهين ألا تفعل، فلعل لبثكما يفرط سيئا أو يسبق الإسراع سيبا مقبلا. يا راكبا إما عرضت فبلغا، أنس بن سعد إن لقيت وحرملا، لله دركما ودر أبيكما، إن أفلت العبدان حتى يقتل. من مبلغ الأقوام أن مرقشا أضحى على الأصحاب عبئا مثقلا، وكأنما ترد السباع بشلوه إذ غاب جمع بني ضبيعة منهلا.

0: قال: فانطلق الغفلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلهما، فقال: مات المرقش. ونظر حرملة إلى الرحل وجعل يقلبه، فقرأ الأبيات، فدعاهما وخوفهما وأمرهما بأن يصدقاه ففعلا، فقتلهما.
1: وقد كان وصف له الموضع، فركب في طلب المرقش حتى أتى المكان، فسأل عن خبره، فعرف أن مرقشا كان في الكهف ولم يزل فيه، حتى إذا هم بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه، وأقبل راعيها إليها، فلما بصر به قال له: من أنت؟ وما شأنك؟ فقال له مرقش:
0: أنا رجل من مراد. وقال للراعي: من أنت؟ قال راعي: راعي فلان. وإذا هو راعي زوج أسماء. فقال له مرقش:
1: أتستطيع أن تكلم أسماء، امرأة صاحبك؟ قال: لا لا، ولا أدنو منها، ولكن تأتيني جاريتها كل ليلة، فأحلب لها عنزا فتأتيها بلبنها. فقال له: خذ خاتمي هذا، فإذا حلبت فلقه في اللبن، فإنها ستعرفه، وإنك مصيب به خيرا لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك. فأخذ الراعي الخاتم.

0: أعزائنا، سوف نتوقف عند هذا الحد من حكاية العاشقين المرقش وأسماء، اللذين لعبت بهما الأقدار لعبة مأساوية قاسية وفرقتهما بغير وجه حق.
1: في الغد أعزائنا سوف نعرف ما إذا كان من الممكن أن تنقشع الغمة وتأتي الرياح بأنسام الحب العبقة من نافذة أسماء، ويتمكن الراعي من توصيل خاتم المرقش إلى حبيبته المتزوجة.
0: أعزائنا، في الغد إن شاء الله نلتقي لنكمل معكم الحكاية. نودعكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، ولا تنسوا المرقش وأسماء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.
1: اعزف غرامي يا وطن. كلمات جمال المحمي، ألحان حسن الحداد، توزيع خليفة زيمان، غناء أحمد الجميري. من مهرجان البحرين للأغنية الوطنية.

0: الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية أن مملكة البحرين تواصل تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتسق مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين إلى مقر عقد امتحان القبول للمتقدمين إلى برامج الإقامة الطبية للإطلاع على سير الامتحان الذي تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والذي أقيم في جامعة البحرين عبر منصة إلكترونية. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والدفع بجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة دون عوائق التزاما بأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين.

الدولتين تجاه القضايا الدولية الراهنة، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، بما يضمن أمن وسلامة الملاحة وصون حقوق ومصالح الدول الإقليمية ودول العالم. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأجرى خلال الاتصال بحث مسارات العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي في مختلف المحافل الدولية حيال مختلف التحديات. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من نماء وتطور وازدهار على كافة المستويات لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية. أعلنت شركة نسيج وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمشروع أمواج أفنيو الكائن عند مدخل جزر أمواج بمحافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المشروع يجسد تنامي القطاع العقاري في مملكة البحرين والتنوع والزيادة في المعروض من المشاريع والمنتجات العقارية، كما يعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية. قام سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع الإنشائية، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026. وخلال الجولة اطلع سعادة الوزير على الإجراءات المتبعة من قبل المنشآت في مواقع العمل، والتقى عددا من مشرفي السلامة المهنية بالمواقع، مؤكدا في هذا الإطار أهمية مواصلة تعزيز بيئة العمل بما يسهم في الحد من الإصابات المهنية والإجهاد الحراري لا سيما خلال فترة الصيف. وفي هذا السياق أشاد سعادته بالمستوى العالي من التزام المنشآت بتطبيق القرار بما يعكس وعي أصحاب العمل بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية وحرصهم على حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري بما يتوافق مع الاشتراطات السلامة والصحة المهنية، ويؤكد اهتمام مملكة البحرين بتعزيز بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاجية. هذا ويواصل فريق التفتيش بوزارة العمل تنفيذ جولاته الميدانية اليومية على مواقع العمل المشمولة بالقرار خلال ساعات الحظر للتحقق من التزام المنشآت بأحكامه. قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة ميدانية إلى مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، وذلك للاطلاع على البرامج والمبادرات التي تحتضنها المدينة في نسختها 15. واستعرضت الجولة منظومة البرامج التدريبية التي توفرها المدينة، حيث أكدت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن التنسيق القائم بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
ووزارة شؤون الشباب يجسد نموذجا للتكامل بين

الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات التي تلبي احتياجات الشباب البحريني، مشيدة بما تقدمه مدينة شباب 2030 من برامج نوعية تسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم لمستقبل أكثر تميزاً. وأشادت سعادتها بالدور الريادي الذي تطلع به مدينة شباب 2030 على مدى 15 عاماً، مؤكدة أنها أصبحت إحدى الأبرز المبادرات الوطنية في مجال تنمية الشباب. وأوضحت سعادتها أن مبادرات تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم تمثل ركيزة

0: جاهزيتهم تمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مدينة شباب 2030 تأتي ضمن جهودها لتعريف الشباب بالخدمات الإسكانية. وتضمنت الجولة زيارة منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تمثل الجولة التاسعة لمبادرة الفرع المتنقل للتمويلات والخدمات الإسكانية التي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة. قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بزيارة إلى مدينة شباب 2030 بمركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، حيث اطلع سعادته على البرامج والأنشطة والمبادرات التدريبية التي تحتضنها المدينة والهدف إلى تنمية مهارات الشباب وإعدادهم وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين لتعزيز إسهام الشباب الفاعل في مسارات التنمية. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير الإعلام أن مدينة شباب 2030 رسخت مكانتها كأحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال ما توفره من بيئة تدريبية متكاملة وشراكات نوعية تسهم في صقل المهارات واكتشاف المواهب. وأشاد سعادته بالتعاون البناء بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، والذي يعكس تكامل الجهود الحكومية ضمن فريق البحرين في تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات. كما شملت الجولة زيارة عدد من الأنشطة والبرامج التي تحتضنها المدينة في مجال الإعلام، حيث أشار سعادته إلى أن وزارة الإعلام ماضية في تطوير المبادرات التي تستثمر في الكفاءات الوطنية الشابة وتعزز حضورها في مختلف مجالات العمل الإعلامي، انطلاقا من إيمانها بأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في تطوير الإعلام الوطني، وبأنهم شركاء فاعلين في إنتاج محتوى إعلامي مهني يعكس هوية مملكة البحرين وقيمها ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع الإعلامي. قام سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بزيارة تفقدية لمركز العمليات البحرية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استمع سعادته إلى إيجاز حول سير العمل في المركز والأدوار والمهام التي يقوم بها. وأثناء الزيارة طلع سعادته عن كثب على إجراءات عمل المركز التابع للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس لمتابعة الأحداث والأنشطة البحرية في المنطقة وتنسيق الأدوار بين القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقييم التهديدات المحتملة ووضع الخطط العملياتية اللازمة والمطلوبة لمواجهتها، حيث يرتكز على أرقى المنظومات العسكرية البحرية لحماية خطوط المواصلات البحرية والممرات المائية بالتعاون مع القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة منها توعية

0: الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أصدقائنا في لقاء يتابع كل جديد على دروب العلم والمعرفة.
1: أملين أن تكون مواضيع موسوعتنا إضاءات على طريق الكشف الإنساني.

0: أصدقائنا، تبدأ علاقة الطفل بالفن من خلال تلك التخطيطات البسيطة التي يخطها الطفل على الورق، أو الأشكال التي يصنعها بالعجائن أو اللدائن، أو من خلال تكوينات لونية خاصة يبدعها عقله الصغير دون وعي.
1: لكن كيف يمكن دفع طفل موهوب إلى مواصلة هذه التكوينات ليصبح بعد ذلك فنانا له مكانته؟
0: حلقة اليوم محاولة للإجابة عن هذا السؤال من خلال بحث للأستاذ عادل ثابت، نأمل أن يضيف جديدا ومفيداً.

0: عزيزنا المستمع، الفن بمعناه العام هو كل فعل تلقائي يعززه النجاح ويحالفه التوفيق، شرط أن يتجاوز البدن لكي يمتد إلى العالم، فيجعل منه منبها أكثر توافقا مع النفس.
1: ولكل مرحلة من مراحل نمو الطفل خصائصها وتعبيراتها وانفعالاتها الخاصة التي تتمثل في الأنشطة الفنية، وعلى وجه الخصوص التعبير بالرسم والخطوط والألوان وتوفير الظروف الملائمة لإشباع هذه الهواية، يحقق للطفل تكيفا نفسيا واجتماعيا.
0: يبدأ الطفل باللعب بالقلم الرصاص في سنوات مبكرة، وهو نشاط طبيعي جدا يتوافر في أغلب الأطفال، لذلك فقد يمل بعض

0: الوالدين من تلك الشخبطات كما يسمونها، وقد تصل آثارها أحيانا إلى تفريغ شحنة الأطفال على حوائط المنزل وكل ما يقابله من مساحات كبيرة مغرية بالرسم.
1: وقد ينتبه بعض الوالدين إلى تلك اللازمة الطبيعية أملا في تنميتها لتأخذ مكانها ضمن كيان الطفل،
0: كما أن وجود الأقلام والألوان والأوراق البيضاء ليسجل عليها الطفل ما يحلو له من انطباعات تخطيطية يومية ليشعر معها باهتمام الوالدين به وبرسومه الملونة وبانفعالاته المسجلة.
1: وقد تكون ثقافة الوالدين في بعض الأحيان عادية لا توفر لهم إلا شجب مثل هذه الشخبطات من وجهة نظرهم، في حين أنهم بهذه التصرفات يوقفون أهم عملية تعليمية تتسم بالخلق والابتكار وتتحد معها شخصية الطفل منذ الصغر.
0: فالشخبطات قد يحسبها بعض الوالدين نوعا من الدلع الذي يجب أن يوقف في حينه، وهذا حكم قاس بتحويل مسار شخصية الطفل من الابتكار الفني الجميل إلى طريق آخر قد لا تحمد عقباه.

أعزائنا، لكي يتمكن الطفل من المرور بتلك المرحلة دون عائق، لابد أن يتوافر التشجيع اللازم من أفراد الأسرة، الأب والأم ومن في محيطهم، وأن يتبوأ الطفل مكانته اللائقة وسط الأسرة التي تقوم بتشجيعه وعرض رسومه وتخطيطاته الفنية لكل زائر، قناعة منهم بالدور الرئيسي الذي تقوم به مثل هذه التدريبات والمهارات الفنية في تكوين الشخصية السوية القادرة على مواكبة الحياة بكل ما فيها من جمال وتذوق فني ممتع يفيد منه عند مواجهة أعباء الحياة.

0: عاد الثابت من الثابت علمياً أن المهارات الأساسية للطفل في مراحله المبكرة عندما توجه توجيهاً تربوياً سليماً، سواء كانت هذه المهارات موسيقية أو أدبية أو رياضية أو فنية، فإنها تعد اللبنة الأولى في بناء الشخصية السوية للطفل.
1: فعندما يجد الطفل أفراد المجتمع الذين حوله يؤمنون بحرية ممارسة مثل هذه المهارات الفنية إيماناً علمياً، يصبح المناخ الذي يحيط به مشبعاً بالحرية التي من شأنها تنشئته التنشئة السليمة التي تخلق منه ذواقاً ذا مستقبل مفرح يطلق العنان لأفكاره وهواياته ومهاراته ليوازن بها التركيز.

0: التركيبة الاجتماعية المعقدة.
1: ولا غرو أو عجب في ذلك، فالمدرسة هي المرحلة التالية مباشرة بعد الأسرة. فإذا كان مجتمع الأسرة الصغير قد أعطى جواز المرور للطفل من خلال هواياته التي يعشقها ويمارسها بمعاونة الوالدين ومن حولهم، فلابد أن يكون دور المدرسة هو المكمل الأساسي والعلمي لهذا الدور. فالمدرسة عليها العبء الأكبر في استكمال المرحلة الأولى وتنميتها وتطويرها، خاصة أنها تملك طاقم المعلمين التربويين الذين يملكون ناصية الفنون والثقافة التربوية الحديثة، وفي إمكانهم مواصلة مسيرة الطفل الفنية ووضعها على أول الطريق.

0: أصدقائنا إن النشاط الابتكاري يسمح للطفل في مراحل نموه بتميز أسلوبه الخاص ليؤكد شخصيته ويجعله دائما في اعتماد كامل على نفسه في أعماله.
1: كما يتيح النشاط الابتكاري للطفل تذوق كل جديد ويخلق فيه روح التحرر فيخدم نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه.
0: ولقد ثبت بالعلم والتجربة أن إهمال خصائص النمو عند الأطفال وعدم معرفة مميزات التعبير الفني لكل مرحلة من مراحل النمو فيه ضياع للوقت والجهد وفشل وعدم تحقيق أهداف التربية والنمو السليم.
1: إن الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في الوطن العربي لها دور كبير في تأصيل مثل هذه المهارات الفنية لدى الأطفال، وتؤكد في الوقت نفسه للآباء والمعلمين القائمين على مادة التربية الفنية بالمدارس أن أهمية هذه المهارات والتجارب الفنية لا غنى عنها، بل إنها ضرورية ضرورة الحياة نفسها.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين. المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

سلامة الكهرباء سلامتك. يمكنك الاطلاع على قائمة المقاولين الكهربائيين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.ewa.bh.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عقيدة المؤمن هي تصديق بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهي قوة روحية علمية وعملية وتطبيق واقعي وتفاعل حيوي تتطلع بصاحبها إلى المثل العليا وتسمو به إلى الآفاق العظمى. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. علاج البخيل أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه، وقد أوثر عليهم

0: وأحوج إليه، فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان، ولينظر في شرف الكرم، وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إليهم معروفا، وينهب عرضه الأشرار إذا بخل، وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن يخرج عنه.
1: ما خط القلم.
0: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس. قال بعض الحكماء: أصل الدين الورع، وأساسه التقوى، وبناؤه مجانبة الهوى، وشرفه العفة، وحصنه ترك الشهوة، وسوره الطاعة، وبابه الحكمة، ومهاده الفكرة، وحارسه العبرة، وعمارته بذل المعروف.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: في جنوب جزيرة العرب وبعد الصحاري والقفار وجبال الأحجار وكثبان الرمال تبرز من بعيد جنة خضراء تتلألأ مياهها لتعانق سفوح جبالها. أرض الحضارة منذ فجر التاريخ، مملكة كانت لأهلها ودولة تعاقبت عليها الأجيال، وإمبراطورية بلغ نفوذها القارة السوداء. إنها أرض مجان مزون المياه، أرض الطبيعة الخلابة والفصول الأربعة، إنها عمان. يصعب علينا أحياناً أن نقوم باختصار 100 مجلد في صفحة، وقد يستحيل ذلك. هذا ما يعنيه أن تتحدث عن عمان في دقائق معدودة، ولكنها تكفي لنأتي ببعض ملامح هذا

التاريخ العظيم الذي تحفل به السلطنة منذ حقب التاريخ القديم. بدأت قصة عمان منذ 7000 عام عندما كان نفوذ حضارة الرافدين الأكادية يصل إليها في العصر البرونزي، وكانت تعرف تلك الحضارة باسم مجان، والتي تعني جبل النحاس. لم يقبل أهل مجان بحكم الأكاديين، وقاموا بعدة ثورات ضدهم، إلا أن مجان خضعت لنفوذ الأكاديين كسائر الخليج في ذلك العصر. وقد أسفرت بعض الكتابات السومرية عن اسم مملكة مجان، وأفادت بأن أهلها عرفوا صناعة السفن منذ ذلك الحين. وقد كانت الممالك صاحبة النفوذ في المنطقة تستخدم أحجار مجان الصلبة والثمينة لاستخدامها في صناعة التماثيل، كما كان يجلب الخشب من ذلم لذات الغاية. تمتعت مجان بعلاقات وروابط قوية جيوسياسية مع الممالك والحضارات المجاورة كالسومرية والأكادية والبابلية والدلمونية وحتى الفرعونية، وكانت دوما في طليعة اهتمام الأمم لما تعنيه من أهمية تجارية واقتصادية وحضارية ممتدة عبر التاريخ. فامتلكت ثاني أكبر أسطول بحري لاستعماله في العديد من المهام العسكرية والتجارية، وعرفت عمان باسم مزون في إشارة إلى وفرة المياه بها، والمزون جمع مزن، وهي الغيمة مليئة المطر. في تلك النواحي بين اليمن وعمان برز قوم عاد الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام بدعوة التوحيد في الأحقاف التي تحدث عنها القرآن الكريم. ولعدم إيمانهم ولطغيانهم وتجبرهم أصابهم الهلاك ولحقتهم العقوبة الربانية. وتعود عمان إلى ساحة التاريخ، فبعد انهيار سد مأرب باليمن 120 للميلاد، قامت قبائل الأزد العربية بالهجرة إلى عمان بغية الاستقرار، واستطاعوا بقيادة سيدهم مالك بن فهم الأزدي ببسط سيطرتهم على تلك المنطقة وإحلال الأمن والأمان بها بعد معركة مع الفرس الذين كانوا يحكمون سيطرتهم بها، ورفضوا نزول مالك ومن معه من قبائل الأزد بها. وانتصر مالك وجيشه على الفرس وأحسن إلى الأسرى، فساس حلفاءه وأعداءه بالعدل وسار فيهم السيرة الحسنة. وظل مالك بن فهم الأزدي يحكم عمان وسلالته من بعده، إلى أن تولى زمام الأمور جيفر بن الجلندي سيد بني زهران من الأزد، الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه برسالة الإسلام. فأسلم جيفر ودخلت عمان في الإسلام طواعية ليبدأ عهدها المشرق بالرسالة المحمدية. وازدادت أهمية عمان في تلك الفترة وفي حقبة الخلافة الراشدة وصولاً للدولة الأموية والعباسية التي كانت فيها عمان على موعد مع مفصل جديد من مفاصل التاريخ، حين قام القرامطة باحتلال عمان في القرن الرابع الهجري، وفرضوا الإتاوات التي كانت تجمع منها ومن الأقاليم التي ضمها القرامطة لملكهم كالبحرين والكوفة والبصرة وبلاد الشام، حتى قام بنو مكرم ولاة صحار بعد الاستعانة بالخلافة العباسية بالتعاون مع آل البهلول ولاة أوال في طرد القرامطة وإنهاء حكمهم. وبعدها بسنوات تدخل عمان في حكم سلطان السلاجقة، فكانت عمان مصدراً مهماً للتجارة والتموين.

بالنسبة للسلاجقة، فكانت البضائع تذهب صعوداً نحو كرمان عبر مياه الخليج، ومن كرمان إلى سجستان لتتفرق في خراسان مهد الدولة السلجوقية. واستمر الحال مدة يسيرة من التاريخ، حتى استطاعت أسرة بني نبهان من الأزد أن تطرد السلاجقة من أرض عمان، ليبدأ بعد ذلك عهد النباهنة الأوائل الذي استمر 4 قرون تتخللها مناوشات مع الفرس، يقوم النباهنة بهزيمتهم واستعادة عمان

0: جزاء من بلاد فارس، لترسم بذلك دولة اليعاربة حدود الإمبراطورية العمانية بقيادة السيد سعيد بن سلطان، التي بلغت أقصى اتساع لها حتى وصلت إلى سواحل تنزانيا، وامتد سلطانها إلى زنجبار التي ما زالت محافظة على بعض مظاهر الحياة العمانية. إلا أن النزاع بين الإمامة والسلطنة أدى إلى تدخل إنجلترا التي بدأ نفوذها يتعاظم في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تقلص نفوذ الدولة العمانية. وبالرغم من ذلك، كانت السلطنة في مسقط صاحبة اليد الطولى في إدارة الإمبراطورية حتى تولي الأسرة البوسعيدية مقاليد الحكم. البوسعيدي، الأسرة التي تنتمي إلى قبائل الأزد ملوك عمان وأئمتها منذ فجر التاريخ، والحديث يتواصل عن تلك الأقاليم التي غيرت حياة الإنسان ومجرى التاريخ. وعند الفسطاط، عاصمة المسلمين الأولى في مصر، يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم رحلتنا مستمعينا إلى دولة خليجية قدرت أنها تحجز لنفسها مكانة مهمة بين دول العالم السياحية، فهي تمزج الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر هالشيء من خلال النهضة العمرانية اللي شهدتها. يعد تنوع المنتج السياحي فيها عامل أساسي في تزايد جاذبيتها السياحية، فهي تلبي متطلبات السياح واهتماماتهم سواء كانت سياحة تسوق أو سياحة علاجية أو سياحة الأعمال وحضور الفعاليات والمهرجانات الكبرى والأنشطة العالمية المتخصصة. دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الخليجية اللي قدرت تنافس دول العالم بتقدمها وتقديمها مستوى راقي جداً من الأماكن السياحية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت الإمارات، بالأخص إمارة دبي. اللي يميز دبي فيها أطول برج بالعالم اللي هو برج خليفة. أحب دبي القرية العالمية اللي هي تلم كل دول العالم قرية واحدة.
3: كل زيارة لي لدبي سنوياً أكتشف أنا فيها مكان جديد أزوره، وهاي كلها نتيجة التطور والعمران فيها. أحب أزور القرية العالمية في الشتاء والأماكن المفتوحة مثل لامير وعند الجي بي آر وغيرها.
4: البلد اللي زرته هي البلد الإمارات. التجربة اللي فيها كانت تجربة جداً شيقة، لأنها مكان كله تطور كله تفاعل، وفي دول من ناس مختلفة. وبعد الشيء اللي يميزها أكثر شيء التطور اللي هي قاعدة توصلها والأماكن اللي فيها اللي مو موجودة في كذا دولة. يعني مثلاً في أبوظبي في عالم فراري المميز، هاي كانت من أبرز الأماكن اللي رحتها وزرتها.
0: سافر ويانا.
1: تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الخليج العربي، وتحدها من الشمال والشمال الغربي مياه الخليج العربي، ومن الغرب المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أيضاً، ومن الشرق بحر عمان وسلطنة عمان. تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة المدارية الجافة اللي تمتد عبر آسيا وشمال أفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحلي الخليج العربي وخليج عمان اللي يتصل ببحر العرب واللي يوصل بالمحيط الهندي. وترتبط معدلات درجات حرارتها الشديدة صيفاً بارتفاع نسبة الرطوبة، مع وجود فروق كبيرة بين مناخ المناطق الساحلية والصحراوية الداخلية والمرتفعات. فعلى الساحل يزيد متوسط درجة الحرارة في يوليو عن 37.7 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة لتصل أحياناً إلى حد الإشباع، بينما يتسع المدى الحراري كلما توغلنا في قلب الصحراء اللي تمثل القسم الأعظم من أراضي الدولة، في حين يعتدل المناخ في مناطق الجبال والمرتفعات الأخرى.
5: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: رحلة عبر الأثير.
1: مثل ما تعرفون مستمعينا، تتكون الإمارات المتحدة من 7 إمارات، وهما أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة، والفجيرة. وبنبتدي جولتنا مستمعينا معاكم من العاصمة أبوظبي. تقع أبوظبي على جزيرة أبوظبي اللي تحوي مقر رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء وسفارات الدولة الأجنبية، وتمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وتعد السياحة فيها من أهم دعائم الاقتصاد.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونتعرف الآن مستمعينا على أبرز معالم السياحة في أبوظبي، ونبتدي مع جامع الشيخ زايد الكبير. يعد جامع الشيخ زايد الكبير رابع أكبر مسجد في العالم ومن أهم معالم أبوظبي، فهو يتسع لحوالي 40,000 مصلي. وما يميز هذا المسجد هو تصميمه الفاخر، فهو مزين بالفسيفساء والذهب ويضم أكبر سجادة في العالم. قصر الحصن في أبوظبي، واللي يعتبر من أجمل معالمها السياحية، ويعد أقدم مبنى تاريخي في الإمارة، وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبي، ويعود تاريخ بناءه إلى القرن 17. ويعد هذا القصر رمز أساسي للتاريخ والثقافة الإماراتية، مما جعله واحداً من أفضل معالم السياحة في دولة الإمارات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ياس ووتر وولد تعتبر من الأماكن الترفيهية في أبوظبي، وهي مدينة ألعاب مائية ضخمة تقع في جزيرة ياس، وتعتبر وجهة مثالية للعائلة، فتضم العديد من الخيارات الترفيهية اللي تناسب الكبار والصغار، وتتضمن ألعاب مائية مثيرة وعروض ترفيهية مدهشة، وتوفر متاجر متنوعة للتسوق وأماكن لتناول الوجبات الشهية. ومن معالم أبوظبي السياحية الحديثة عالم فيراري الواقع في جزيرة ياس، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، ويعد هذا العالم عالم ضخم، مدينة ترفيهية مغطى في العالم والمستوحى من سيارات فيراري.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تضم مدينة أبوظبي مستمعين العديد من المتاحف الأثرية الثقافية والترفيهية، واخترنا لكم أشهر هذه المتاحف، وهم متحف اللوفر، المتحف المائي، ومتحف زايد الوطني.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن مدينة أبوظبي ننتقل مستمعينا إلى السياحة في دبي، اللي ترتكز جاذبيتها على التسوق وعلى عناصر الجذب التاريخية والمعاصرة، وهي معروفة بأنها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط، وتمتلك أفخم الفنادق والمنتجعات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها تحتضن الكثير من أفضل الأماكن. عالم دبي وأطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع يزيد عن 828 متر، ويتوافد السياح القادمين إلى إمارة دبي إلى هذا المعلم السياحي بكثرة، فهو يوفر أروع إطلالة على المدينة، تتضمن الشاطئ والبحر والجزر الاصطناعية، ويضم العديد من المطاعم المميزة، ويتوفر فيه غرف فندقية فخمة. نافورة دبي. تقع نافورة دبي بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، وتعتبر من أجمل أماكن السياحة فيها، وهي عبارة عن نوافير راقصة تقذف المياه إلى ارتفاع يوصل إلى 50 قدم، وتتراقص فيها المياه كل نصف ساعة على أنغام الموسيقى. بإمكانكم مستمعينا زيارة النافورة في المساء، فهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال المنظر مع الأضواء الجميلة.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: أوبرا دبي. تتميز أوبرا دبي بإطلالتها على نافورة دبي وبرج خليفة المستوحى بتصميمها من السفن الشراعية التقليدية في الخليج العربي ومراكب الصيد الخشبية اللي كانت ملازمة لخور دبي الشهير. برج العرب يعد رابع أطول فندق في العالم، وهو من أفخم الفنادق وأغلاها تكلفة، ويقع في دبي على جزيرة صناعية تبعد 300 متر عن الساحل، ويعتبر من أهم المعالم في دولة الإمارات. يتميز البرج بواجهتها الزجاجية البانورامية، واللي باستطاعتكم مستمعينا من خلالها الاستمتاع بمنظر مدينة دبي الخلاب من ارتفاع شاهق، وهو كذلك يحوي مطاعم مميزة مع إطلالات أكثر من رائعة.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: تتنوع مستمعينا الأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها بدبي، وهي لا تقتصر فقط على التسوق أو الترفيه، ولكن تتعدى ذلك إلى العديد من الرياضات، ومنها سكاي دايف دبي. فبإمكانكم التحليق مثل الطيور فوق واحدة من أروع مناطق القفز على مستوى العالم، حيث بإمكانكم القفز من الطائرة على ارتفاع 13,000 قدم والاستمتاع بتجربة مثيرة وفريدة من نوعها، ويعد القفز المظلي من أفضل الأنشطة في دبي. حديقة الزهور أو حديقة المعجزات تقع في جنوب منطقة البرشاء، وهي أكبر حديقة زهور في العالم. تضم 45 مليون زهرة على مساحة 72,000 متر مربع، وقد لقبت بحديقة المعجزات لدقة تصميمها ومساحتها الشاسعة وتنوعها الأكبر في العالم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وإلى إمارة أخرى من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رأس الخيمة. فتعتبر السياحة مستمعينا في رأس الخيمة من أفضل وجهات السياحة في الإمارات، فيمتزج فيها عبق الماضي مع أشراقة الحاضر، فتراها من أكثر الأماكن ازدهاراً وتطوراً. وتتميز هذه الإمارة بهدوءها وتوفيرها للعديد من أماكن الاستجمام والاسترخاء من منتجعات وشواطئ، كما أن للتسوق متعة خاصة في مراكزها التجارية. ومن الأماكن السياحية في رأس الخيمة الحديقة المائية آيسلاند، وهي عبارة عن ملاهي مائية تحوي العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية من زحاليق مائية وأحواض سباحة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم المميزة. متحف رأس الخيمة. يعتبر هذا المتحف من أبرز أماكن السياحة، ويعرض التاريخ القديم للمنطقة من خلال التحف الأثرية والمعالم اللي تعود لعصور قديمة مختلفة. ويضم المتحف آثار تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأخرى تعود إلى العصور الإسلامية وغيرها. واحة البدو، وهي عبارة عن مخيم صحراوي فريد من نوعه، يجسد حياة البدو الرحل عبر التاريخ. وتوفر واحة البدو لزوارها تجربة فريدة للتعرف على الحياة الصحراوية اللي يعيشها البدو، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المحلية الأصيلة.

0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن رأس الخيمة ننتقل مستمعينا إلى إمارة عجمان ونتعرف على أبرز معالمها السياحية، ونبدأ مع متحف عجمان، فقد كان في الماضي حصن يمثل خط الدفاع الأول عن الإمارة ومقر للسلطة السياسية فيها، ويعود تاريخه إلى القرن 18. يضم هذا المتحف عدة أقسام، منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات، وقسم الشرطة، وقسم الأزياء الشعبية، وقسم للهدايا التذكارية، وغيرها من الأقسام. مسجد الشيخ زايد. يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، وقد بني بأمر من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وهو الآن من أهم معالم مدينة عجمان. عجمان سيتي سنتر، وجهة محببة لعشاق التسوق، فهو أكبر مجمع للتسوق في إمارة عجمان، ويضم الكثير من المحلات التجارية لأشهر الماركات العالمية والمحلية الراقية، واللي تشتمل على الألبسة وغيرها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وإلى مدينة الشارقة، حيث سبقت كانت هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية، ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية، وتعتبر الشارقة وجهة سياحية ممتازة، وخصوصاً بالنسبة للعائلات والأطفال بسبب تنوع الأماكن السياحية فيها، فهي تضم العديد من الأسواق والمتاحف والمناظر الطبيعية وأماكن الترفيه. ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الشارقة متحف الشارقة البحري، ويعتبر هذا المتحف من أهم متاحف الشارقة، تم افتتاحه في مقره الجديد في منطقة الخان سنة 2009 بعد عمليات التطوير والتحسين، ويضم المتحف حوالي 700 قطعة بحرية مختلفة، واللي يعود تاريخ بعضها إلى 6000 سنة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: متحف الشارقة للفنون. أثناء زيارتكم لمتحف الشارقة للفنون مستمعينا، بإمكانكم التعرف على الجمال والفن اللي يحتضنه هذا المتحف الرائع، فستحظون بمشاهدة مقتنيات فنية غاية في الجمال، ويضم هذا المتحف أكثر من 500 من المقتنيات الفنية. متحف الشارقة العلمي. تم افتتاح هذا المتحف سنة 1996، ويقدم المتحف عروض تفاعلية مصممة لتحفيز الزوار على الابتكار والإبداع، ويضم حوالي 50 معرض مختلف، ويوفر العديد من البرامج والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار. القصبة. هي وجهة مائية فريدة من نوعها، تحتل مركز هام ضمن أفضل أماكن السياحة في الشارقة، وتوفر العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكافة الأعمار والعائلات، وتعتبر وجهة تجمع بين الثقافة والترفيه.
0: سافر ويانا.
1: وننتقل مستمعينا إلى إمارة الفجيرة، وهي المدينة الوحيدة اللي تطل على بحر عمان، ويحدها من الشرق ومن الغرب إمارة رأس الخيمة والشارقة. تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحية، وتحوي العديد من المجمعات العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية. ومن أبرز معالمها السياحية حديقة عين مضب الكبريتية. تعتبر هذه الحديقة من أشهر أماكن السياحة في الفجيرة، وتعد منتجع صحي للاستشفاء، واللي تعالج مياهها العديد من أمراض الروماتيزم والبرد، فتغذيها الينابيع المعدنية، ويأتيها الناس للسباحة في مياه الكبريت الدافئة.
0: سافر ويانا.
1: وادي الوريعة. يتميز بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة، وعدد كبير من النباتات البرية والحيوانات البرمائية، وتشتهر طبيعة هذا الوادي الساحرة اللي تحوي عدد كبير من عيون الماء اللي تنبع من داخل الأرض، بالإضافة إلى الشلالات اللي تصب في مياه البرك. مركز غطس دايفرز داون. يقع هذا المركز على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ويعد من أفضل أماكن السياحية في الفجيرة، ويعتبر مركز للغوص العائلي، يضم 13 موقع للغوص مع مرافق عديدة للاسترخاء. قلعة الفجيرة. تعتبر قلعة الفجيرة من أهم أماكن السياحة، وتتميز بمقاطع

0: موقعها على ربوة عالية في المنطقة القديمة من المدينة، وتعود إلى حوالي 1550 ميلادي. تمتاز بجمالها الهندسي الخلاب، تم بنائها من المواد المحلية مثل الطين والحجر بالإضافة إلى الحصى.
1: سافر ويانا.
0: وننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في أم القيوين. تعتبر إمارة أم القيوين من أهم المدن السياحية في الإمارات، وتعد من أصغر الإمارات من حيث المساحة. تقع على ساحل الخليج العربي على خور البيضاء، وتعد من أقدم أماكن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ. ومن أماكن الجذب السياحي فيها كورنيش أم القيوين، ويعتبر من أكثر أماكن الإمارة متعة، فهو شاطئ مخصص للقيام بالإبحار، التزلج على الماء والسباحة، وكذلك الغوص وركوب الأمواج، والمشي في الأراضي الصحراوية للتعرف على الكائنات البرية، الطيور البحرية والحيوانات المائية اللي تعيش في بيئتها الطبيعية، واللي تمنح الكورنيش سحر خاص وإطلالة لا مثيل لها.
2: رحلة عبر الأثير.
0: دريم لاند أم القيوين تعتبر من أجمل معالم أم القيوين اللي تتسم بروح المغامرة وتحمل الكثير من أوجه الاستمتاع، فهي حديقة مائية مفعمة بكل معاني التميز، واللي تتيح لزوارها القيام بتجربة فريدة من نوعها عن طريق السباحة في مسابح مياه مالحة والاستمتاع بالملاهي المائية والزلاقات العملاقة اللي تأخذ الأنفاس. كما بإمكانكم ركوب الأمواج والتنزه بالقوارب المائية وغيرها العديد من الأنشطة الممتعة. هابي لاند أم القيوين واحدة من المدن الترفيهية والتعليمية الهامة، وتضم منطقة واسعة لأجمل ألعاب الأطفال بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة المتخصصة في الاكتشافات العلمية والفكرية.
2: رحلة عبر الأثير.
0: وبهذا نكون مستمعينا وصلنا إلى ختام جولتنا السياحية في الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل تأكيد هناك الكثير من المناطق السياحية والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في دولة الإمارات لم نتمكن من استعراضها في حلقتنا هذه. وفي وجهة جديدة نلقاكم الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
4: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
5: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: مزاجك أغلى ما تملك، فخله دائما عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليت بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

فواصل تاريخية. عرفت مملكة البحرين رياضة الجولف منذ العام 1934، حيث كان موظفو بابكو من الأجانب يمارسون هذه اللعبة بشكل يومي في الملعب الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم في منطقة جبل الدخان بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لهم. وكان الملعب يتكون من 9 حفر. عندما انتقل الموظفون الأجانب للسكن في منطقة عوالي، قامت الشركة بإنشاء أول ملعب للجولف في البحرين يتكون من 18 حفرة. وفي العام 1962 وبمساعدة من شركة بابكو، قام مجموعة من شباب الرفاع بإنشاء أول ملعب رملي للجولف في منطقة الرفاع الشرقي. وكانت أول مباراة أقيمت على الملعب بين نادي الرفاع وفريق نادي العوالي. تطورت اللعبة حتى تم تأسيس نادي البحرين للجولف عام 1974 لتكون الانطلاقة الحقيقية للعبة الجولف. وبدأت البحرين في المشاركة بالبطولات الخليجية والعربية والأسيوية، ليخرج هذا النادي لاعبين سطروا اسمهم بالذهب في تاريخ هذه اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

بركاته. مستمعينا الأحبة، حياكم الله في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وأجواء الظهيرة المشرقة بصحبتكم الجميلة عبر برنامجنا مشوار الظهيرة. أكيد نسعد بلقائكم ونسعد بتفاعلكم والتواصل معاكم في كل يوم من الأحد إلى الخميس. من مشوار الظهيرة نحييكم ونتمنى لكم إن شاء الله دائما أوقات حلوة بصحبتنا. نتمنى لكم إن شاء الله كل الخير والبركة والتوافيق من رب العالمين، ودائما إن شاء الله يا ربي كل الأمنيات الصادقة لكل من يتابعنا في هذا اللقاء. مع بداية هالرحلة الجميلة أكيد نهديكم أحلى الأمنيات والتحايا من فريق العمل المحب لكم. في الإعداد والتقديم أخذكم المحبة نسرين معروف، وأكيد لكم أجمل تحية من أخونا العزيز ومخرجنا المبدع اللي رافقنا اليوم أخوي عبد الله محسن، حياكم الله.

حي الله، مساكم بالخير والمحبة أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أعزائنا يقولون أن ليس كل انتصار يستحق أن نفتخر به، وأيضا ليس كل خسارة تعني أن احنا فشلنا. هناك من يصعد بسلم الاجتهاد، وهناك من يحاول الصعود على أكتاف الآخرين أو يهدم صورتهم أو يشوه إنجازاتهم. وبين المنافسة الشريفة والمنافسة غير الأخلاقية أكيد تنكشف معادن البشر وتظهر القيم الحقيقية اللي يحملها كل إنسان لما يواجه النجاح أو يخشى الخسارة. المنافس الحقيقي أبداً ما يخاف من تفوق غيره، بل يجعل دافع لتطوير نفسه. في ناس آخرين يشوفون أن أسهل طريق للصدارة هو التقليل من الآخرين

أو مثلا نشر الشائعات حولهم أو التقليل من إنجازاتهم، وكأن إسقاط غيرهم رح يجعلهم أكبر وأقوى. لكن المحاور اللي تطرح نفسها اليوم، هل النجاح اللي يبنى على تشويه الآخرين يعد فعلا نجاح حقيقي؟ وهل الأخلاق تبقى ثابتة في أوقات المنافسة، أم أنها أول ما يتنازل عنه البعض عندما تتعارض هذه الأخلاق والقيم والمبادئ بين قوسين مع مصالحهم؟ اليوم نفتح معاكم هذه الموضوع أكيد، ويسعدنا أن احنا نستمع آراءكم وتجاربكم حول المنافسة عندما تكون شريفة وعندما تتحول إلى صراع يخسر فيه الإنسان نفسه قبل ما يخسر غيره أو أي شيء آخر. أكيد المجال مفتوح لكل من يحب يتواصل معنا عبر أثير إذاعتنا، إذاعة مملكة البحرين، وبرنامج مشوار الظهيرة على 174-35-22. حبايبنا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الإنستغرام، اللي يحب يعلق على حساب إذاعة البحرين الرسمي البوست الخاص بموضوعنا في برنامج مشوار الظهيرة، أو أيضا اللي يحب يتواصل معاي عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله عندي يعني رسائل كثيرة وتفاعلات ما شاء الله كثيرة وما شاء الله جميلة كالمعتاد. أشكر كل من يتواصل، أمانة سعيدة جدا بهذه التواصل وبهذه التفاعل وبهذا الصدى الطيب الرائع منكم أحبتنا حول كل ما نطرحه في برنامج مشوار الظهيرة. خلوني أبتدي مع رسائلكم، وأول رسالة من أخوي أحمد السعد، صديقنا الصدوق ما شاء الله، اللي دائما يعلق ودائما يتفاعل بتعليقات قوية ويعني في صميم الموضوع والمحاور المطروحة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي عبد الله. أنا مؤمن جدا إن الإنسان عندما يبدأ يشعر بأن نجاح غيره يهدد مكانته، يتحول تركيزه بدلا من تطوير نفسه إلى مراقبة الآخرين، ومن هنا تبدأ المقارنات والغيرة ثم الكلام والانتقاص. لو صرف نصف هذا الجهد في تطوير نفسه لسبق الجميع بدون ما يسيء إلى أي أحد. كلام جميل أخوي أحمد، ما شاء الله عليك في لب الموضوع وفي صميم محاورنا اليوم. الإنسان اللي ينشغل بتطوير نفسه، بتطوير مهاراته، بتطوير قدراته بدلا من مراقبة الناس والمقارنات والغيرة المذمومة، هو الشخص اللي راح يكون فعلا ناجح في مكانه وراح يرتقي في سلم النجاح تدريجيا. أشكرك أخوي أحمد. أختي أم محمد تقول: مع عبد الله، أنا بقول لك من تجربتي الواقعية، أنا اشتغلت سنوات طويلة في بيئة عمل كانت فيها منافسة قوية، واكتشفت صراحة في هذه البيئة وطيلة هذه السنوات أن أكثر الناس هدوءا واحتراما كانوا الأكثر ثقة بأنفسهم، أما الناس أو الزملاء اللي كانوا الله يهداهم يكثرون من التقليل من الغير أو زملائهم الآخرين، فهم غالبا اللي كانوا يشعرون في داخلهم أنهم أقل من غيرهم، ويحاولون أنهم يغطون هذا الشعور بإسقاط الآخرين. هذه من واقع تجربتي في بيئة العمل. أتفق معاك أم محمد، فعلا كلامك في محله، لأن الشخص الواثق من نفسه دائما يكون يعني من اللي يعملون بصمت مثل ما يقولون، ما يهمه شو اللي صاير أو شنو الضجيج اللي حوالينا، هو ما يحاول يتكلم وايد، هو يخلي شغله وعمله وإنجازاته هم اللي يبرزونه وهم اللي يتكلمون عنه. ألف شكر أختي أم محمد. أخوي خالد العوضي يقول: السلام عليكم عبد الله. المنافسة الحقيقية تخليني أفرح لما أشوف شخص متميز، لأن نجاحه يثبت أن النجاح ممكن. أما اللي ينزعج من كل ناجح، مشكلته مو مع الناس ترى يا عبد الله، بل مشكلته مع نفسه. كلام قوي أخوي خالد، فعلا أتفق معاك.

في كل برامجنا. أخوي أبو عيسى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي مع عبد الله وجميع المستمعين الكرام، جزاك الله خير على اختيارك لهذا الموضوع الهام جدا. يقول كثيرا ما نصادف في بيئات العمل أشخاص يقللون من شأن الآخرين ونجاحاتهم وتهميش مجهوداتهم والحكم عليهم بالفشل، ولو دققنا قليلا سنجد أن هؤلاء لا يملكون الخبرة الكافية ولا التخصص اللي يأهلهم لتقييم عمل الآخرين والحكم عليهم. وقد يلجأ الإنسان إلى هذا الأسلوب لما يصاب بالصدمة نتيجة فشله في مجال ما، حينها يبدأ بتقصي أخطاء الآخرين الذين نجحوا حيث فشل، بل اختلاق أخطاء لهم غير موجودة أصلا، والبحث عما يقلل من شأنهم ونجاحهم، وذلك حسدا وغيرة، بل اعتراضا على ما أنعم به الله سبحانه وتعالى عليهم من فضل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كذلك أن التقليل من شأن الآخرين أحيانا يكون مدمر للشخص نفسه لأنه يقلل من ثقته في نفسه، لذلك علينا أن نقدر الآخرين مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم ومكانتهم في المجتمع، وأن لا ننسى حقيقة أن انتقادنا لشخص لا نعرف قدراته وتخصصه لا يقلل من شأنه بل يقلل من شأنه. وجوابا على السؤال المطروح حول كيفية المحافظة على الأخلاق والمبادئ دون خسارة الفرس، أقول وبكل ثقة أن ذلك يتحقق بتقوى الله تعالى والتوكل عليه في السر والعلن في عباداتنا وفي جميع ما نكلف به من أعمال في وظائفنا، وذلك رغبة وطمعا في نيل رضا الله سبحانه وتعالى. فوالله لا يخيب من يرضى عنه الله مصداقا لقوله تعالى. طبعا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، صدق الله العظيم. أخيرا يقول أخوي أبو عيسى أرجو المعذرة على الإطالة وأرجو التمعن وأخذ العبرة من العبارة التالية: لا تحسد أحدا لنعمة أعطاها الله له فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن إذا أخذ الله منك شيئا فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله بدلا منه. ودمتم سالمين من أخوكم أبو عيسى. ربي سلمك يا أبو عيسى على هالمشاركة الأكثر من رائعة ويعطيك العافية، دائما نسعد بتفاعلك الجميل. شكرا أخوي أبو عيسى. أخوي عبد الله حسن يقول أختي نسرين أنا تعرضت إلى موقف في العمل حاول فيه أحد الزملاء أن ينسب جهدي لنفسه، وقتها شعرت بالظلم لكني لم أرد له بالمثل، وبعد فترة ظهرت الحقيقة بروحها سبحان الله وتعالى، وتعلمت أن السمعة الطيبة تحتاج وقت حتى تتكلم لكنها في النهاية تنتصر بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي عبد الله، وشكرا لك على التواصل. أذكر أيضا برقمنا لكل من يحب يشاركنا مباشرة على 1-74-35-22، اللي يحبون يتواصلون معنا من خلال الرسائل عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف، أو حتى من خلال إنستغرام إذاعة البحرين راديو بحرين البوست الخاص بالبرنامج. أستكمل معاكم يعني هذه الرسائل الجميلة اللي قاعدة أستقبلها أمانة في موضوع اليوم. أختي أم خالد تقول أم عبد الله أمانة أنا أشوف أن أجمل رسالة ممكن أن نقدمها لعيالنا مو أنهم يكونون فقط من الأوائل، بل أنهم يتعلمون كيف يتنافسون بشرف وكيف يفرحون لنجاح غيرهم وكيف يحافظون على ضميرهم مهما كانت المغريات. النجاح الحقيقي مو أنك تصل أولا، بل أنك تصل وأنت ما ظلمت أي أحد، وأنك ما تكسر خاطر أحد ولا تخسر نفسك في الطريق. جميل جميل أختي أم خالد، شكرا لك على هذه الرسالة التربوية الجميلة. فعلا يا جماعة الخير يمكن احنا في خضم يعني رحلتنا الحياتية أثناء تربيتنا لعيالنا، وخاصة في المراحل المبكرة لما الطفل يبتدي يمتص منا مثل ما نقول سلوكياتنا قيمنا مبادئنا، مراقبتنا احنا في سلوكياتنا وفي

أقوالنا وفي أفعالنا، وشلون إحنا نعكس هذه القيم وهذه المبادئ في تنشئتنا لعيالنا. نعم مثل ما قالت أم خالد، إحنا ترى ما نزرع فيهم فقط قيمة أن أنت لازم تكون متفوق أو لازم تكون يعني ناجح أو من الأوائل مثل ما قالت أم خالد. إحنا لازم نزرع في عيالنا قيمة وفضيلة مهمة، أنك في رحلة بحثك عن النجاح وأنك أنت تكون دائما في الصدارة ومن الأوائل، لا تنسى أيضا أنك يعني ما تتخلى عن مبادئك وعن ضميرك، ولازم تحط في اعتبارك أني أنا أتنافس مع بقية زملائي بشرف وبضمير وبأمانة، وأني أنا ما حاول أنتقص من زملائي عشان أنا أكون الأول، وما حاول أني أقلل من شأنهم ومن نجاحاتهم عشان أكون في الصدارة. رسالة تربوية وايد حلوة أمانة وصلتها أختي أم خالد، شكراً لك حبيبتي أم خالد، وايد رائعة هذه الرسالة، الله يعطيك الصحة والعافية، والله يبلغنا إن شاء الله في كل أبنائنا وبناتنا كل الخير وكل التوفيق والبركة إن شاء الله يا ربي. أخوي عبد العزيز الكواري يقول: السلام عليكم أم عبد الله. المشكلة أن بعض الناس يظنون أن التقليل من قيمة الآخرين راح ترفع من قيمتهم، بينما الحقيقة أن الإنسان يرتفع بما يقدمه لا بما يقوله الناس، وكل كلمة سلبية يطلقها الإنسان بحق غيره تعكس صورته هو شخصيا قبل ما تعكس صورة من يتحدث عنه. جميل أخوي عبد العزيز، يعطيك ألف عافية، رأي ومنطق يعني ما شاء الله فعلا ثابت وقوي، وهذا ما نحتاجه احنا في حياتنا. أختي مريم جاسم تقول: مع عبد الله حقيقة أصعب قرار هو أنك تلتزم الصمت لما تظلم، لأنك تعلم أن الرد ممكن يشوه صورتك أكثر مما يصلحها. لذلك أؤمن أن الصبر مو ضعف، بل هو قدرة على حماية قيمك حتى في أصعب المواقف. وشكراً يا عبد الله على هذا الموضوع حبيبتي مريم، ربي بارك فيك وفي كل ما صراحة يصلنا منكم من آراء ووجهات نظر قيمة. إذا أحبتنا، يقولون فعلا أن القوي يختار المنافسة الشريفة، أما الضعيف فيبحث عن الانتصار بتشويه الآخرين والانتقاص منهم. سألنا اليوم أكثر من سؤال وطرحنا أكثر من محور: هل تكشف طريقة المنافسة أخلاق الإنسان فعليا، أم أن ضغوط النجاح والطموح قد تدفع بعض الأشخاص إلى أساليب لا تعكس حقيقتهم؟ برأيكم ليش يلجأ بعض الناس إلى التقليل من الآخرين أو التشويه من صورتهم بدلا من تطوير أنفسهم؟ هل يا ترى السبب الغيرة أم ضعف الثقة بالنفس أم ثقافة الفوز بأي ثمن كان؟ هل سبق أنكم تعرضتوا إلى منافسة غير شريفة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحافظ على أخلاقه ومبادئه دون ما يخسر فرصته في بيئة مليئة بالمنافسة؟ يمكن هذه أسئلة مهمة جدا نضعها اليوم أمامكم. أختي الغالية عالية الهملان، حياك الله يا مريان، تقول: المنافسة الشريفة هي ذلك السباق النزيه اللي يرفع من قيمة الجميع، حيث يتنافس المتنافسين بقدراتهم وجهودهم فتولد الإبداع ويتحقق التقدم. أما المنافسة اللي تركب على ظهر الغير فهي اختصار الطريق بوسائل ملتوية، كأن يستغل أحدهم أفكار غيره أو مجهوداتهم ليتقدم على حساب الآخرين، وهي منافسة عقيمة ما تبني بل تهدم الثقة وتقتل الإبداع، لأنها تسرق الأضواء من المستحقين وتكرس الظلم وتجعل النجاح وهمي سرعان ما ينهار حينما يسقط من ركب على هذا النجاح. شكرا حبيبتي أم ريان، كلام جميل. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين ونستكمل يمكن هذه الرحلة إن شاء الله في مشوار الظهيرة. خلكم معانا وإحنا معاكم بكل الحب.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

حيا الله، مساكم بالخير. أحبتنا نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. حقيقة أجواء جميلة في هذه الظهيرة، وكل يوم نسعد بهذا التفاعل الجميل، وأنا سعيدة جدا بهذا التفاعل اللي يوصلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكل من يتفاعل، شكرا للناس اللي قاعدة ترسل لي مسجات وتشارك يعني في حواراتنا. أكيد هذه التفاعل يضيف كثيرا

0: لي شخصيا وأيضا لكل موضوع نطرحه أمانة، لأن الغاية أساسا من هذا البرنامج أن احنا كلنا نستفيد من هذه الطرح، يعني من خلال الآراء اللي توصل. طبعا أرجع إلى رحلتنا اليوم وموضوعنا لهذا اليوم، أختي نجلاء محمود أمسي عليك بالخير حبيبتي نجلاء، ودايما تشاركنا برسائل جميلة. تقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا أشوف أن المنافسة الحقيقية يجب أن تجعل الإنسان أكثر تواضعا، لأنه يدرك أن هناك دائما من هو أفضل منه في جانب معين، وهذه أمر طبيعي. أنا من وجهة نظري طبعا تقول نجلاء، أعتبر أن الغرور هو بداية السقوط، لأنه يجعل صاحبه يعتقد أن أي شيء أي شخص ناجح هو عدوله، بينما هو العكس تماما، كلنا ممكن أن نتشارك في النجاح. شكرا يا نجلاء، يعني مشاركة جميلة. وفعلا ترى يا جماعة الخير المنافسة الحقيقية تخلي الإنسان دائما متواضع، ودائما يعني متقبل للآخرين اللي حوالينا، ودائما يشعر أن ترى النجاح هو يعني مثل ما يقولون مسموح للجميع، كلنا ممكن ننجح، كلنا ممكن نصعد، كلنا ممكن نتطور، فهذه أمر طبيعي أكيد. شكرا لك يا نجلاء على التواصل. أخوي سلمان البعينين يقول مع عبدالله اليوم موضوعك وايد قوي وفي الصميم، النجاح اللي يأتي بعد إسقاط الآخرين يشبه البناء اللي يقام على أرض هشة، ممكن نشوفه ثابت في البداية لكن أول ما ينهار لما تنكشف الحقائق، أما النجاح المبني على الاجتهاد فيبقى حتى لو جاء بشكل متأخر. وشكرا لك يا عبدالله على هذا الطرح. شكرا لك أخوي سلمان، يعطيك ألف عافية، رأيك جدا جميل وأعتز بكل هذه الآراء. أختي إيمان السيد تقول السلام عليكم مساك الله بالخير أختي أم عبدالله، أنا أشعر أحيانا أن بعض الناس ما يكرهون الشخص الناجح، ولكن يكرهون الإحساس اللي يوقظ نجاحه في داخلهم، لأنه يمكن يذكرهم بالأحلام اللي أهملوها أو الفرص اللي ضيعوها، لذلك يمكن هم يهاجمون الأشخاص بدل ما يواجهون أنفسهم ويحاولون يصححون من أخطائهم. جميل يا إيمان، أحيانا فعلا يمكن بعض الأشخاص ما يكرهون شخص بعينه، ولكن يمكن هما يشعرون أنه والله هذا الشخص اللي الآن قاعد ينجح أو قاعد يتطور يذكرهم بأمور معينة يمكن في داخلهم، يذكرهم مثلا أنهما ما اقتنصوا بعض الفرص، في أمور ما استغلوها بالشكل الصح. فعلا ممكن تكون هذه الوجهة وجهة النظر جدا منطقية أختي إيمان، يعطيك ألف عافية. إذا نحن نتواصل معاكم بكل الحب في مشوار الظهيرة ومستمتعين في هذه الأجواء، خلكم معانا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يجري اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين تجاه القضايا الدولية الراهنة. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن.

الأمن والاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية. منطقة دارفور في السودان تشهد أزمة إنسانية متفاقمة بعد عجز السكان عن شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق بسبب الانهيار الحاد في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وفق تقارير دولية. إيطاليا تعلن عن حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة والصحة الإيطالية تحذر من الآثار السلبية لدرجات الحرارة الشديدة حيث تشكل الحرارة خطرا صحيا محتملا على الجميع وليس فقط كبار السن والأطفال. أبات بواشنطن تدمر أكثر من 700 مبنى في أطراف مدينة سبوكان الأمريكية وتجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم لتتصدر هذه الكارثة قائمة أولويات فرق الإطفاء على مستوى الولايات المتحدة نتيجة اشتعال 3 حرائق رئيسية بالتزامن في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين أن الوطن مو مجرد أرض وسماء، أن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين أن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وأن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين أن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وأن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: حيا الله، مساكم بالخير أحبتنا، ونتواصلين معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، وأجواء جميلة أكيد بصحبتكم. واليوم نتحدث عن موضوع اجتماعي جدا مهم، وقلنا هل يا ترى الأخلاق تبقى ثابتة حتى في أوقات المنافسة، أم إنها أول ما يتنازل عن البعض عندما تتعارض مع مصالحهم؟ يمكن هذه أحد المحاور اللي طرحناها اليوم، وعندي ما شاء الله الكثير من التفاعلات اللي راح استمر في استعراضها خلال رحلتنا اليوم. لكن خلوني الآن أتوقف مع اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. مساء الخير.
1: هلو، مساء الخير.
0: مساء النور
1: أختي عبد الله، شلونك؟
0: يا هلا يا هلا أبو محمد، حياك الله.
1: صحيح، أنا بس سمحي لي بس تعطيني عنوان حلقتكم اليوم لأن ما لحقت عليه.
0: إحنا اليوم نتكلم أبو محمد عن المنافسة، المنافسة الشريفة أو المنافسة اللي تخلق الإبداع، أو اللي بالعكس تحاول أن تسقط الآخرين. أنت شلون تشوف هذه الموضوع أبو محمد؟
1: أكيد شوف، المنافسة موجود في الحياة في كل مجال يعني، ولكن لازم إحنا نحط قاعدة أساسية.
0: نعم.
1: إن لا نبني نجاحنا على سقوط الآخرين، وأن تكون المنافسة شريفة. يعني في النهاية اللي الله سبحانه وتعالى كاتب لك ما راح أحد يقدر يأخذه منك.
0: أكيد، ونعم بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم، فما دام عندك أنت هذه الأساس، يعني أنت تقول إن اللي الله كاتبه لي أنا بحصله.
0: نعم،
1: حتى صحيح. لو كان المنافس مالي يعني.

0: مهما كانت قوته الله سبحانه وتعالى رايد لي هذا الشيء. الشيء الأهم والأساس أختي يعني ما أسعي أو غيري يعني يتنافس، أسعي على تشويه سمعة مثلا المنافس أو يعني إظهاره بأنه هو في واحد اثنين ثلاثة على أساس أنه أسقطه وأفوز عنه.
1: صحيح صحيح.
0: خلي يكون أختي نجاحنا وتألغنا وإبداعنا يكون بشرف
1: جميل،
0: ويكون إيه ويكون يعني مستحق، أكون مستحقة
1: بالفعل.
0: ما أسمع يعني من من من يعني من الناس إنه والله فلان فاز صحيح، ولكن فاز على إنه شوه سمعة فلان
1: على أكتاف الآخرين مثل ما يقولون. صح،
0: هاي نحطها قاعدة أختي أم عبد الله. نعم. لأن إحنا بقول لك صراحة إحنا البحرين تربينا على هذا الشيء.
1: أي والله.
0: يعني تربينا على
1: هذه من شيمنا، من شيمنا وقيمنا وعاداتنا وأخلاقنا. فعلا أبو محمد
0: بالضبط.
1: صحيح
0: بالضبط بالضبط أختي، هذه حق قاعدة أن نعم. إحنا لما نشارك في منافسة تكون المنافسة شريفة، ولما يفوز الثاني أنا أروح أبارك له ترى.
1: نعم صحيح،
0: هذه المفروض أقول له يعني أنت تستحق ومبروك.
1: صح.
0: اختيار الناس مثلا هذه اللي احنا المفروض نحط قاعدة هذه.
1: أكيد أبو محمد، قبل شوي يعني كان في مسج وايد حلو من أختنا أم خالد. أوكي أم خالد يعني تطرقت إلى جزئية وايد مهمة، يعني أنا مهم أيضا أستطلع رأيك فيها. أم خالد كانت شو تقول؟ تقول إن حتى في أثناء رحلتنا التربوية لأبنائنا وتنشئة عيالنا من المهم جدا إن احنا نزرع فيهم، خاصة الطفل مثلا تعرف الآن في مراحل الدراسة في المدرسة احنا جميل ونبي عيالنا إن يكونون من المتفوقين ومن الأوائل. صح؟ ولكن مثل ما قالت أم خالد جميل إن احنا نحرص إن عيالنا يكونون في الصدارة ومن الأوائل، لازم لكن لازم أيضا في تربيتنا لهم نعلمهم إن ترى أنت الآن حتى وأنت طالب وأنت تلميذ في المدرسة يجب أنك تتعلم مفهوم المنافسة الشريفة مع زملائك، يعني ما تحاول أنت مثل ما يقولون يعني تسقط من زملائك عشان أنت تطلع الأول أو تكون في الصدارة، لازم تعمل معاهم بحب بضمير. هذه الأمور الصغيرة اللي ساعات الواحد لازم يحطها في عين الاعتبار أثناء تربية أبناء أبو محمد.
0: نعم
1: صحيح صحيح
0: صحيح. أنت في المدرسة هذه زرعك الأول لأبنائك
1: بالضبط بالضبط.
0: إنزين راح يبقى معاهم، إذا كان زرعك طيب راح يبقى معاهم لين يتخرجون ويعملون.
1: نعم. راح تحصد إن شاء الله بعد ما يكبرون بإذن الله،
0: وراح راح تحصد زرعك الطيب.
1: صحيح.
0: خصوصا المدرسة أختي.
1: نعم.
0: المدرسة لما عيالك تروح المدرسة أنت أول شيء تأسسهم في البيت.
1: نعم.
0: يروح المدرسة حامل معاه الأخلاق الحميدة، الصدق.
1: صحيح.
0: الأمانة.
1: صحيح.
0: الاحترام، عرفتي شلون؟
1: نعم نعم.
0: يعني إحنا نسمع بذولنا ساعات لما بيثنون على طالب يقول له الله يرحم اللي رباك.
1: نعم نعم صحيح.
0: كفو على اللي رباك.
1: أي والله. أي
0: لأن نعم. لأن زرع فيه أختي، زرع فيه نفسه اللي راح تظل معاه لين يعني يكبر.
1: يكبر صحيح.
0: لأن زرع
1: وينعكس صحيح. ينعكس هذه الأثر بعدين على كل مجالات حياته، تعاملاته مع الناس.
0: هو صحيح. هذه ابنك.
1: صحيح.
0: إيه يعني هاي بتكون فيها استمرارية أختي عبد الله.
1: بالضبط.
0: هو بيحملها معاه.
1: نعم.
0: ولما يتخرج ويتجوزون عيال يزرع في عياله، فتستمر. صحيح. هذه الزرعة الطيبة.
1: نعم. نعم.
0: اللي تعودنا عليها إحنا هني في البحرين.
1: نعم جميل يا أبو محمد، ما قصرت على هالمشاركة الجميلة.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية. أختي فاطمة الهاجري تقول أم عبد الله بعد سنين من خبرتي في الحياة صرت مقتنعة أن أجمل المنافسين هم اللي يدفعونك علشان تكون أفضل من دون ما يسيئون لك، هؤلاء هم اللي حتى لو سبقوك تستحق أن تصفق لهم لأنهم يثبتون أن الأخلاق والنجاح ممكن يمشون مع بعض وأن الإنسان يقدر يوصل للقمة وهو يحمل قلب نظيف وضمير مرتاح. جميل أختي فاطمة، شكرا لك على المداخلة الجميلة. أخذ أيضا اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. السلام عليكم.
2: مساك الله بالخير وعبد الله.
1: مسيك بالنور، حي الله في ولد المرشد.
2: عبد الله الذهبية حبقنا الاسم ركبنا عليه إن شاء الله.
1: الله يسلمك، أنت الذهب.
2: طيب أخواني وخواتي المستمعين والمشاركين المبدعين اللي ما عطونا مجال نشارك في كلام، خلاص
1: لا كلكم ما عليكم زود، وكلكم يعني ما شاء الله تثرون الحوار يا ولد المرشد.
2: الله يحفظك يا عبد الله، من شبع على

0: شيء شابع علي.
1: الله يخليك.
0: المنافسة الشريفة من أخلاق وطيب وأسس ودين هي تحقق لك كل شيء.
1: نعم.
0: مو بشرط أن أنا أكون مشارك في هذه المسابقة وأكون منافس صريح ومؤدب بأخلاقه وتربيته ومشاركته وأكتمحة تكون أنت مثلي، يمكن أنت تكون خبيث أو مبطن من الداخل.
1: صحيح.
0: ليش أنا أزرع في نفسي هذا الشيء؟ إذا أنت كنت زرع في نفسك، أنا أزرع في نفسي حب القوة، حب التحدي، حب الصراحة،
1: نعم،
0: عدم الاستسلام، أزرع حتى في عيالي.
1: نعم.
0: ولكن تكون منافسة بينه وبينك منافسة
1: شريفة. صح.
0: منافسة. صح. لا فيها كره لا فيها حب. فزت علي أقول لك مبروك، فزت أنا قل لي مبروك.
1: بالضبط.
0: لا تطلعني بنظرة عيونك على صوت.
1: بالضبط.
0: لا، من جد وجد
1: ومن زرع حصد. صح.
0: أيوة. يمكن أنت إنسان عملك مكتبي، يمكن أنا إنسان عملي ميدوني يكون أحسن منك فيه، ما في شيء. ترى إحنا في الأول والأخير في المعتصر اللي أنا دوش وياك في منافسة، ترى أنا وأنت بنفيد هذه الشغلة.
1: صحيح.
0: يعني اثنين بدشينا في شغلة واحدة وتنافسنا عليها، تأكد أن أنا كاملك وأنت تكمل.
1: نعم صحيح.
0: يا ريت أن المنافسة تكون شريفة.
1: بالضبط.
0: وأتمنى كل واحد اللي زرعها في ولده يزرع في المنافسة الشريفة بدون حق، بدون قل.
1: صح.
0: بدون نفس ساعات في ناس صدهم نفسية من المنافسات، ترى
1: صح،
0: امراض الطيبه.
1: بالضبط. بالضبط. بالضبط. وعلى فكره ولد المرشد اخوي، ما اقطع كلامك الا بالخير، ترى يعني حتى في هذه السياق الواحد يجب ان يؤمن ان ترى كل شيء بعد يعني في الدنيا ترى ارزاق من رب العالمين.
0: أرزاق.
1: فيعني سبحان الله، يعني أنت إذا مثلا بتتضايق لأن فلان والله قاعد ينجح أو يعني قاعد يتميز وكذا، وأنت يعني إلى الآن ما حققت هذه المستوى من النجاح، ترى هذه أيضا رزقه واجتهاده وسبحان الله.
0: الله سبحانه أكيد وتعالى أكيد كتب حق كل واحد.
1: صحيح.
0: رزقه.
1: صحيح.
0: وكتب حياته وماماته وجفت. نعم. الأقلام وطوات الصحف.
1: نعم. ورب العالمين قال اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك.
0: يعني صحيح. أنا أشوف روحي أحسن منك، ولكن انت في افعالك بروفيشنال علي انا.
1: بالضبط. بالضبط. وما في انسان كامل يعني.
0: بتفيدني توكل على الله.
1: صحيح.
0: بالعكس تشوفني عكسوزك لنطح.
1: نعم نعم صحيح.
0: الله يوليكم العافيه.
1: ما قصرت.
0: مشكور على هالبرنامج الطيب.
1: مشاركه طيب. ذهبيه يا ولد المرشد، شكرا لك. مع السلامه. اخوي براشد يقول مع عبد الله، انا برايي ان المنافسه ما تكشف مستوى الذكاء او الكفاءه بقدر ما تكشف مستوى الاخلاق. الانسان لما يشعر ان الفرصه اصبحت قريبه منه تظهر شخصيته الحقيقيه، اما ان يختار الطريق النظيف مهما طال او يختار اختصار الطريق باسقاط الاخرين. لذلك اقول دائما لا تحكم على اخلاق الناس في اوقات الراحه، بل انظر لهم لما يتنافسون على شيء هم يبونه وبشده. كلام جميل يا أبو راشد. على فكرة أنا بوجه تحية حق أختنا الغالية مستمعتنا العزيزة والغالية أختي منى. منى كانت معنا على الخط قبل شوي، بس أعتقد انقطع الخط قبل الموجز، ويعني حاولنا نرجع نتواصل وياها بس ما حصلناك يا منى حبيبتي، أنت على العين والرأس. سمحي لنا إذا يمكن إحنا شوي طولنا في الرد، بالعكس إحنا نفرح بمشاركاتك وأنت آرائك جميلة، فلا تخلينا يا منى دايما تواصلي معنا. أختي أمين العوضي تقول أم عبد الله، أكثر ما يؤلمني مو أن الشخص ينجح على حسابي، بل أنه يحاول تشويه صورتي علشان يظهر بشكل أفضل، لأن المنافسة الشريفة تعتمد على إبراز نقاط قوتك، أما المنافسة الغير الشريفة فتعتمد على البحث عن عيوب غيرك، وهذه بحد ذاته اعتراف غير مباشر بأنك لا تملك ما يكفي لتتفوق بقدراتك. جميل يا أمينة، كل المشاركات ما شاء الله قوية. أخوي عبدالله الكبيسي يقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا أعتقد أن الإنسان اللي يعيش في سلام مع نفسه وتصالح ما بيخاف من نجاح الآخرين، لأنه يعرف أن لكل شخص رزقه ونصيبه، أما اللي يعيش أسير المقارنات فهو يشوف في كل نجاح حوله تهديد له، فيبتدي بتفسير الإنجازات على أنها مجاملات أو واسطات أو حظوظ فقط ليقنع نفسه بأنه مب أقل من أي أحد. نعم أخي عبد الله، كلام جميل، لأن الشخص اللي دائما يحصر نفسه في المقارنات مع الآخرين ينسى أنه هو يطور من نفسه ترى يا جماعة، وينسى أن ترى النجاح يعني هو مجال مفتوح للكل، كلنا نقدر نتنافس بأمانة وبشرف وننجح ونصل ونتميز، هذا أمر مسلم به.

أختي هدى الشامسي تقول أنا في حياتي أختي نسرين العملية مريت بأشخاص كانوا يحاولون يقللون من أي إنجاز أقوم فيه. في البداية كنت وايد أتأثر، لكن مع الوقت اكتشفت أن بعض الناس لا يستطيعون الوصول للقمة فيحاولون إقناع الآخرين أن القمة نفسها ما تستحق أساساً. ومن هذه اليوم قررت أني ما التفت إلى أي شيء أو أي أحد إلا إلى عملي وإنجازاتي. كفو عليك يا هدى، هذا هو المطلوب. بتصادف أشخاص من هالنوع، لا تلتفت أبداً، لا تنحبط، لا يعني تثبط من عزيمتك، واصل مسيرتك، تنافس بشرف وبضمير وبأمانة، وتأكد أن رب العالمين بيكون معاك وبتوصل. أخوي ناصر الحربي يقول أستاذ نسرين أحيانا لا تكون المشكلة في وجود المنافسة، بل في ثقافة المجتمع التي تمجد الفائز مهما كانت طريقته، ولا تسأل كيف وصل. لو كنا نحاسب الوسيلة كما نحاسب النتيجة لما وجدنا هذا العدد من المنافسات الغير شريفة. والله مداخلة قوية قوية جدا أخوي ناصر، أشكرك عليها. أختي سعاد الأنصاري يمسي عليك بالخير، تقول مساء الخيرات والسعادة أختي عبد الله. الإنسان الواثق بنفسه يفرح لما يشوف من هو أفضل منه، لأنه يعتبره فرصة للتعلم. أما المهزوز من الداخل فيعتبر كل ناجح خصم يجب إسقاطه. لهذا أرى أن الثقة بالنفس ليست مجرد شعور، بل هي أخلاق أولا وأخيرا. يا سلام عليك أختي سعاد، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة. أخوي أبو عبد الله يقول آراء جميلة ويجملها الاستدلال بآيات من الذكر الحكيم. وفق الله تعالى مسعاكم وأسعدكم ويحبكم الرحمن ونور لكم كل درب. في الأخير هي مصلحة جماعية، وتعاونوا على البر والتقوى. جميل يا أخوي أبو عبد الله، دائما اختصاراتك تكون مميزة وفي صميم مواضيعنا. نستكمل معاكم هذه الرسائل الجميلة. أخوي خالد الدوسري يقول أستاذ نسرين أنا تعرضت في مرة من المرات لمحاولة واضحة لتشويه سمعتي المهنية، ولكن كان بإمكاني أني أرد بالمثل، لكني تراجعت، وبعد سنوات أدركت أني لو فعلت هالشيء لكنت خسرت أهم شيء أملكه وهو احترامي لنفسي. بعض الانتصارات اللي نحققها بردود الأفعال تكون في الحقيقة أكبر الهزائم. جميل جميل أخوي خالد، عجبتني وايد هذه الجزئية الأخيرة اللي قالها خالد. بعض الانتصارات اللي نحققها بردود الأفعال تكون في الحقيقة هي أكبر الهزائم. صحيح، لأن أحيانا ردود أفعالنا يكون فيها تهور، يكون فيها تسرع، ما تكون مدروسة، ما تكون عقلانية، ما تكون منطقية. كلام جميل أخوي خالد. أختي فاطمة الهاجري تقول في أشخاص ما ينافسونك لأنهم يبون النجاح، بل لأنهم ما يحتملون يشوفون شخص ناجح، وهذه عقلية خطيرة جدا، لأنها تجعل الإنسان يقضي عمره كله فقط في مطاردة الناس بدل ما يبني مستقبله. يا سلام، خير الكلام ما قل ودل، راي في الصميم. شكرا أختي فاطمة. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال برنامج مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

حياكم الله أحبتنا، واليوم موضوعنا مهم جداً، ويمكن ما شاء الله التفاعلات اللي وصلتنا واللي قرأناها واللي سمعناها أيضاً يعني كلها قوية وأضافت أبعاد جميلة وقيمة ومميزة للموضوع. موضوعنا اليوم يتمحور حول المنافسة، وقلنا أن المنافس الحقيقي ما يخاف أبداً من تفوق غيره، بل يجعله دافع لتطوير نفسه. عندي ما شاء الله يعني إلى الآن الكثير من الرسائل اللي قاعدة توصلني، وكلها رسائل قوية وتحمل يعني معاني وعبر جدا جميلة. أخوي يوسف الصليطي يقول: أختي نسرين، أنا لفت انتباهي أن الأشخاص اللي يكثرون من انتقاد الآخرين غالبا ما يقدمون إنجازات حقيقية، وكأنهم يريدون إقناع الناس بأن الجميع سيئين حتى لا يلاحظ أحد أنهم ما قدموا أي إنجاز في حياتهم. كلام جميل أخوي يوسف، يعطيك الصحة والعافية. أختي شيخة عبد الله تقول: برأيي أختي نسرين أن الأخلاق مو شيء نرتديه لما تكون الظروف مريحة، ثم نخلعها لما تصبح المنافسة صعبة. إذا كانت المبادئ تتغير كل ما اقتربت المصالح، فهي أساسا مو مبادئ وإنما شعارات إحنا فقط نرددها. يا سلام عليك يا شيخة، فعلا المبادئ ما تتغير يا جماعة، المبادئ ما تتغير، خاصة إذا ارتبطت بالمصالح. الشخص اللي عنده مبادئ ما بيغير مبادئه وقناعاته لما ترتبط يعني مواقفه بمصالح معينة، بالعكس المبادئ تكون ثابتة وقناعاته ثابتة، لأن المبادئ مثل ما قالت شيخة إذا تغيرت ما بتكون مبادئ، ترى هي مجرد شعارات واهية يرددها الإنسان ويعتقد أن هي مبادئ يمشي عليها في حياته. أخوي جابر الكعبي يقول: السلام عليكم أم عبد الله. أحيانا يكون النجاح الصامت مستفز للبعض أكثر من أي كلام، لأن الإنسان اللي اعتاد أنه يلفت الأنظار بالضجيج المتواصل ما يستطيع أن يتقبل أن هناك أشخاص يحققون إنجازات بهدوء وباحترام وبصمت، لذلك يبتدي هذا الشخص بمحاولة التقليل من إنجازات الآخرين، وكأن الهدوء نفسه أصبح تهمة. هو منزعج إن دلين شلون يشتغلون بهدوء، أو يعني مثل ما يقولون بدون أي ضجيج. منى إبراهيم حبيبتي أختي منى تقول: مساء الخير مع عبد الله. أنا أشوف أن البيئة اللي تشجع على التعاون غالبا تنتج أشخاص مبدعين، بينما البيئة اللي تشجع على إسقاط الآخرين فهي تنتج أشخاص متوترين وخايفين من بعضهم. لذلك دائما الشخص الناجح أو المسؤول الناجح أو القيادي الناجح هو اللي يصنع روح الفريق لا روح الصراع. كلام جميل أختي منى، يعطيك ألف عافية، وهذه دائما إحنا اللي نقوله فعلا في البيئات الإيجابية، البيئات المحفزة، البيئات المشجعة على العمل وعلى الإنجاز وعلى العمل الجماعي. شكرا أختي منى. أخوي راشد النعيمي يقول: مع عبد الله أمسي عليك بالخير. أنا أقول إن مو كل من يبتسم لي يتمنى لي الخير، وهذه حقيقة تعلمتها بعد سنوات، لكن في المقابل مو من الحكمة أنك أيضا تتحول إلى شخص سيء بسبب تجاربك. احتفظ أنت بأخلاقك حتى لو فقد الآخرين أخلاقهم. جميل أخوي راشد.

جد. واحنا دائما نقول تعامل مع الآخرين بأخلاقك أنت مو بأخلاقهم أهما. أنت لما تتعامل مع الناس بأخلاقك بتعكس تربيتك، بتعكس قيمك، بتعكس مبادئك، بتعكس أصالتك وهويتك. لذلك احرص أن أنت تتعامل مع الآخرين بأخلاقك أنت بشكل شخصي. يمكن عندي آخر الرسائل اللي راح أقراها قبل ما نختم رحلتنا لهذا اليوم. أخوي سعيد أبو جاسم، حياك الله أخوي سعيد، يقول أختي نسرين أنا باختصر لك يمكن يعني مفهومي في هذا الموضوع، وبقول أعتقد أن ثقافة الفوز بأي ثمن وحطها بين قوسين، يقول أصبحت أخطر من أي منافسة لأنها تبرر أي تصرف خاطئ، لأن الشخص يبي يفوز بأي طريقة بغض النظر عن أي قناعات أو أي مبادئ. جميل أخوي سعيد، شكرا لك على التواصل. أخوي طارق عبد الله يقول مع عبد الله، أنا واجهت منافسة غير عادلة في مشروع تجاري دخلت فيه في يوم من الأيام وخسرت الصفقة، لكني ربحت سمعتي ولله الحمد، وبعد سنوات الناس رجعوا لي بسبب ثقتهم فيني. جميل جدا، هذه يعني مثل ما يقولون خير نموذج لحديثنا اليوم. أحيانا المنافسة الغير عادلة تخلي بعض الأشخاص نعم يفوزون يمكن في مرحلة معينة، ولكن هذه الفوز وهذه النجاح قد لا يستمر لفترة طويلة. شكرا لك أخوي خالد، وفي النهاية مثل ما يقولون ما يصح إلا الصحيح. يعطيك ألف عافية. شكرا أحبتنا لكل من تواصل اليوم، أمانة كلكم أضفتوا الكثير لموضوعنا. إحنا قبل ما نختم راح نقول في النهاية الإنسان ممكن يربح منصب معين، شهرة معينة، فرصة معينة بأساليب قد لا تكون نزيهة، لكن ما يخسر من احترام الناس وثقتهم وربما احترامه لنفسه أكبر بكثير من أي مكسب مؤقت. المنافسة الحقيقية ما تعني أن نهزم الآخرين، بل أن نتجاوز أنفسنا كل يوم، وأن نثبت أن الأخلاق أبداً مو عائق أمام النجاح، بل هي أجمل طريق لهذا النجاح. ويبقى السؤال، لما يطوي الناس صفحات العمر هل راح يتذكرون أنك كنت الأكثر نجاحاً فقط؟ أم راح يتذكرون أيضاً أنك كنت أنبل منافس وأرقى إنسان؟ ونقطع على السطر. شكراً لكل من تواصل معنا اليوم، أسعدتوني بآرائكم، بتفاعلاتكم، بصداكم الجميل. دائماً صراحةً أستمتع في هذا المشوار معاكم، مشوار الظهيرة. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء في يوم جديد ولقاء جديد. خلكم معانا دايما عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أحلى تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع معاي في الإخراج عبدالله محسن. إلى اللقاء وفي أمان الله.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال:

لقد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي

السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي. كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني. الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا.

0: صدق هالشقة هذه رسمت عليها بأحلامي.
1: الله زين بالله، قول لنا وين رحت بأحلامك؟
0: هي من أتقاعد أقعد بالصيف هناك لابس الروب مالي وقهوتي وعيش حياتي.
1: الله وتروح عن الحر ها؟ إيه براد هناك والمنظر، الله يا ذاك المنظر، وأم العيال بعد، يا سلام.
0: إيه خلها معام تي شهر وبس.
1: إيه طبعا صح كلامك، تصدق شهر شلنا بعوار راس، تجيب جابلني 14 عطلة كلها، صح شهر وتمشي خلاص، وبوقت عاد تكون مسدد ديونك كلها ومسدد قروضك، مرتاح مرتاح.
0: عيل أنا أفكر بعد 10 سنين أبيعها.
1: ليش عاد ليش حرام؟ يا
0: راح تجيب سعر حلو وأقدر أشتري أيدد منها، على الأقل أشتري شقتين صغار.
1: إيه صح كلامك، لا يمكن تقدر تشتري فيلا بعد.
0: العقار حلو ضمان لفلوسك من تعبك وشقاك.
1: إيه نعم إيه نعم، بس الحين تي شنو؟ قول إن شاء الله الله يسهل وناخذ صك الملكية ذيك الساعة بنرتاح صجاد.
0: لا تحاتي، السنين تمضي بغمضة عين.

0: فيكم؟
1: ايش فينا؟ تعال صد معي.
0: ايش فيك يا ركان؟ عسى ما شر.
2: الشركة مو موجودة.
0: نعم. يمكن نزين العنوان غلط.
1: عايل شلون يتهني؟
0: انزين سألته الحارس.
2: سألنا أكثر من شخص.
0: زين يمكن الشركة غيرت عنوانها.
1: الحارس يقول الشركة فلت.
0: شنو؟ فلت؟
2: يعني شنو يعني؟ يعني قصدك تبخرت يعني؟
1: يعني حلالنا راح.
0: لا يا ابن الحلال لا.

0: لا تقول كذي، يبقى خلنا نسأل الشركة، أكيد موجودة.
1: قدم بلاغة في المخفر.
2: لازم نعرف شنو سالفة الشركة.
1: المفروض قبل لا تدفع المبلغ تسأل عن الشركة، مو الحين.
2: راح حلالي، تعبي شو جاي راح.
0: يا ابن الحلال يبقى أكيد في أمل. شفيكم أنتم، خلونا نسأل.

0: أظنك أخوك دش البيت ونبش بأغراضه وطلع.
1: إنزين أنت ما سألتيش فيه؟
0: ما عطاني مجال، ركض سيده فوق وأخذ أوراق قلبي ناغزني لو تشوفين عروقه نطت من وجهه.
1: عيل أكيد أكيد شي شايل.
0: يا ربي سترك، يا ربي سترك وما يرد على تليفوناتي. يا ربي سترك.
1: زين خلاص خلاص يمه، هو بس من يرد بنعرف منه السالفة.
0: ومتى بيرد؟ هذه طلعتها من الصبح للحين ما رد أخوك.
1: الحين المغرب، المغرب وما يرد، مو معقولة.
0: البس عباتي واروح بيت رفيجه.
1: يمه ايش فيك انتي؟ اخوي مو ياهل.
0: هذا ولدي، ايش فيك انتي؟ تعالي لا يكون مطلوب ويدورون عليه ونحاش.
1: خلاص خلاص قمت تشكين الحين. يمه ايش فيك؟ نطري نطري بس للساعة 9، اذا ما يا انا اوديك.
0: انتي خلصتي شغلك؟
1: اي يمه، انا جهزت طلبيه حق باكر واتفقت مع السايق. خلاص
0: الله يوفقك يا يمه، الله يوفقك والله يستر.
1: يا رب ربي يسهل بس ويدك ولا حتى ارد البيت. أحمد كل شغلة كذي سكاتي وإحنا ما نعرف عنه شيء.

0: لحظة يا شباب، اولا في قانون ياخذ مجراه، بس ما تتصرفون كذي والطق ما يجيب نتيجة.
1: انا برفع عليهم قضية.
0: انت المستثمر اللي ندور عليك، انت مطلوب للعدالة من زمان اصلا.
1: لا يا ايبا مو انا اول مرة انزل السوق.
0: انت اكثر من مرة تنزل باسماء مستعارة وناصب على الناس بشركات وهمية لبيعك شقق ما لها وجود.
2: يا حضرة الضابط تكفى، فهمنا شلون يعني شقق وهمية.
0: انت وشريتوا الشقة ولا سألتوا محامي بالاجراءات اذا كانت صحيحة او فيها تلاعب؟
1: لا لا لا لا، انا اجراءاتي كلها قانونية.
0: ولك عين تتكلم بعد، اجراء خاطئ ونصب واحتيال.
3: وبعدين شنو راح نسوي الحين يا حضرة الضابط؟
0: الشقق كلها وهمية وفلوسكم كلها حولها برا الديرة مثل ما كل مرة يسوي.

0: مثل ما قال راح يتحول المستثمر إلى الجهة القانونية، وانت لو قريت الأوراق من بينها بند يقول إن مالك حق الطالب بأي شيء بعد توقيع العقد.
1: نعم شلون يعني شلون؟
0: اي نعم، وتقدرون ترفعون قضية وتسألون محامي علشان تعرفون اللي لكم واللي عليكم.
1: يا حضرة المحقق، هذه مو غلطتنا، احنا خذينا الأوراق ووقعنا، هو قص علينا قام يسولف معانا وخذانا بالمساحل ووقعنا وما درينا وتدبسنا.

0: حسرتي وحسرتي ويا أحمد شق راحت تعبك راح يا يماس.
1: حسبي الله ونعم الوكيل اللي خلاك توصل لهالدرجة هذه من الجنون. حسبي الله ونعم الوكيل.
2: يا يما تعبت وأنا أسأل محامي ومحامي ثاني وثالث، فلوسنا والشقة ضاعوا يا يما.
1: ايش أقول، ما في غير إنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل.
2: قطيت فلوسي من تعبي وشقاي في ورقة وهمية ما لها أي مصداقية.
1: هذا لا مو حرام عليهم يقصون على الناس ويعيشونهم بأحلام كذي؟
0: صارت أوهام يا إما، ما مدانا نفرح ونحلم تبخرت أحلامنا.
2: إيه بس أقول شيء ما تصدقين.

0: الغلطة مو غلطتهم.
1: اي كلامك عدل، الغلطة واللوم علينا احنا، ان كانت معاملة في بنك ولا شركة ولا اي شيء، احنا حتى ما نقرأ ما نشوف اي شيء ولا حتى نطالع العقود هذه شنو مكتوب فيها.
0: بهذه يا اختي صدقتي، ولا استشرنا محامي ولا درسنا الموضوع عدل.
2: لعيلة لعيلة ولعيلة من الشيطان لعيلة.
1: بس هم يا جماعة لازم الجهة المختصة تحد من الشركات هذه.
0: اي نعم اي، ولازم احنا نغير من انفسنا ونتثقف اكثر واكثر، ولازم ناخذ فكرة عن الشركة اللي نبي نشتري منها او نتعامل معها.
1: زين الحين يا جماعة احنا شلون على التذاكر اللي حجزناها؟
0: مثل الحل على الحين اي تذاكر اي بطيخ، خلاص نكنسل كل شيء، طلع وهمي وأحلامنا كلها ضاعت، وأحلام ناس وايد هم ضاعت.

0: مال البخيل ياكل العيار.
1: يما خلاص عاد، أنا أدري إن أحمد كسر معاي ومعاك.
0: مع إنه ولدي يا أحمد.
1: خلاص يما خلاص، الله يسامحه.
0: تذكرين يوم طلب من الفلوس يقول ما عندي؟
1: يما حبيبتي بعد فلوسه وهو حر.
0: أنا أمه.
1: بس ما علي، تدرين يما هو أحمد يعني يفكر بالاستثمار
0: ويبخل علي أنا أمه.
1: يما حبيبتي هو بس يبي يحافظ على فلوسه لأنه تعبان فيهم، ويعني هو طبعه كذي، لا يبي يساعد ولا يسلف.
0: ليش هذا انتي من أقول آه ركضتي وسويت اللي أبيه؟
1: أصابعك مو سوى.
0: إيه ما علي، الدنيا تعلم يا يما.
1: إيه يما الدنيا مدرسة.
0: طبعا يا حبيبتي، زمن نادر الوفاء فيه.
1: قصدك ان احنا لازم ناخذ حذرنا من البشر.
2: الى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة

0: الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايماً معاكم وين ما كنتوا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. أقوى الوسائل حسن الفضائل، من قلت فضائله ضعفت وسائله، من قلت فكرته اشتدت عثرته، ومن نظر في العواقب سلم من النوائب. قال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة

0: الحرص والطمع تورث الغم والجزع. يشرف الدعاء بشرف المدعو به، فأفضل الدعوات ما كان مطلوبها أفضل الطلبات. النصح بالإيمان في أعلى مراتب النصح في الأديان، وحسن الخلق موجب للود الموجب لزيادة الإيمان.
1: ما خط القلم.
0: قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك، ولا تقاربه كل المقاربة فيجترئ عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك. ومثال ذلك كالعود المنصوب في الشمس، إن أملته قليلا زاد ظله، وإن جاوزته الحد في إمالته نقص الظل. قال بعض الأدباء: البخيل ليس له خليل. وقال بعض الحكماء: البخل جلباب المسكنة. وقال بعض البلغاء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقال الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
0: أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيف، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكم أصدقائنا في لقاء يتابع كل جديد على دروب العلم والمعرفة.
1: آملين أن تكون مواضيع موسوعتنا إضاءات على طريق الكشف الإنساني.

0: أصدقائنا، تبدأ علاقة الطفل بالفن من خلال تلك التخطيطات البسيطة التي يخطها الطفل على الورق، أو الأشكال التي يصنعها بالعجائن أو لدائن، أو من خلال تكوينات لونية خاصة يبدعها عقله الصغير دون وعي.
1: لكن كيف يمكن دفع طفل موهوب إلى مواصلة هذه التكوينات ليصبح بعد ذلك فناناً له مكانته؟
0: حلقة اليوم محاولة للإجابة عن هذا السؤال من خلال بحث للأستاذ عادل ثابت، نأمل أن يضيف جديداً ومفيداً.

0: عزيزنا المستمع، الفن بمعناه العام هو كل فعل تلقائي يعززه النجاح ويحالفه التوفيق، شرط أن يتجاوز البدن لكي يمتد إلى العالم فيجعل منه منبها أكثر توافقا مع النفس.
1: ولكل مرحلة من مراحل نمو الطفل خصائصها وتعبيراتها وانفعالاتها الخاصة التي تتمثل في الأنشطة الفنية، وعلى وجه الخصوص التعبير بالرسم والخطوط والألوان وتوفير الظروف الملائمة لإشباع هذه الهواية يحقق

0: الطفل تكيفا نفسيا واجتماعيا.
1: يبدأ الطفل باللعب بالقلم الرصاص في سنوات مبكرة، وهو نشاط طبيعي جدا يتوافر في أغلب الأطفال، لذلك فقد يمل بعض الوالدين من تلك الشخبطات كما يسمونها، وقد تصل آثارها أحيانا إلى تفريغ شحنة الأطفال على حوائط المنزل وكل ما يقابله من مساحات كبيرة مغرية بالرسم.
0: وقد ينتبه بعض الوالدين إلى تلك اللازمة الطبيعية أملا في تنميتها لتأخذ مكانها ضمن كيان الطفل،
1: كما أن وجود الأقلام والألوان والأوراق البيضاء ليسجل عليها الطفل ما يحلو له من انطباعات تخطيطية يومية، ليشعر معها باهتمام الوالدين به وبرسومه الملونة وبانفعالاته المسجلة.
0: وقد تكون ثقافة الوالدين في بعض الأحيان عادية، لا توفر لهم إلا شجب مثل هذه الشخبطات من وجهة نظرهم، في حين أنهم بهذه التصرفات يوقفون أهم عملية تعليمية تتسم بالخلق والابتكار وتتحد معها شخصية الطفل منذ الصغر.
1: فالشخبطات قد يحسبها بعض الوالدين نوعا من الدلع الذي يجب أن يوقف في حينه، وهذا حكم قاس بتحويل مسار شخصية الطفل من الابتكار الفني الجميل إلى طريق آخر قد لا تحمد عقباه.

أعزائنا، لكي يتمكن الطفل من المرور بتلك المرحلة دون عائق، لابد أن يتوافر التشجيع اللازم من أفراد الأسرة، الأب والأم ومن في محيطهم، وأن يتبوأ الطفل مكانته اللائقة وسط الأسرة التي تقوم بتشجيعه وعرض رسومه وتخطيطاته الفنية لكل زائر، قناعة منهم بالدور الرئيسي الذي تقوم به مثل هذه التدريبات والمهارات الفنية في تكوين الشخصية السوية القادرة على مواكبة الحياة بكل ما فيها من جمال وتذوق فني ممتع يفيد منه عند مواجهة أعباء الحياة.

0: الإبعاد الثابت، من الثابت علمياً أن المهارات الأساسية للطفل في مراحله المبكرة عندما توجه توجيهاً تربوياً سليماً، سواء كانت هذه المهارات موسيقية أو أدبية أو رياضية أو فنية، فإنها تعد اللبنة الأولى في بناء الشخصية السوية للطفل.
1: فعندما يجد الطفل أفراد المجتمع الذين حوله يؤمنون بحرية ممارسة مثل هذه المهارات الفنية إيماناً علمياً، يصبح المناخ الذي يحيط به مشبعاً بالحرية

0: من شأنها تنشئته التنشئة السليمة التي تخلق منه ذواقا ذا مستقبل مفرح يطلق العنان لأفكاره وهواياته ومهاراته ليوازن بها التركيبة الاجتماعية المعقدة.
1: ولا غرو أو عجب في ذلك، فالمدرسة هي المرحلة التالية مباشرة بعد الأسرة. فإذا كان مجتمع الأسرة الصغير قد أعطى جواز المرور للطفل من خلال هواياته التي يعشقها ويمارسها بمعاونة الوالدين ومن حولهم، فلابد أن يكون دور المدرسة هو المكمل الأساسي والعلمي لهذا الدور. فالمدرسة عليها العبء الأكبر في استكمال المرحلة الأولى وتنميتها وتطويرها، خاصة أنها تملك طاقم المعلمين التربويين الذين يملكون ناصية الفنون والثقافة التربوية الحديثة، وفي إمكانهم مواصلة مسيرة الطفل الفنية ووضعها على أول الطريق.

الذين يملكون ناصية الفنون والثقافة التربوية الحديثة، وفي إمكانهم مواصلة مسيرة الطفل الفنية ووضعها على أول الطريق.

0: أصدقائنا إن النشاط الابتكاري يسمح للطفل في مراحل نموه بتميز أسلوبه الخاص ليؤكد شخصيته ويجعله دائماً في اعتماد كامل على نفسه في أعماله.
1: كما يتيح النشاط الابتكاري للطفل تذوق كل جديد ويخلق فيه روح التحرر فيخدم نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه.
0: ولقد ثبت بالعلم والتجربة أن إهمال خصائص النمو عند الأطفال وعدم معرفة مميزات التعبير الفني لكل مرحلة من مراحل النمو فيه ضياع للوقت والجهد وفشل وعدم تحقيق أهداف التربية والنمو السليم.
1: إن الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في الوطن العربي لها دور كبير في تأصيل مثل هذه المهارات الفنية لدى الأطفال، وتؤكد في الوقت نفسه للآباء والمعلمين القائمين على مادة التربية الفنية بالمدارس أن أهمية هذه المهارات والتجارب الفنية لا غنى عنها، بل إنها ضرورية ضرورة الحياة نفسها.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: اليوم؟ أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا. إذاعة مملكة البحرين العربية
4: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: بعد ضجيج يوم حافل وإنجازات كبيرة.
1: يخيم علينا الليل وكأنه الأم التي تحتوي أبناءها ليرتاحوا.
0: يأتي إلينا بهدوئه وسكونه، وكأنه يخبرنا بأنه حان وقت الراحة.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية

هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: ما من مطلب يستحق أن تبذل فيه النفوس وتضحى من أجله الأموال أغلى من مطلب الحرية. وفي يوم كيومنا هذا تعرضت هذه الحرية للخطر، فانبرت أمة بأسرها ممثلة في أحرارها ومفكريها للتصدي لهذا الخطر ومحاربته. في أحد أيام عام 1734 ميلادية كتب مهاجر ألماني يدعى جون بيتر زينجر في صحيفة قليلة الانتشار في مدينة نيويورك:
1: ما من شعب فقد حرية الكلام إلا وفقد حريات

0: بلده كلها وغدا عبدا رقيقا.
1: وقال حاكم الولاية الإنجليزية الكولونيل ويليام كوسباي:
2: يجب القضاء على هذا الرجل الزنجاني بأي طريقة وبأي ثمن.
1: في عام 1731 ميلادية عينت الحكومة البريطانية ويليام كوسباي حاكما لمستعمرة نيويورك، ووصل إلى مقر عمله وليس في رأسه إلا فكرة واحدة: الإثراء السريع على حساب أهل المستعمرة. كان من قبل حاكما لجزيرة مينوركا، فعاث فيها فسادا واغتصب ثروات السكان واجترأ على أموال التجار، فاستدعته لندن وأخذ بجرائمه وطلب إليه أن يدفع 100,000 من الجنيهات، ولكن أصحابا له في البلاط الملكي جمعوا له المبلغ المطلوب وجعلوه عليه دينا، ثم سعوا لتعيينه حاكما لنيويورك حتى يتمكن من متابعة سرقاته فيستوفوا منه الدين كاملا.
3: 8,000 يا زوجتي العزيزة، 8,000 في صفقة واحدة.
4: إن النظرات التي أقابل بها أحيانا لا تبشر بخير.
3: أعطني الأسماء، الأسماء. ما عليك إلا أن تدوني في مفكرة صغيرة اسم أي امرأة أو رجل لا يعاملك بالاحترام الكافي، وسترين بعد إجراءات بسيطة كيف تقابل زوجتي العزيزة في كل مكان.
4: ويليام، يجب أن تكون حذرا، فالسوابق التي...
3: أكلمك عن 8,000 جنيه فتكلميني عن الحذر. أنسيت أن علينا دينا يجب سداده؟ لقد بقي منه مبلغ كبير علينا أن نحصل عليه وبسرعة، في حذر أو في غير حذر. لقد جاءني رئيس الشرطة بفكرة لا تليق إلا بلص مثله.
4: ماذا؟
3: ريب فان دام، رئيس القضاء الذي قام بعمل الحاكم قبلي، رجل ثري جدا. ما رأيك في نتف ريش هذه الأوزة الدسمة؟
4: كيف؟
3: فكرة قانونية 100%. سأطالبه برد نصف مرتبه عن المدة التي قضاها في منصب الحاكم بمقولة أنني كنت أعمل لحساب أهل نيويورك وأنا في إجازتي في لندن.
4: وماذا لو رفض؟
3: وقتها أعتبره معارضا لحقوق التاج البريطاني. ثقي من أنه لن يرفض التضحية ببعض المال ليجنب نفسه مهانة السجن، ثقي من ذلك.
1: ولم تتحقق أمنية الحاكم اللص، ورفض القاضي دفع المبلغ المطلوب. وحين استدعاه كوسباي للمحاكمة أبى أن يقف أمام قضاة مرتشين، فعزله من منصبه، ثم استدار إلى الشعب يسرقه بكل طرق الاحتيال والابتزاز. ولما وقف القضاء منه موقفا مخاصما، حل الهيئات القضائية كلها، فتكونت في المدينة رابطة لمعارضته، واحتاجوا إلى صحيفة تنطق بلسانهم، فذهبوا إلى بيتر زينجر، ووضع زينجر صحيفته في خدمة القضية المشتركة.
2: هذا اللعين يظن أن في استطاعته أن يتحكم كما يشاء وهو آمن، يجب إحراق نسخ الصحيفة كلها.
5: هذا يستلزم استصدار أمر من اللجنة القضائية التي كونتها يا سيد الحاكم.
2: ما دمت أنا الذي كونتها فهل أحتاج إلى استئذانها يا غبي؟ أحرق الصحيفة على الفور.
1: وأحرقت نسخ الصحيفة، أحرقت في يوم شديد الريح، لاقى منه رئيس الشرطة ما جعله سخرية جيران بيتر زينجر. فحين أشعل بعض الأخشاب ألقت سيدة من نافذتها على النار ملء دلو من الماء القذر، ولما هاجت الريح دفعت رماد الأوراق المحترقة نحو رئيس الشرطة، فملأ أنفه وطمس الرؤية من عينيه وسود وجهه، فترك المكان ساخطا.
3: هذه المرة لن يفلت مني فان دام، فهو الذي حرض هؤلاء الملاعين. لقد رفض أن يحضر للمحاكمة رغم إعلانه بتاريخها، وهذا معناه شيء واحد،
4: معناه أنه واثق من أنك لن تتم

0: مكن من محاكمتي.
1: إنك ساذجة، بل معناه أنه هارب من العدالة، وهذه جريمة خطرة حكمها في القانون مصادرة أملاكه وكل سفنه. أرأيت؟ لا يزال في استطاعتنا أن نأكل الأوزة الدسمة. أما بيتا زنجر فلسوف أفرغ له وأنفيه من هذه البلاد نفيا لا عودة له بعده.
2: ورتب الحاكم الإنجليزي فصول المسرحية بمهارة. كان يريد من يؤكد بتوقيعه على الأوراق الرسمية بأن فان دام هارب من العدالة، فوجد ثلاثة من البحارة السكارى في إحدى الحانات، وضعت أمامهم الأوراق المطلوبة، فوقعوا بأيد مرتعشة مخمورة وبعقول تاهت في دهاليز السكر، وعاد رجال الحكم إليه بالأوراق تمهيدا للقبض على فان دام. ولكنه في الصباح يجد تفاصيل كل ما حدث في حانة الأمس، يجده منشورا في صحيفة زنجر وعليها تعليق عنيف:
3: لقد آن الأوان ليستيقظ ضمير السيد ويليام فوسباي على الحقيقة الساطعة التي تشير إلى سوء إدارته، وإن لم يكن له ضمير فليستيقظ عقله على صوت الخوف المدوي، وإننا بإصرارنا على كشف ألاعيبه نستطيع على الأقل أن نجعله أكثر حذرا قبل أن يقع في خطأ أكبر يودي به إلى العزل المؤكد.
4: اقبضوا على بيتر زنجر وليقدم إلى المحاكمة على الفور.
5: والتهمة يا صاحب السعادة؟
4: تهمة من شعبتين: الأولى إهانة الحاكم وعقوبتها بتر الأذنين والجلد في الطريق العام، الثانية تحريض الأهالي على التمرد ضد الحكومة.
5: ولكن هذه عقوبتها الإعدام يا صاحب السعادة.
4: الإعدام شنقا بالطبع وأمام الناس جميعا.
2: وبالغ الحاكم في التنكيل بالسجين، منع عنه الزيارة وحرمه من الكتابة وتركه دون تحديد يوم للمحاكمة. ولما طالب زنجر بالإفراج عنه بكفالة، قرر كوسباي كفالة عالية لم يستطع الرجل ولا أصحابه جمعها، ولكن زوجته المخلصة كانت كثيرا ما تتسلل إليه في سجنه بمعاونة الحراس.
6: لقد أصلحت المطبعة التي حطموها، وستخرج الصحيفة في موعدها.
7: والمقالات؟
6: أجمعها من أعضاء الجماعة المخلصين، كما أنهم يحاولون جمع الكفالة التي طلبها القاضي.
7: 8000 جنيه؟ يا إلهي، من يملك هذا المبلغ؟ إنه يقصد بذلك سجني مدى الحياة دون محاكمة.
6: يقول القاضي فان دام إنه لن يسكت حتى يحددوا موعدا للمحاكمة، ولو اضطر إلى السفر إلى لندن لهذا الغرض.
2: وتحدد أخيرا موعد المحاكمة، حدده كوسباي بعد أن رتب أمره على تجريم زنجر بأية وسيلة: برشوة القضاء، باستبدال المحلفين، بتجريح المحامي السيد جيمس ألكسندر.
8: سيدي القاضي، إن الدفاع عن جون بيتر زنجر يعترض على إجراءات المحاكمة.
9: وما مبررات هذا الاعتراض يا سيدي المحامي؟
8: لقد عينك الحاكم يا سيدي، وهذا مخالف للقانون الذي لا يرضى بغير قاض منتخب.
9: أطلب إليك أن تسحب اعتراضك.
8: بل إني متمسك به كل التمسك لصالح موكلي.
9: حسنا، لقد وصلت يا سيد ألكسندر بالقضية إلى نقطة يجب فيها على واحد منا أن يتنحى عن عمله، وعلى هذا فقد أمرنا بمنعك من ممارسة مهنة المحاماة في هذه البلاد.
2: وعاد بيتر زنجر إلى محبسه واليأس يعصر قلبه. ماذا يكون مصيره وقد تركه القاضي دون دفاع؟ ولكن زوجته بقلب شجاع سافرت في رحلة سريعة إلى فيلادلفيا في مهمة بالغة السرية. هناك قابلت أشهر محامي في المستعمرات كلها.
10: مستر هاملتون، لقد أتيت بشأن زوجي جون بيتر زنجر. إنه يا سيدي
11: أعرفه وأعرف مشكلته. هل حكم يا سيدتي؟
10: ليس بعد، ستعقد جلسته يوم 29 من يوليو، ولقد شاء القاضي أن يحرمه من كل وسائل الدفاع، لهذا
11: لهذا

0: جئت لأتولى الدفاع عنه. لقد أتعبت نفسك دون جدوى يا سيدتي. أنا رجل عجوز لا أحتمل الرحلة إلى نيويورك، كما أنه يلزمني أكثر من شهر لقراءة أوراق القضية.
1: سيدي، إنك دافعت عن الحرية في كل قاعة من قاعات المحاكم في هذه المستعمرات، وقضية زوجي هي يا سيدي.
0: سيدتي، لقد قلت لك إنني رجل عجوز متعب، ويؤلمني أن أخيب ظنك. طاب يومك يا سيدتي.
2: وجاء اليوم الموعود، يوم 29 من يوليو سنة 1735 ميلادية، ووقف زنجر وحده، وقف دون دفاع، وقلوب أصدقائه واجفة من المصير الذي ينتظره على يد قاض مرتشن. وما أن انتهت الإجراءات الأولية حتى سمع الجميع صوت المحامي الشهير:
0: سيدي القاضي، أنا حاضر عن المتهم.
1: مستر هاملتون؟
0: أجل يا سيدتي، كان يجب أن يكون حضوري في طي الكتمان حتى لا تتسرب أنباؤه فيستعدون له.
3: مستر هاملتون، ما معنى هذه الكلمات المهينة للمحكمة؟
0: معناها واضح يا سيدي، فأنا أعرف تماما أول سؤال ستوجهه الآن إلي على أمل حرماني من ممارسة المهنة كما فعلت مع السيد ألكسندر.
3: حسنا، إني أمنعك من الدفاع عن هذا الرجل.
0: على أي أساس يا سيدي؟
3: على أساس أنك غير مقيد كمحام في نيويورك.
0: فإذا قلت لك يا سيدي القاضي إنني لم أغفل هذه النقطة بالذات، وأن معي وثيقة تعطيني الحق في الدفاع أمام محكمتك بالذات.
3: أين هذه الوثيقة؟
0: ها هي، وسترى يا سيدي عليها توقيع صاحبة الجلالة للملكة آن، ملكة بريطانيا. وحذار يا سيدي من تمزيقها والادعاء بأنك لم ترها، فإن معي نسخة ثانية تحمل نفس التوقيع.
2: وبدأ المحامي العجوز في تحدي الشهود، شهود الزور، ثم بدأ في تفنيد التهمة الظالمة. كان عجوزا مريضا متهدما، ولكن نار العدالة المشتعلة في صدره أعطته قوة الشباب وحماسة ابن العشرين. واختلى المحلفون بعد المرافعة وأصدروا قرارهم:
4: المتهم غير مذنب.
2: وخرج بيتر زنجر حرا، ووضعت في ذلك اليوم من يوليو سنة 1735 ميلادية، وضعت لبنة صلدة لا تلين في تاريخ حرية الرأي في عصرنا الحديث.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح،
0: حققت مملكة البحرين

0: إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
2: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية، لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
3: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
5: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: يوم الياسمين العالمي. من الواضح أن فاطمة تستعد لمغادرة المنزل، ولكن لما كل هذا الياسمين؟
1: إنه يوم الياسمين العالمي. اتفقت مع صديقاتي أن نرتدي ثياباً وأحذية تناسب اليوم، ولكن هناك مشكلة، جوارب الياسمين متسخة. ما العمل؟ سأذهب إلى سلة الغسيل وأبحث. لا شيء في سلة الغسيل. أمي انتهت من غسل الملابس ونسيت أن أعطيها جواربي. يا إلهي، لن أذهب إلى صديقاتي بجوارب عادية، ولكن لا يجب على الغسالة أن تعمل لغسل زوج من الجوارب، وذلك للأسباب التالية.
2: عمل الغسالة يعني استهلاك كمية كبيرة من الماء.
3: عمل الغسالة يستهلك الكهرباء أيضا.
4: وبالطبع لن تزول الأوساخ عن الملابس دون مادة منظفة.
2: ولا تنسي أن تشغيل الغسالة

0: استهلاك جزء من عمرها من عمرها من عمرها.
1: ماء وكهرباء ومنظف واستهلاك وضياع وقت، هذا ما يحدث إن دارت الغسالة لغسل الجوارب فقط. لا لا، لن أشغل الغسالة لغسل الجوارب فقط. ها، هذا حرام حرام، ليتهم اخترعوا آلة غسيل تغسل قطعة واحدة فقط.
2: آلة تغسل قطعة واحدة، بدت الفكرة في بدايتها مستحيلة.
1: وجدتها عز الطلب، الخلاط يشبه الغسالة الصغيرة. نعم، بدلا من العصير سأضع الماء. لن يحدث شيء إن وضعت جواربي بدل الماوس. يا سلام، يحيى الذكاء.
2: وهكذا أسرعت فاطمة إلى تنفيذ فكرتها. ما رأيكم؟ هل ستنجح يا ترى؟
0: لا زيادة في استهلاك الماء،
1: ولا إسراف في استخدام الكهرباء، ولا تبذير للمادة المنظفة، ولا تلف لآلة الغسيل، ولا مضيعة للوقت. آلة خفيفة صغيرة يمكنها غسل الجوارب فقط، لا حاجة إلى سلة الغسيل للملابس المتسخة. يا سلام، يحيى الذكاء.
2: وانفجر الخلاط، وها هي فاطمة في سريرها وقد لف رأسها بالشاش، ومن حولها يقف طلال وأم طلال وأبو طلال، وغرفتها مزينة بالياسمين.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: خيال الصغار أمر يستحق التشجيع، بشرط أن يكون بعيدا عن منابع الخطر. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسنانك.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الأسنان.

0: ما أحلى العصير المثلج في أيام الصيف الحارة.
1: يا لك من أسنان مزعجة، كلما شربت أو أكلت شيئا تسببين لي الألم.

0: لا لا، الألم لا يحتمل، لابد من زيارة الطبيب، ولكن الوقت متأخر جدا. حسنا، أفضل شيء أن أهاتف جاري الطبيب. ألو، الطبيب محمد؟
1: نعم، من المتحدث؟
0: أنا جارك زياد.
1: أهلا أهلا، كيف حالك يا جاري العزيز؟
0: ليس على ما يرام، فأسناني تؤلمني جدا. رأيت أن أتصل بك لعلك تصف لي دواء يهدئ الألم.
1: حسنا حسنا، اكتب عندك هذا الاسم.
0: حسنا، ثواني فقط حتى أحضر ورقة وقلما. نعم أيها الطبيب، نعم. ماذا؟ حسنا، وكم حبة أتناول منه؟ حبة واحدة يوميا قبل النوم. حسنا، ألف شكر أيها الطبيب، وأسف على الإزعاج. أي

نعم. ماذا؟ حسنا، وكم حبة أتناول منه؟ حبة واحدة يوميا قبل النوم. حسنا، ألف شكر أيها الطبيب، وآسف على الإزعاج. أي

0: يا سلام، فعلا هذا الدواء كالسحر. فلأخلد إلى النوم الآن.
1: ولماذا لم تتجنب الوصول إلى هذه المرحلة منذ الصغر؟
0: يبدو أن هذا الدواء يسبب بحدوث تهيؤات. يخيل لي أني أسمع صوتا.
1: هذا صحيح، فأنا أسنانك أتحدث إليك.
0: أسناني؟ وماذا تريدين يا أسناني؟
1: أريد أن أعاتبك.
0: تعاتبينني على ماذا؟
1: على ماذا؟ على كل ما سببته لي من آلام.
0: لا لا، إن كنت تريدين فتح حديث طويل فانتظري حتى أحضر شرابا يرافق سهرتي معك.
1: والآن هل نستطيع التحدث؟
0: تفضلي أيتها الأسنان، فكلي آذان صاغية.
1: يا صديقي العزيز،
0: نعم،
1: هل تعرف أن وظيفتي الأساسية هي تقطيع وسحق الطعام في سياق عملية المضغ، عدا عن مشاركتي بإخراج صوت الحروف بطريقة صحيحة؟
0: وماذا أيضا؟
1: أنا أيضا أقوم بدور اجتماعي، إذ تعتبر الابتسامة تعبيرا إنسانيا عن السرور والسعادة.
0: حسنا، شكرا لك، ولكن ما شأني أنا لتقولي لي هذا الكلام؟
1: أقول لك هذا الكلام لأعرفك بنفسي أولا، ولأحثك على صيانتي والمحافظة علي ثانيا.
0: ثقافة عامة، ممتاز.
1: اسمع كلامي إلى النهاية ثم اسخر كما تشاء.
0: عذرا، تفضلي أيتها الطبيبة أسنان.
1: أنا كمجموعة أتكون من 32 سنا، ويحتوي كل ربع فك على قاطعتين وثانية ورباعية وناب وضاحكتين وثلاثة أرحاء، ولكل منها وظيفة محددة تؤديها بانتظام وفعالية.
0: ولماذا تلك الآلام التي أشعر بها كغيري من البشر من خلالك؟
1: أتينا الآن إلى الكلام المهم. إن الأسنان يا صديقي تتكون من طبقات ثلاث، الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية.
0: وأنا أعرف أيضاً أن الطبقة الخارجية هي قسمان، قسم منها لتيجان الأسنان المعروف بالميناء، والقسم المغطي للجذور ويدعى بالميلاط.
1: وماذا تعرف أيضاً عن القسم الثاني؟
0: أنا لم أنتهي بعد، فهناك الطبقة الوسطى وتسمى بالعاج، وأخيراً الطبقة الداخلية
1: والمعروف باللب السني، أليس كذلك؟ ولكن هل تعرف أيضاً ما وظيفة كل طبقة من تلك الطبقات؟
0: ليس تماماً.
1: سأعرفك عليها كما يجب. الطبقة الأولى وهي الميناء أصلب نسيج عظمي في جسم الإنسان، إذ تشكل المركبات المعدنية حوالي 96% من تركيبها، والباقي هو عبارة عن بعض المواد العضوية والماء. أما الطبقة الثانية وهي العاج فتشكل كتلة السن الأساسية، وتمتاز باللون البني المصفر، وهي نسيج حساس، بمعنى أن انكشافه على الوسط الفموي قد يسبب أعراض ألم تتفاوت في شدتها.
0: وماذا عن طبقة اللب السني؟
1: إنها الشبكة العصبية الوعائية المغذية للخلايا المولدة للعاج، وهي تستقر داخل ما يسمى بالحجرة اللبية. أما الأوعية الدموية والألياف العصبية فهي تصل إلى هذه الحجرة عبر أقنية تمتد ضمن جذور الأسنان وتسمى بالأقنية الجذرية. فتلك الطبقات إذا ما تعرضت لأي خلل تسبب ألماً

0: كبيرا وحادا.
1: وما هي أهم الأمور المسببة للألم؟
0: أراك تهتم الآن. ألم تكن تسخر مني منذ لحظات؟
1: عفوا أيتها الأسنان، أكملي كلامك.
0: أشهر تلك الآلام هي ما يشعر به الإنسان عند تناول مأكولات أو مشروبات باردة أو ساخنة أو سكرية، وهي نتيجة وجود فجوات في السن بسبب التسوس. تدخل المأكولات أو المشروبات إلى داخل السن وتقوم بإثارة العصب مسببة الألم.
1: وكيف يكون العلاج من هذه الآلام والتي تكون أحياناً آلاماً مبرحة؟
0: الجواب يكون عند طبيب الأسنان.
2: كنت تسأل عن آلام الأسنان وهي مختلفة.
1: أعرف أنه للتخلص من ذلك يعمد الأطباء إلى علاج العصب أو خلع السن.
2: صحيح. وأول العلاج هو في تنظيف السن من التسوس ووضع حشوة لإغلاق الثقب. أما إن كان المريض يشعر بألم حاد دون ما سبب واضح، أو أنه يشعر بألم حاد أثناء النوم، فمعناه أن التسوس قد وصل إلى داخل العصب.
1: أي إنه لابد من خلع السن.
2: صحيح.
1: وهل هناك علاقة بين اللثة وأمراض الأسنان؟
0: طبعاً، والسبب المباشر هو التهابات اللثة الناتجة عن البلاك أو ما يعرف بالقلح. فإذا لم تتم إزالة البلاك من على الأسنان بشكل يومي باستخدام فرشاة وخيط الأسنان، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك ستقوم بإفراز سمومها القادرة على التسبب بالتهابات ومن ثم أمراض اللثة.
1: وما هي أمراض اللثة؟
2: تتكون اللثة من جزئين. الأول عظم قوي يربط الأسنان بالفك، والثاني غطاء لحمي طري يغطي ويحمي العظم. أما أعراض احمرار اللثة أو تورمها أو نزيف اللثة عند تفريش الأسنان، وفي حالة الإصابة بأي من هذه العوارض عليك أن تسارع إلى زيارة طبيب الأسنان لتجنب تفاقم المشكلة ومعالجتها في مراحلها الأولية قبل أن يتحول التهاب اللثة إلى مرض، إذ إن بعد التهاب اللثة لفترة وجيزة تبدأ البكتيريا بتفتيت العظم الرابط للأسنان، وهذا ما يدعى مرض اللثة.
1: معناه أن أمراض اللثة شيء خطير،
2: بل أكثر مما تتصور. فمن عوارض أمراض اللثة انحسارها، أي تآكل العظم المحيط بالأسنان.
1: ولهذا السبب نرى الأسنان قد ازدادت طولا. ولكن يا حضرة الطبيب، كيف بالإمكان المحافظة على اللثة من هذه العوارض؟
0: أولا الإقلاع عن التدخين، لأنه من أهم العوامل الضارة بصحة اللثة المحيطة بالأسنان. واعلم يا صديقي أن احتمالات الإصابة بأمراض اللثة لدى المدخنين تزيد إلى 7 أضعاف احتمالاتها عند غير المدخنين، وذلك هو العائق الأول في سبيل إنجاح طرق علاج اللثة المتعارف عليها.
2: ما قلته أيها السن عن التدخين وأضراره على الفم صحيح 100%، ولذا نحذر منه نظرا للنتائج المدمرة المترتبة عنه.
1: وماذا أيضا؟
2: يجب تناول وجبات غذائية متزنة، لأن التغذية السليمة تساعد جهاز المناعة على مكافحة التهابات اللثة. فتناول الأطعمة الغذائية يعمل على تعويض الأنسجة التالفة.
1: وكيف برأيك تكون التغذية السليمة؟
2: الخضروات الورقية الخضراء أو الخضروات وبعض الفاكهة كالليمون والبرتقال والبروكلي والبطاطا.
1: إذن سوف نعتمدها منذ الآن.
2: ما نحذر منه أيضا نحن الأطباء، وبعد سلسلة الأبحاث الحديثة حول أمراض الفم والتي كشفت عن وجود علاقة وثيقة بين أمراض اللثة والعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، فهناك كائنات مجهرية دقيقة يمكن أن تتسلل إلى الجسم عن طريق أمراض اللثة، وبالتالي يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل الجلطات القلبية باختلاف أنواعها، أو الإصابة بأمراض

0: أمراض القلب بشكل عام، كما أكدت تلك الدراسات على وجود علاقة مزدوجة بين أمراض السكري وأمراض اللثة. فمن المعروف أن مرضى السكري هم من أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض اللثة.
1: لا تملك إلا المحافظة على صحة فمك وصحتي أنا على الأخص.
2: ولكن اسمح لي، كيف أحافظ عليك؟
1: الأمر بسيط جدا، بما أن معظم آلام الأسنان تنتج عن تسوسها أو عن أمراض اللثة، فإن اتباعك إرشادات نظافة الفم والأسنان يكون لها دور كبير في التقليل من خطر الإصابة بالآلام.
0: اقرأ هذه التعليمات ولن تصاب بعدها بأي عوارض أو آلام.
2: شكرا أيها الطبيب، شكرا لك. تفريش الأسنان بانتظام باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والتنظيف باستخدام خيط الأسنان مرة في اليوم على الأقل، ومراجعة طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة للعناية بها وتنظيفها بشكل صحي وطبي، هذا إلى جانب التقليل من الأطعمة السكرية واستشارة الطبيب عن أفضل أنواع العلاج بالفلورايد.
1: أما الآن فهل ستحافظ على صحتي أم أنك ستصر على تعذيبي؟
2: لا لا لا لا لا أيتها الأسنان العزيزة، أبدا، إنك عضو من جسدي وأنا أخاف عليك كثيرا، لقد تعلمت الدرس.
1: حسنا إذن تصبح على خير.
2: وأنت من أهل الخير. لأشرب سيجارة المساء ثم أنام.
1: سيجارة؟ آه منك وألف آه.
3: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الرمد الربيعي هو أحد أنواع أمراض الحساسية اللي تصيب العين، وهذا النوع من الأمراض اشتهر أو تسمى باسم الربيع نتيجة انتشار حبوب اللقاح في ذاك الموسم واللي تسبب هذا النوع من الحساسية. طبعا الأشخاص اللي يعانون من هذا المرض يلقون أن أشعة الشمس تسبب لهم تصعيد في هذه المشكلة. هذا المرض غير معدي ويصيب العينين في نفس الوقت. أهم الأعراض اللي يعاني منها المريض المصاب بالرمد الربيعي هي الحكة الشديدة مع وجود إفرازات مائية في العين. هذه الإفرازات قد تصير لزجة من وقت إلى آخر، ويبدأ المريض أنه يكره أنه يطلع في أشعة الشمس. علاج الرمد الربيعي ينقسم إلى قسمين. الأول هو الوقاية، وتكون من خلال تجنب المواد المهيجة للعين واستخدام بعض القطرات اللي تمنع حدوث الحساسية في العين. أما الشق الثاني من العلاج يكون من خلال تقليل الحساسية اللي بدت أصلا في العين، وهذا إما يكون عن طريق القطرات، وفي بعض الأحيان عن طريق استخدام حقن في الجفن، أو في الحالات المتقدمة باستخدام الأدوية المثبطة للمناعة لمنع أي مشاكل أو مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. من دستور مملكة البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يجري اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ويؤكد تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر إثر الهزة الأرضية الأخيرة. اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في المنطقة لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد. المجلس الأعلى للمرأة يكشف عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026، والذي يأتي تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس اتصالا هاتفيا بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واطمأن جلالته خلال الاتصال على الأوضاع في مصر الشقيقة إثر الهزة الأرضية الأخيرة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مصر وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه ويديم عليهما نعمة الأمن والأمان. وأكد جلالة الملك المعظم خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذه الظروف، كما استعرض جلالته وفخامة الرئيس المصري أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون المشترك الوطيد ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي

تطلعات شعبيهما. من جانبه أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة لما أبداه من مشاعر طيبة ونبيلة تجاه مصر وشعبها، والتي تجسد عمق العلاقات والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الكريم دوام الخير والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والدفع بجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة دون عوائق، التزاما بأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى اتصال هاتفي بين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين تجاه القضايا الدولية الراهنة. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بما يضمن أمن وسلامة الملاحة وصون حقوق ومصالح الدول الإقليمية ودول العالم وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي في مختلف المحافل الدولية حيال مختلف التحديات. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء وازدهار على كافة المستويات لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادل وجهات النظر إزاء تكثيف التنسيق والتشاور المشترك لتعزيز مسارات التعاون العربي المشترك لما فيه خير وصالح الدول العربية الشقيقة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية
تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة

0: إنجاز المعاملات المسحية. وبموجب الخدمة المطورة تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى 2 فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل ومباشرة أعمال التدقيق والاعتماد الأولي لأعمال المسح والخرائط المساحية إلكترونياً. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولاً رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات المساحية بما يدعم التحول الرقمي ويحقق تجربة أكثر كفاءة للمستفيدين، مشيرا إلى أن تطوير خدمة متابعة أعمال مكاتب التدقيق المساحية جاء بعد مراجعة شاملة لإجراءاتها باعتبارها من الخدمات ذات الاستخدام المرتفع، إذ استقبلت أكثر من 6609 طلبات خلال عام 2025، الأمر الذي استدعى إعادة هندسة إجراءاتها بما يواكب حجم الطلب عليها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا بك مهندس عبد الرحمن. إذن جهاز خدمة إدارة الأعمال لمكاتب التدقيق المساحية دشن هذه الخدمة، لو تحدثنا أكثر عنها وعن أهميتها.
1: السلام عليكم. في البداية أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحديث حول الخدمة. بداية حاب أوضح شنو المقصود بخدمة إدارة أعمال مكاتب الترقيق المساحية. هذه الخدمة تتيح لمكاتب الترقيق المساحية إنجاز أعمال الترقيق الأولي ومتابعة المعاملات المساحية من خلال المنصة الإلكترونية للجهاز. طبعا من المعروف أن المعاملة المساحية تمر بعدة مراحل قبل اعتمادها بشكل نهائي، وأحد أهم هذه المراحل هي مرحلة الترقيق الأولي اللي يتم من خلالها التأكد من دقة الخرائط والأعمال المساحية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة. طبعاً في جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحرص على أن يكون إشراك القطاع الخاص في هذه الخدمات بصورة تدريجية ومدروسة، بحيث نتأكد في كل مرحلة من جاهزية المكاتب وقدرتها على تحقيق أهداف الخدمة، وفي نفس الوقت المحافظة على جودة المخرجات قبل لا ننتقل إلى مراحل أو خدمات أخرى. هذه من جانب، ومن جانب آخر حابين نأكد أن انتقال تنفيذ بعض الأعمال إلى القطاع الخاص لا يعني انتهاء دور الجهاز فيها، وإنما ينتقل دور الإدارة بصورة أكبر إلى الإشراف والمتابعة والتقييم المستمر والتأكد من التزام المكاتب بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
0: نعم مهندس عبد الرحمن، ما هي أبرز التحسينات التي أجريت على هذه الخدمة؟ كيف ستنعكس على كفاءة عمل مكاتب التدقيق المساحية وأيضا على سرعة إنجاز المعاملات؟
1: طبعا أهم ما تحقق من خلال هذه الخدمة هو تسهيل عمل مكاتب التدقيق المساحية وتجميع إجراءاتها في مكان واحد داخل المنصة الإلكترونية. أيضا تم اختصار خطوات الخدمة من 4 خطوات إلى 2، وتم تقليص مدة الإنجاز من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد، إضافة إلى تحويل جميع النماذج والإجراءات إلى مسار إلكتروني متكامل. طبعا هذه الأمور كلها انعكست على سرعة إنجاز المعاملة المساحية وحققت تحسن ملحوظ في المدة الزمنية، لأن المكتب أصبح لديه الخدمة بصورة متكاملة وتمكن ويقدر من خلالها أن يتابع جميع الطلبات ضمن منصة إلكترونية موحدة. وبالتأكيد أن المستفيد بالدرجة الأولى من هذه التحسينات هو المواطن، لأن تسهيل عمل المكاتب وتسريع إجراءات الترقيق ينعكس مباشرة على سرعة إنجاز المعاملات المساحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الخدمات تعزز يعني بشكل واضح الشراكة بين الجهاز والمكاتب المساحية، واللي هي شراكة تتطور يوم بعد يوم، بحيث أن إحنا نطور الخدمات بصورة مشتركة مع المكاتب المساحية والقطاع الخاص، ويتم من خلالها الاستماع إلى ملاحظات المكاتب المساحية والاستفادة من تجربتها في تحسين الإجراءات ورفع

0: جودة الخدمات المقدمة. ولله الحمد بدأت الخدمة في استقبال الطلبات، وإحنا مستمرين في متابعتها وتقييمها وتطويرها بشكل دوري، بما يحقق أفضل نتيجة للمواطن والمكاتب المساحية بشكل عام.
1: نعم المهندس عبد الرحمن علي شويطر، مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك. كشف المجلس الأعلى للمرأة عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس. ويعكس شعار المكانة المحورية للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل، ويخلد مرور 25 عاما على تأسيسه وإسهاماته في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية.
2: في مسيرة امتدت 25 عاماً، رسخ المجلس الأعلى للمرأة حضوره بوصفه أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأسهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في مسيرة التنمية. واليوم ومع حلول اليوبيل الفضي لتأسيسه، يوثق ربع قرن من الإنجازات بإطلاق الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026 تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. ونشر المجلس عبر موقعه الإلكتروني دليلاً استرشادياً لاستخدام شعار يوم المرأة البحرينية، يتضمن ضوابط استخدام الهوية البصرية بما يضمن توحيد تطبيقاتها في مختلف المواد الإعلامية والتوعوية. وتضم الهوية شعار اليوبيل الفضي الذي يحمل الرقم 25 محاطا بإكليل، في دلالة على مرور ربع قرن من العمل المؤسسي، إلى جانب العبارة الرئيسية للاحتفاء. كما يتضمن الشعار هوية عام عيسى الكبير إلى جانب الشعار الثابت ليوم المرأة البحرينية، قرأت تعلمت شاركت، في تجسيد للأبعاد الوطنية لهذه المناسبة وللمسيرة الممتدة في دعم المرأة البحرينية.
1: أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية. ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الثروة البحرية.

0: وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية. ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الثروة البحرية وضمان استمرار هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
1: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المخزون الطبيعي للروبيان ودعم الأمن الغذائي من خلال توفير المنتج المحلي، شهدت الأسواق في مملكة البحرين نشاطا ملحوظا مع انطلاق موسم صيد الروبيان لعام 2026، حيث تزايد الطلب على الروبيان وسط حركة نشطة في كميات المعروضات مع بداية الموسم. ويعد الروبيان من أبرز الموارد البحرية في مملكة البحرين لما يمثله من أهمية اقتصادية للصيادين، حيث تحرص الجهات المختصة على المحافظة عليه من خلال تطبيق الحظر الموسمي خلال فترات التكاثر والنمو، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة. هذا وتواصل الجهات المعنية تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد ومكافحة استخدام الوسائل المخالفة مثل الكراف، حفاظا على البيئة البحرية والتنوع الحيوي. ويمثل تنظيم موسم صيد الروبيان من خلال فترات الحظر ورفع الحظر في المواعيد المحددة نموذجا للإدارة المستدامة للثروة البحرية، بما يوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم قطاع الصيد.
0: حقق مدرب الفريق الملكي للقدرة وفريق فيكتوريوس أحمد الجناحي إنجازا عالميا جديدا بتصدره التصنيف الدولي لمدربي القدرة الصادر عن الاتحاد الدولي للفروسية، بعدما جمع 1328 نقطة. كما شهد التصنيف الدولي أيضا تربع جياد الفريق الملكي للقدرة على الصدارة، وهي بطل العالم إيفرست إل إي ماجوري وإرمين دارتينيان وهكتار دو كارلي، في إنجاز يعكس المستوى الفني المتقدم الذي بلغته منظومة الفريق الملكي للقدرة. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والاهتمام الكبيرين من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وحرص سموه المستمر على توفير جميع مقومات النجاح بما يسهم في تطوير رياضة القدرة ورفع مستوى التنافسية وتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية. وتعكس هذه الإنجازات المكانة الرائدة التي يحتلها الفريق الملكي للقدرة وفريق فيكتوريوس على الساحة الدولية بعد سلسلة من النجاحات والبطولات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي رسخت حضور مملكة البحرين كواحدة من أبرز الدول المنافسة في رياضة القدرة. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وقد أكد فخامة الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة. كما رحب فخامته بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة

0: مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وباشرت الفرق الميدانية الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق القطاع وفق الخطة التي يعمل عليها، والتي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية. في السياق، دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة 1056 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء ومساعدات طبية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. ورغم دخول كميات من المساعدات، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذر من تدهور كارثي غير مسبوق للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة. وأوضح المكتب أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات عالية، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مطالبا في هذا الصدد بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: زميلتي في العمل عندها مرض الصدفية، وبحكم علاقتنا نسلم على بعض وناكل مع بعض حتى نستخدم نفس المرافق والأدوات. وبصراحة دكتورة صار لي فترة ما أحتك معاها لأني خايفة أنها تنقل لي المرض، بشنو تنصحيني؟
1: شكراً على سؤالك عن موضوع من مواضيع المفضلة وهو الصدفية اللي نسميه سورايسس. بس أنا زعلت منك شوي لما حسيتي أن الصدفية ممكن تعدي بأي شكل من الأشكال، لكن ما لومك، احنا وصلنا العام 2019 ولا زالت المعلومات عن مرض الصدفية مغلوطة نوعاً ما. الصدفية مرض جلدي مناعي جيني يتأثر بالعوامل البيئية والنفسية وايد، لكن لا يعدي لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى مريض الصدفية تقعدين وتصافحينه وتاكلين معاه، تستخدمين معاه نفس المرافق العامة، لا وتلبسين من ثيابه بعد بدون ما تخافين أن تعديج، لأنها مش مرض يتناقل من جسم إلى جسم، هو مرض الله سبحانه وتعالى يكتب على بعض الناس اللي عندهم قابلية جينية. إذن مرض الصدفية غير معدي ويحتاج منكم سبورت ودعم حق اللي عنده على أساس ما يحس أنه هو معزول اجتماعيا، لأن إذا النفسية تأثرت الصدفية تتهيج وعلاجها يكون جدا صعب.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوءك.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نتصفح معا معظم الألفاظ والتعابير الشعبية، ومثل ما قلنا قد نصادف تعبير أو قول متولد عن قصة، فزيادة في الاستفادة نطرح عليكم القصة ونشوف الآن الصفحة الأولى ايش عندنا. عندنا عنوان يقول تعابير جارية على الألسنة، وأول تعبير هو يا صبر أيوب على بلواه.

مستمع الكريم، يا صبر أيوب على بلوى، توني أقول قد نصادف تعبير وراه قصة، فهناك قصة كبيرة جدا وراء هذا التعبير، وأعتقد بتاخذ حلقتنا كلها ونسمع هذه القصة شنو عدالها. أولا، هذا القول يتردد على الألسنة كل ما طرأ طارئ يستوجب الصبر، وكل ما صادتني مصيبة أو ألمت مصيبة بأحد ما أعتوى يرفع يده إلى السماء يقول اللهم صبرك، يلا الصبر يا صبر أيوب علبة، يعني يا ليت عندي صبر النبي أيوب على البلوى اللي ابتليبها وأستطيع أن أصبر أنا أيضا، وكأن يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا الصبر. هذا القول دعاء لاستلهام العزاء واستقطاب فضيلة الصبر، يردده مثل ما قلت المبتلي بمرض وهو في انتظار الشفاء البعيد، ويرددها أيضا الواقع في مصيبة، في مصيبة لا يجد منها مخرج، واللي فقد عزيز يقاسي النفس ويتخذ من صبر النبي أيوب عليه السلام قدوة ومثال، لعل الله يأتي أجرين، أجر المصيبة وأجر الصابرين. النبي أيوب تحول في الوجدان الشعبي العربي على الإطلاق، على العموم يعني مو بس البحريني، إلى نموذج لصفة الصبر. لا يذكر الصبر إلا مقترن بالنبي أيوب، وبقاء هذا القول في الوجدان الجمع العربي والإسلامي أيضا، وربما أيضا

موضوع جدير بالبحث والدراسة واستقصاء جوانب أخرى قد تكون مغمورة أو لم يزح اللثام عنها، بعيد عن جدلية الخوض في التفاصيل الفقهية وكونه نبي أم عبد صالح أم ولي، لأن هناك كثير من الاختلافات عن النبي أيوب وعن الخضر عليه السلام، هل هم أنبياء أم هم من عبيد الله الصالحين. النبي أيوب ذكر في القرآن 4 مرات، في الآية 186 من سورة النساء، والآية 84 من سورة الأنعام، والآية 83 من سورة الأنبياء، والآية 41 من سورة صاد. وقصته كاملة أيضا موجودة في سفر التكوين من الإصحاح الأول إلى الإصحاح 42، وقد ورد له ذكر في بعض كتب الأخبار العربية، خاصة في كتاب قصص الأنبياء اللي اسمه أيضا عرائس المجالس للنسابوري، وهذا كتاب مشهور. نقل عن كعب ووهب، ودائما النسابوري شو يقول ذكرت مشيختنا أو وغيرهما من أهل الكتب. نقلنا عن كعب ووهب وغيرهما من أهل الكتب، وتناول صور خيالية عن ثراء أيوب وأيضا محنته وبلائه. قال النسابوري يروى، شوف شو قال يروى أن الله أمطر عليه جرادا من ذهب، أمطر على أيوب يراد من ذهب، فجعل يجثو على ركبتيه ويحثو منه في ثوبه. قام يعني كنا ما شاف خير وحط في ثوبه. فناداه يا أيوب ألم أغنك عما ترى، يعني هذه ولا شيء، أنا أعطيتك أشياء أكثر. قال أيوب بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن فضلك ورزقك ورحمتك، ومن يشبع من نعمتك. هذا أيوب يقول يعني هذا فضل من الله، فضل منك، وأنا ما أقدر أستغني عن فضلك. يواصل النسابوري في سرد المناجاة التي قالها أيوب وهو في بلائه، مستقيثا متضرعا إلى ربه. شوفوا شو يقول النسابوري، يقول أيوب ربي لأي شيء خلقتني، ليتك إذ كرهتني ما خلقتني، ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عني، لو كنت أمتني وألحقتني بآبائي فالموت كان أجمل لي. يا إلهي ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة قيما، إلهي أنا عبد ذليل، فإن أحسنت فالمنة لك، وإن أسأت في بيدك عقوبتي. جعلتني للبلاء عرضا وللفتنة نصبا، لقد وقع علي بلاء لو سلطته على جمل لا ضعف، فكيف يحمله ضعفي؟ أنا أعتقد أن هذه هي غلطة مطبعية، لو وقع علي بلاء لو سلطته على جبل مو بجمل لا ضعف، فكيف يحمله ضعفي؟ إلهي تقطعت أصابعي، فأنا لا أرفع الأكلة من الطعام إلا بيدي جميعا، فما يبلقان فمي إلا على الجهد مني. إلهي تساقطت لهوتي ولحم رأسي، فما بين أذني من سداد بل إحداهما ترى من الأخرى، وأن دماغي يسيل من فمي. إلهي تساقط شعر عيني وكأنما أحرق بالنار، وجفني وحدقتاي متدليتان

0: ويستطرد طبعا أيوب كما ذكر النسابوري في هذا الكتاب على رأس المجالس، يستطرد في بث الشكوى معدد ما به من بلاء وأمراض. الواقع بهذا الأسلوب لا نعرف إذا كان من وضع المؤلف نفسه أم أن ترجمة من نصوص قديمة. ونعود لكتب الأولين في سفر التكوين، نجد أن أيوب كان على قدر كبير من التقوى ووفرة المال، فامتحنه الله أولا في ماله، سوى فقير فصبر، ثم امتحنه بالبلاء الذي أنهك جسده، وضرب أيوب بقرح رديء في باطن قدمه، هذا مكتوب في سفر التكوين، وضرب أيوب بقرح رديء في باطن قدمه إلى هامته، فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد، فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. فقال لها: أالخير نقبله عند الله والشر لا نقبل؟ وتنتهي أيضا قصة أيوب في سفر التكوين كنهايته في الآثار العربية بأن الله بارك في عمر أيوب وكافأه على صبره. المتتبع لما رواه النسابوري يجد أنه يروي ما كان شائع في أيامه على ألسنة العوام، هي من بقايا الإسرائيليات قطعا وخرافات أهل الكتاب التي ظلت عالقة في أذهان الناس، جمعها من بعض الأفواه ونسبها إلى العلماء وأهل الكتب والعلم والأدب. هو النسابوري هنا أشبه بالباحث الفلكلوري أو مثل اللي احنا نسميه الآن الجامع الميداني. بقى شيء واحد نعرف أن لسبب لا نعلمه يعتقد في بعض الأوساط الشعبية بأن نبات العرعر، وهو نبات بري، نبات العرعر ومنطقة عرعر في السعودية سميت على هذا النبات، هذا النبات الطبي هو الذي شفى النبي أيوب من داء الحكة، ولا يزال هذا النبات يستخدم في الطب الشعبي في بعض الدول العربية. وأعتقد أيضا أن الوقت أدركنا ونحن في مجرد تعبير يا صبر أيوب على بلواه، ولكن مثل ما قلت لكم في البداية إذا صادفنا قصة فلازم نرويها، وقصدنا من ذلك عزيز المستمع أن نجلب لك المعرفة والمتعة، ونرجو أكون وفقنا وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ.

وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل.

لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب.

من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية في نبض الملاعب، أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم. نبض الملاعب كالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح.

في إطار حرص الاتحاد البحريني للتنس على دعم المواهب الصاعدة وتحفيز لاعبي الفئات العمرية، واصل الاتحاد مبادراته الدورية لتكريم لاعبي الشهر المتميزين، حيث جرى تكريم اللاعبتين خولة سلمان محمد وزينب السيد محمد الحليبي ضمن فئة تحت 8 سنوات، تقديرا لما ظهرته من التزام وانضباط وتطور ملحوظ في مستواهما الفني خلال شهر يوليو. وقامت السيدة جميلة النشابة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس رئيسة اللجنة النسائية بتكريم اللاعبتين، وبمشاركة من السيد فؤاد الروعي أمين سر الاتحاد، والسيد محمد سلمان عضو مجلس الإدارة، والسيدة نيلة المير عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة العلاقات العامة والتسويق. وأكدت النشابة أن مبادرة لاعب الشهر تأتي في إطار الجهود التي يقودها سعادة الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس لتوفير بيئة رياضية محفزة لبراعم التنس والناشئين وتشجيعهم على مواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتهم منذ المراحل العمرية المبكرة. وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد يولي اهتماما كبيرا ببراعم التنس ويحرص على دعمهم وتحفيزهم داخل الملاعب بما يعزز ثقتهم بقدراتهم ويشجعهم على مواصلة مسيرتهم الرياضية. وأشادت النشابة بما قدمته اللاعبتان خولة وزينب من مستوى متميز خلال التدريبات، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل حافزا لهما ولزملائهم لمواصلة الالتزام والمثابرة والعمل على تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية وصولا إلى المشاركة الفعالة في البطولات والاستحقاقات المقبلة. ووجهت النشابة شكرها وتقديرها إلى مجموعة الراشد على دعمها للمبادرة ورعايتها لجيل الناشئة، مؤكدة أن هذه الشراكات تعكس الدور المهم للقطاع الخاص في دعم الرياضة والناشئين، وتجسد مفهوم الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تحفيز الأجيال الصاعدة وتشجيعها على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي. كما ثمنت دعم العديد من الشركات المتخصصة ورعايتها لتكريم اللاعبين والتزامها بدعم المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، إيمانا من إدارة تلك الشركات في تشجيع المواهب وصقل قدراتهم وتعزيز وعيهم بأهمية التغذية الصحية ودورها في دعم مسيرتهم الرياضية وتبني نمط حياة صحي، حيث يقدم يعني هذا المطعم أطباق صحية بمنتجات من مزارع بحرينية. تنطلق يوم 15 من أغسطس الجاري منافسة النسخة الثانية من دور الأندية لكرة السلة 3x3 أو 3x3 للرجال، والذي ينظمه الاتحاد البحريني لكرة السلة ضمن جهود الرامية إلى ترسيخ هذا النمط الحديث من اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيه.

في مملكة البحرين. ويتضمن الدوري 6 جولات تمهيدية تليها الجولة الختامية يوم 25 من سبتمبر المقبل، فيما يتجاوز مجموع الجوائز المالية للمسابقة 8000 دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنافس بين الأندية وتحفيزها على الاهتمام باللعبة وتطوير لاعبيها. وأكد الاتحاد البحريني لكرة السلة ضرورة مشاركة كل ناد بفريق واحد على الأقل في الدوري، مع السماح له بتسجيل فريقين كحد أقصى، بما يضمن حضور جميع الأندية ويسهم في بناء قاعدة قوية ومستدامة لكرة السلة 3x3 على المستوى المحلي. وتقام الجولة الثانية يوم 22 من أغسطس والثالثة في 28 من الشهر ذاته، قبل أن تتواصل المنافسات بإقامة الجولة الرابعة يوم الرابع من سبتمبر، والخامسة يوم 11 من سبتمبر، والسادس يوم الثامن عشر من سبتمبر، على أن تختتم المسابقة بالجولة النهائية في 25 من سبتمبر. وتنص لوائح الدوري على السماح لكل فريق بتسجيل 6 لاعبين واختيار 4 منهم للمشاركة في كل جولة، على أن يكون اللاعبون من مواليد 2005 فما قبل والمسجلين ضمن كشوفات الفريق الأول، مع السماح بتسجيل لاعب أجنبي واحد لكل فريق. ويجرى توزيع الفرق خلال الجولات التمهيدية وفق نظام الاتحاد الدولي لكرة السلة، على أن تحصل الفرق على نقاط بحسب ترتيبها في كل جولة، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب العام مباشرة للدور ربع النهائي، فيما تتنافس الفرق من المركز الخامس حتى 12 على بقية المقاعد المؤهلة. وقال السيد حسن ياسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني لكرة السلة أن إقامة النسخة الثانية من الدوري تأتي امتدادا للخطوات التي يتخذها الاتحاد لتعزيز مكانة كرة السلة 3x3 وترسيخ حضورها ضمن مسابقات الأندية. وأضاف: لقد حرصنا على إلزام كل ناد بالمشاركة بفريق واحد على الأقل، أن توسيع قاعدة المنافسة يمثل نقطة الانطلاقة الحقيقية لتطوير اللعبة واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية. وتابع أن الدوري لا يقتصر على المنافسة على اللقب والجوائز المالية، بل يمثل مشروعا متكاملا لتوفير فرص لعب منتظمة للاعبين ورفع مستوى الأندية فنيا وتعزيز انتشار كرة السلة 3x3، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي. وسيحصل صاحبا المركزين الأول والثاني في الجولة الختامية على فرصة المشاركة في بطولات خارجية دولية أو عربية أو خليجية بالتنسيق مع الاتحاد البحريني لكرة السلة. وكان فريق السماهيج A قد توج بطلا للنسخة الأولى من الدوري في الموسم الماضي. حقق المدرب في الفريق الملكي للقدرة وفريق فيكتوريوس أحمد الجناحي إنجازا عالميا جديدا بتصدره التصنيف الدولي لمدربي القدرة الصادر عن الاتحاد الدولي للفروسية برصيد 1328 نقطة. كما شهد التصنيف الدولي تربع جياد الفريق الملكي على الصدارة وهي بطل العالم في إنجاز يعكس المستوى الفني المتميز الذي وصلت إليه منظومة الفريق الملكي للقدرة. وتعتبر هذه الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وحرص سموه المستمر على توفير جميع مقومات النجاح بما يسهم في الارتقاء بمنظومة رياضة القدرة وتحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الدولية. يعكس هذا الإنجاز المكانة الرائدة التي يحتلها الفريق الملكي للقدرة وفريق فيكتوريوس على الساحة الدولية بعد سلسلة من النجاحات والبطولات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي رسخت حضور مملكة البحرين كواحدة من أبرز الدول المنافسة في رياضة القدرة بفضل العمل الاحترافي والتخطيط المستمر والسعي الدائم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية.

سجلت منظمة بريف البحرينية نجاحا دوليا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافلة في قارة أوروبا، وذلك بعد النجاح المميز الذي حققته

بطولة بريف سي اف 107 لفنون القتال المختلطة للمحترفين والتي نظمتها المنظمة بالتعاون مع وكالة القتال البلغارية يوم السبت الأول من أغسطس في صالة بورغاس أرينا بجمهورية بلغاريا وسط حضور جماهيري غفير من عشاق رياضة فنون القتال المختلطة في القارة الأوروبية والعالم. وتؤكد هذه البطولة الاستمرار الناجح للتوسع الأوروبي للمنظمة البحرينية مستندة إلى الشراكات الاستراتيجية ومن بينها وكالة القتال البلغارية لترسخ مكانة البحرين كرائد عالمي ووجهة رئيسية في رياضة فنون القتال المختلطة MMA. وكان لمملكة البحرين بصمة مضيئة في الأمسية القتالية من خلال المقاتل البحريني محمد السميع والذي حقق فوزا مستحقا بالإجماع على السويسري ميران راماني في وزن التعاقد ب 59 كيلوغراما، حيث فرض السميع سيطرته على مجريات الجولات الثلاث بفضل أسلوبه المتفوق في المصارعة والضغط المتواصل على خصمه ليضمن إجماع الحكام على تفوقه. وعلى صعيد النزالات الرئيسية انتزع الفرنسي سليم العوادي فوزا مثيرا في النزال الرئيسي لوزن خفيف الثقيل أمام النجم البلغاري كاليوان كولييف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة. وفي النزال الرئيسي المشترك عزز الجورجي بتزينا غافا تشيلفيلا مقعده كمنافس قوي على اللقب العالمي في وزن الذبابة بفوزه بالإجماع على الجنوب أفريقي لوثاندو بيكو. واشتعلت المدرجات الجماهير البلغارية عندما احتاج مقاتل الوزن الخفيف البلغاري بافيل فالاديف لأقل من دقيقة للإطاحة باليوناني محمد كير أحمد، حيث أرسلت لكمة يمنى متقنة كير أحمد إلى البساط قبل أن تحسم الضربات المتتالية النزال سريعا. وصنع بطل العالم السابق في الاتحاد الدولي البلغاري ديان جيلانوف واحدة من أبرز اللحظات الأمسية، فبعد تفكيك دفاعات البرازيلي إكزندر بنترا نيغرا ميكايل بلكماته المحكمة أطلق جيلانوف خاطفة مدمرة في الجولة الثانية حسم بها النزال بالضربة القاضية، فيما واصل الهندي أويس يعقوب صعوده الملفت بالفوز على البلغاري ديليان جورجيف في الجولة الأولى من مواجهتهما لوزن التعاقد 68 كيلوغراما، حيث اندفع يعقوب للأمام منذ البداية ليرسخ تفوقه بلكمة يسرى قوية أسقطت خصمه قبل أن ينهي المواجهة بضربات متتالية على الأرض. وأمتع البلغاري أنطوني بانشيف جماهير بورغاس بأداء مهيمن أمام مقاتل الوزن الخفيف الجورجي باشكو تشكيا دازي، حيث استعرض يانشيف المعروف بإتقانه للقتال الأرضي ترسانة متطورة من اللكمات قبل العودة لأسلوبه المفضل، وحسم المواجهة بقرار من الحكم في الجولة الأخيرة. أعزائنا المستمعين، نتوقف مع هذه الأخبار من منظمة البريف للMMA ونذهب إلى فاصل ونعود بعد هذا الفاصل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نعود أعزائنا المستمعين لمواصلة أخبار نبض الملاعب، حيث غادرت بعثة الخالدية لكرة القدم متوجهة إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 19 من أغسطس تحضيرا للموسم الرياضي الجديد. ويتضمن المعسكر خوض 4 وديات، أولها مع الفجيرة الإماراتية يوم السبت القادم 8 أغسطس، والثانية مع كاظم الكويتي بعدها بـ2 يوم، ثم الودية الثالثة بتاريخ 13 دون تحديد الخصم حتى الآن، والرابعة بتاريخ 17 أغسطس أمام القادسية الكويتي. ويتواجد مع البعثة الخلدوية مدير الفريق الجديد اللاعب الدولي السابق إسماعيل عبد اللطيف، الذي تحول للجانب الإداري بعد اعتزاله اللعب مع نهاية الموسم. هذا وقد أعلن الخالدية تعاقده رسميا مع الكرواتي غوران توميتش، وذلك لقيادة فريق الكروي للموسم القادم. هذا وسوف يلتحق المدرب بالفريق هناك في تركيا بعد أن تم التعاقد معه بشكل رسمي.

تلقى المدافع الدولية الأردنية عبد الله نصيب ديارة عرضا من أحد أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للعب في صفوفه خلال منافسات الموسم الرياضي. ورغم اقترابهم من ارتداء شعار نادي الحسين الأردني قادما من الزوراء العراقي، إلا أن هناك عروضا بحرينية قد قدمت للاعب. حققت مملكة البحرين إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى سجلها الحافلي في الألعاب القتالية وتحديدا رياضة الجوجيتسو، بعدما تصدرت الدول العربية وحلت في المركز السادس عالميا في منافسات فئة الأساتذة ضمن بطولة العالم للجوجيتسو والمقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وجاء هذا الإنجاز المتميز عقب المستويات القوية والنتائج المشرفة التي حققها أبطال المنتخب، حيث توج اللاعب بدر الدوسري بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 77 كيلوغراما، فيما نال اللاعب الدكتور أحمد العرادي الميدالية الفضية في منافسات وزن فوق 94 كيلوغرام، ليبرهن أبطال البحرين مجددا على مكانتهم المتقدمة في المحافل الرياضية الدولية. وبهذه المناسبة أعرب السيد رضا رضا إبراهيم منفردي عضو المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجيجيتسو عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن حصول البحرين على المركز الأول عربيا والسادس عالميا في فئة الأساتذة يعكس الدعم الغير محدود والذي تحظى به الرياضة البحرينية والاهتمام المستمر من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومتابعتي ودعم سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية بتطوير الرياضات القتالية في المملكة. وقال منفردي: نبارك للبطلين بدر الدوسري وأحمد العرادي هذا التتويج المستحق والذي جاء ثمرة للجهود والانضباط والروح العالية التي أظهرها في النزالات، وقال إن هذا الإنجاز يشكل دافعا كبيرا ومصدر إلهام لبقية عناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة، متمنيا أو مبينا تطلعات الاتحاد لبقية المنافسات، مضيفا وقال: ننتظر مواجهة مهمة في منافسات فئتي العموم والشباب، وقال: كلنا ثقة باللاعبين لمواصلة الظهور المشرف في هذا المحفل العالمي الكبير. إلى هنا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح. إلى اللقاء.

0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين.

0: اللاسلكية، هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين.
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وهذه السيرة التي نوثقها بألسنة من كانوا ركنا من أركانها في برامجها وفي موادها التي ما زالت شاهدة على جهودهم في أرشيف في إذاعة البحرين. أهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ القدير علي عيسى العالي. حياك الله أستاذ علي.
9: الله يحييكم، وطبعا أشكركم على هذه الدعوة الحلوة اللي تخلينا إن شاء الله نرجع ذكريات، يعني الواحد ما يحب ينساها حقيقة، يعني ذكريات حوالي فوق 35 سنة.
8: ما شاء الله.
9: وأشكركم على أنكم يعني تذكرتوا الناس الأوليين دلين.
8: هذه واجب
9: على شان إنه يعني واحد يحس إنه يصق هذه الإذاعة بيتنا وبلدنا كلها، لكن تحس إنه عنده موجودة في كيانك.
8: نعم.
9: ما تركتك ولا خلتك، يعني دائما معاك.
8: نعم.
9: إيه.
8: نعم. هذه واجب علينا أستاذ علي، نحن نستذكر الرعيل الأول اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة إلى ما وصلت إليه من مراتب متقدمة. وكعادتنا دائما في توثيق سير ضيوفنا الكرام نبدأ معاهم من السنوات الصبا وريعان الشباب، يعني من البدايات، كيف كانت النشأة وأين كانت النشأة، ويعني كيف أثرت تلك المرحلة في علي العالي.
9: طول عمرك الشيخ.
8: حياك الله أستاذ.
9: هو احنا طبعا من فريق الفاضل.
8: فريق الفاضل.
9: فريق الفاضل منامة، يعني من أجمل الفرجان المنامة. طبعا كل واحد يشوف فريقه من أجمل، بس احنا لا، احنا الأجمل. أنا أشوف فاحنا عشنا يعني في بيت بسيط، كان يعني بيت أبو الوالدة.
8: نعم.
9: قابل بيتنا بيت حمد مبارك الفاضل الله يرحمه.
8: نعم.
9: وجيراننا مثلا بيت حمد الفاضل، بيت الشيخ محمد مبارك الفاضل، وبيت عبد اللطيف آل سعد، بيت الحمر، بيت الأستاذ حسن كمال.
8: نعم.
9: الله يذكره بالخير.
8: نعم.
9: وفي بيت علي تقي كان يشتغل في الإذاعة، كان مدير في المدرسة ويشتغل في الإذاعة بالليل يقدم أعتقد أخبار وكذا هالشكل. وفي يعني ما شاء الله في البعض المطعم كل بيت المحرقي، عبد الله المحرقي بعد جيراننا. يعني في البعض يعني فريج مثقف،
8: بيت غازي القصيبي أيضا،
9: بيت غازي القصيبي يعني أقول لك يعني لو بتذكر يمكن طالع يمر عنه يعني.

0: راح ينسى الاسم
1: يميز فريج الفاضل انه هو فسيفساء
0: ما شاء الله. نعم
1: يعني في يعني خلطة غريبة
0: وكلهم مثل ما تقول أصحاب فكر وأصحاب مثلا ثقافة ها إيه. وبعدين صار عندنا يعني نعيش مع الأصدقاء من ضمنهم أصدقاء يعني أصدقاء أخوي خالد الشيخ المغني الأستاذ باسم الحمر بيت عبد اللطيف آل سعد أخونا يحيى الله يخليه يعني وايد ناس يعني كلنا إحنا لو نشوف من الصبح نلعب من الليل تيل أيام التيل نلعب تيلة أيام الدوام نلعب دوامة أيام الصميدة نلعب صميدة طالب أطلع عنا الصميدة بالكورة يعني نبدأ ألعاب جديدة إحنا ما هذا فكنا وكنا في فترات الصيف يعني نطلع مع تمنيد المدارس نطلع من الصبح الساعة 7 كشباب يعني صغار فوق السياكل نروح سيدة مشعوم نسبح في مشعوم هنا من الصبح لقبل الغد قبل الأذان يعني نرجع البيت نتغذى نرجع مرة ثانية ومشعوم ونسبح فيها ليل مغرب ورد نرجع البيت
1: يعني كل موسم أو كل فصل كان في له البرنامج
0: يعني عايشين في حياة حلوة يعني صراحة الواحد اللي يشوف الحين الأطفال اللي يعيشون الحين يعني يتكدر عليهم يقول هاي من في الطفولة ما عاشوا الطفولة اللي عشناها احنا عشناها بفرح بوناسة يسوي كل شيء لا تقول السيارات لا سمح الله بتدعمك ولا أحد أبدا
1: سيارات قليلة كانت يعني في وقتها
0: قليلة ما تجي ممكن تحصل لك 5 سيارات بس في انت رايح مشعوم ما في اي وهذا في العطل الصيفية اتذكر كنا نروح احل جامع الفاروق
1: اي
0: كان هني ملعب هذا كان ملعب ساحة العيد نسميها نلعب كورة هناك غدا نلعب العصر نروح هناك نلعب مباراة نسوي فريق في نفس الفريق الفاضل نسوي كل واحد يسوي له فريق مال قدم كنا نلعب الله يسلمك في حسن في السكرتارية أول ما دفنا هنا السكرتار دار الحكومة دفنا والبحر احنا كنا نلعب هنا نلعب قدم يعني شباب صغار وبعدين قاموا يضمن السكرتارية واحنا نلعب فذاك الوقت كانوا يبون هنا عند فندق شيراتون هنا كان في نهاية الستينات بداية السبعينات هني ما يبون هذا لين المنطاد كانوا هني يبون يعني أجانب يقعدون في المنطاد ويطير فوق إحنا ما نطير يا نخاف بعد وش يطير فوق الله وتدي وتطير فوق فكانوا يطيرون هني في الهال كنا نطلع الله يسلمك بعد أيام العطلة نروح نطلع شباب فوق سياكل نتلاقى هني من الصبح نطلع من هني نوصل إلى نهاية شارع بديع هذا رحلة بعدين من بديع ندش على أحي مدينة حمد مدينة حمد هني طبعا بار ما فيه
1: صح
0: ونطلع من هناك نوصل على صوب عوالي نزلت العوالي هذه هني محطة البترول هنا عندي محطة البترول هنا قاعدين على حساب إنه يعني نتريق ناكل عندنا خلص مني تعال نروح سيدة الصغير كله فوكس ياكل كله فوكس ياكل نوصل لجبل الدخان ما نرجع إلى المغرب الليل لكن عاد نرجع شو مشكلة إحنا في النزلة سهلة سياكل
1: صعد
0: بعدين تطلع أنت جالس حق واحد أركبك تروح عليك وأنت تضرب إيدك فنرجع البيت بالليل فما كان أحد يسأل عنك يعني يقول مثلا تأخرت أو كذا ما شيء
1: وأمان يعني
0: أماني ما في حياة البحرين واللي حلوة أيام زمان حلوة حلوة يعني تقول لي واحدة كانت جانا في الأخبار بيت بن علي تقول سادة علي أنت أيامكم ما تتعوض أنتون جيل يعني أحلى جيل عايشوا في البحر قلت لها صدق طيب إن شاء الله تكون أيامكم حلوة بعد سيارة أيامنا
1: هاي تقريبا كان في يعني سنوات
0: هذه طبعاً في الستينات يعني نهاية الستينات إيه وبعدين كنا إذا

0: يودون بعد عذاري، إذا واحد عنده سيارة يودون عذاري بعد كل يوم ما يحتاج نستانس، لأن في الجدول ما العذاري هذا هني الصغار كله هني قاعد مسبح، ولا يب سجارة يغسلها، ولا يعني حياة ماشية على كيفك. وبعدين أيام الدراسة طبعا أول ما دخلنا المدرسة حطين فريق بعض المنامة، دخلون ودتني الوالدة ودخلتني المدرسة، كان الله يذكره بالخير الأستاذ حسن جمعة. إذا دخلون الصف قال ديش داخل، دخلت الصف وراحت الوالدة. ما حبوس الحين في الصف، الحين كله برا وحين كله ما قمت أدعس مني وأطلع وأشد من الله وأمشي، ولا الوالد تفتت وراء ولا هو خاتك ولا ولش وراشك وتيابن تعطيك من الزين ها وترجعني الوالد سألك نصر الله بس تجارس لهد أساس إنك تروح البيت وتملن
1: متعودين
0: على تحبسونا في الصف واحد. وبعدين والله شالونا من المدرسة ودونا مدرسة محمد عيد يعني باب السوق.
1: هذه كلها استاذ من مدارس تعتبر مدارس اهليه ولا
0: لا؟ مدارس من وزاره التربيه والتعليم. وسكن ودرسنا هناك، كان معي صديقي بعد نوار الوزان الله يذكره بالخير. تقريبا قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات ورجعونا بن سينا، وكان مدرسنا رسم وعلوم مثل سعد بعينين،
1: سعد
0: بعينين يعني درسنا علوم، حتى كان لي رسومات يرسمها فوق منصبها بالخيل، وكان إنسان طيب من أول، طيب فقير يعني ما مو مثل باقي المدرسين عند الخرزان ولا التخلاء يعني حلو. ومن ضمن المدرسين عبد الرحيم الخواجة، عدنان أيوب كان درسنا رياضة.
1: هل تذكر النوادي اللي كانت موجودة أيضا في ذيك الفترة في المنامة؟
0: إيه، كان عندنا الله يسلمك نادي الترسانة، كان من أفضل لاعبينهم طبعا ناصر وليد وعبد الله وليد الله يرحمهم، أخواننا كافرين الفاضل بعد ساكنين عندنا تحت بيتنا.
1: عبد الله وليد الفنان؟
0: الفنان عبد الله وليد كان عندنا تحت بيتنا، وفي كان جناحي عندنا مراد لاعبين هذا الترسانة، وكان هناك صبر بعد نادي اليرموك عنده بين رجل الفاضل وبين راس رمان، أخوي كان في نادي راس رمان، فقال تعال العب معنا رفع الأثقال.
1: في رفع الأثقال
0: الطالي. فالحاصل بعدين يعني شوي بعدين رحنا مدرسة وقت الصديق الإعدادية هناك
1: عند الجلعة.
0: وبعدين ثانوية اللي هو أحمد العمران. أحمد العمران هناك، بعدين كنت أدرس طايبس عند عبد الرسول التاجر هنا، فأخذت الشهادة يعني يضرب هالقد في الدقيقة.
1: كان في شهادة
0: يعطون شهادة إن في الدقيقة تضرب هالقد حرف يعني.
1: يا سلام.
0: فكنت عقب ما يعني خلصت توجيهي أدور شغل تحت بيت الله يرحمها أخت فوزية، كانت تشتغل في الإذاعة في العدلية.
1: الأستاذة فوزية محمد؟
0: لا لا لا فوزية يعني تشتغل هذا. فقالت عطني الأورو شاهد اللي عندك عشان بودي. كان ذيك الفترة أحمد حسين الله ذكره بالخير هو كان مسؤول عن لأن حسن جمعة كان رايح دورة وهو ظل محله. إي والله ودث هذا وقلت بس تعال بكرة داوم يعني. فدخلت الإذاعة ولقاني يوسف خيري.
1: كانت إذاعة العدلية.
0: العدلية هي كانت العدلية إحنا. يوسف خيري هلا أخوي علي شو أخبارك؟ تعرف مع الفريق مع كل فريق واحد يعني.
1: السيد يوسف خيري.
0: إخوان ما في عائلة. فقالوا وين نوديه؟ قالوا ودوه الأخبار، لأن التايبس خلى يشتغل في الأخبار يطلع أخبار. كان لاقى حسن عبد الرحمن. قال أبو علي ترى هذا ما فريقنا وكذا وهذا انتبه له وهذا. فاشتغلت في الأخبار حوالي كذا شهر الصبح بس. بعدين قلت تعال بالليل، لأن الصبح يعني في موظفين كافيين، أنت تعال بالليل من الساعة 7 إلى الساعة 12.
1: شنو كانت طبيعة عملكم أستاذ في القسم يعني؟
0: كنت أنا أطبع الأخبار، يعني اللي يسمونه محرر الأخبار يسوي الخبر وأنا أطبع وأعطي الخبر. بعدين إحنا صرنا قال لي خل الطباعة

0: راصد أخبار، أسجل الأخبار مسجلة، إذاعة الكويت، قطر، الإمارات، كذا نسجلهم وقت الأخبار، وأكتب رؤوس الأقلام وأعطيها المحرر يختار الخبر اللي يبغي وأكتبه، إذا كتبه يقول لي طبعه فأطبعه وبعدين راجعه ورتب النشرة على هالأساس.
1: هذه الكيفية توصل يعني النشرة تكون جاهزة.
0: إيه هذا في البداية.
1: ومحرر الخبر يأخذ الخبر من وين؟
0: في الفترة هذه يعني كان عندنا ثلاث وكالات، الفرنسية والرويترز والألمانية. فالأخبار التي الخبر اللي إحنا نعتاد له نعطي المحرر يسوي خبر منه يصيغه ويسوي، باقي الأخبار مثلاً في أخبار مثلاً

0: يعني بدون شعور يعني اخذ هذا على اساس اني اكون اتسلى فيه. فصارت عندي كميه من الاخبار الاشياء الحلوه
1: يعني هاي اشياء يعني مثلا اخبار ما لها علاقه بالسياسه.
0: لا ما لها علاقه. مثلا يقول لك مثلا في قبيله مثلا في افريقيا اذا مثلا يا ابو لبنيه يحطون لها في رقبتها كذي نوع
1: الحلقة
0: عشان رقبتها الطول. يعني هذه الاخبار من النوعيه هذه. نعم. وعادات وتقاليد مال الدول.
1: جميل.
0: فاحنا قسمنا الاخبار تحت البث المباشر حجة البث المباشر. بالليل من معانا نكون هناك عيسى الجراحم الله يرحمه أو محمد الأنصاري الله يرحمه أو أخوي محمد الجابر. محمد الجابر يشتغل هني في البث المباشر وعنده يخرج في الإخراج. قلت له محمد في عندي أخبار كذا كذا كذا يعني شو رأيك؟ فقال في برامج مباشرة يعني احنا ممكن نعطيهم ويقولون مثلا
1: يقرون الاخبار هذه
0: من من من من الاخ العالي يعني اعطانا زودنا بالاخبار هذه. قلت له لا انا ما اعطيه برنامج سوي برنامج انا اياك برنامج. فمحمد جابر ما شاء الله تعرف مخرج وكذا فسهل لي الموضوع
1: يكون برنامج مستقل
0: لي باسمي انا فسوينا كل حلقه اربع اخبار خفيفة. فقعد أنا محمد نتفاك من المذيع نخليه. فكانت ذاك الوقت كريمة زيداني يعني
1: الله يرحمها.
0: فكلمنا كريمة زيداني رحبت طبعا كريمة وسوينا حلقة تجريبية وكان مقدمة الحلقة وايد قوية. محمد الجابر ما شاء الله من المخرجين المبدعين.
1: كانت أيضا بصوت الأستاذة كريمة
0: لا المقدمة كانت بصوت الأخت عائشة عبد اللطيف.
1: نعم
0: أي. نعم لأن عائشة عبد اللطيف ما شاء الله صوتها يعني
1: ما شاء الله
0: الله يعطيها العافية. فسجلنا لها فبعدين سوينا الحلقة التجريبية أربع أخبار. وبصوت كريم يعني نوع لا تاخذ مشي في وعطيناها الله يرحمه أبو خالد عبد الرحمن عبد الله يشوفها فعبد الرحمن عبد الله من سمع البرنامج قال ما شاء الله إعدادا وتقديما وإخراجا
1: ما شاء الله.
0: أوكي. وكان يومي اشتغل حوالي كذا سنة يعني ما يعني الدورات الأولية كان ثلاث شهور البرامج وتتغير أو مثلا بعض الأشياء تعاد
1: هذا استمر
0: استمر
1: تقريبا. تذكر أستاذ كان سنة كم؟
0: إيه هو تقريبا يعني نهاية 77
1: نهاية سنة
0: 77 إيه. بعدين قمنا حطينا في البرنامج يعني في نهاية الخبر نوع التعليق يعني يكمل الموضوع الحلقة.
1: وكنتوا ما زلتوا تأخذون هذه الأخبار من رويترز؟
0: لا بعدين عقب ما هذا طبعا البرنامج نشتري كنت أشتري كتب أروح المكتبات أشتري كتب مع الغرائب وكذا وهذا.
1: جميل.
0: وما شاء الله كانت في كتب يعني كثيرة كل حلقة تطلع أحلى من الثانية أحلى من الثانية وموسيقات يعني البرنامج صار متكامل مثل ما قال عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه. وبعدين الله يسلمك أنا كنت أشتغل في الأخبار كنت راصد أخبار. بعدين في الثمانينات نقلناني 88 من العدلية
1: إلى
0: الأهلية المنطقة هني ما فيها هني بار.
1: نعم.
0: في ثمانية بذاك الثمانينات بار هني بس مال بتلكو موجود المبنى بتلكو هني هذا موجود كان هني
1: يعني ما كانت الشوارع موصوفة
0: ما في شوارع ما فيها كله ما في
1: فكنا حتى مجمع الإعلام بس
0: مجمع الإعلام وهذا مال بيت الكو. حتى ساعات إذا إحنا جي من البيت حق الدوام وفي ضباب وكذا نطوف الإعلام ما نشوف إيه يعني حتى نطوف توصل لهناك ده ترجع مرة ثانية.
1: بس كان وقتها مدينة عيسى مبنية.
0: طيب مدينة عيسى مبنية
1: لكن في إيه يعني بينها وبين ال
0: إيه وراها هني ما فيها كذا هذا كانت شوارع خالية. وبعدين كان رئيس القسم قال له الأخ أحمد زمان الله ذكره بالخير.
1: نعم.
0: من الحج وكنت أنا بعد في الرصد الحين في الرصد يعني ما تغير
1: في رصد الأخبار. ايه. نعم.
0: فبعض الموظفين اللي بياي شالهم أحمد حسين وداهم حق يسبي عندنا اسمها نشرة خاصة يطمعون أخبار خاصة حق
1: عفوا أستاذ بس رصد الأخبار هل تطور مع الوقت؟
0: ايه طبعا
1: صار أكثر من إذاعة.
0: ايه أكيد ايه صار أكثر من إذاعة.
1: وين كنت صرتوا تأخذون الأخبار
0: هو إحنا نسمع الأخبار يعني بس الأخبار اللي حنسمعها طبعا تجيبها الوكالات حتى.

0: الوقات بعد كثرت يعني، مو بس الإذاعات اللي نرصدها كثرت، حتى الوقات كثرت بعد يعني. فقليل ما ناخذ من الرصد، اعتمادنا كله على الوكالات.
1: الاعتماد كمان على الوكالات لكونها تتماشى مع خلينا نقول يعني السيرة التحريرية الرسمية.
0: ايه هو لا طبعا لازم تتحرر انت، بس لان الوكالات تجيب الخبر قبل اي إذاعة يعني. تعرف مراسلين الوكالات العالمية حالا انت يعني تسبق في الخبر. فشال اخو صالح مال حسين من الموظفين، احنا كنا 4 كذي، شال 2 او 3، وظلت انا بروحي ويا مع واحد. فيوم ناداني قال لي ايش فيك وحسين يعني ساكت؟ قلت له ما في بعض الاستاذ ابو ياسر. قال لي انا ما بقيت اشيلك اخليك في تروح طباع في لجنه خاصه، انا بفكر لك مكان ثاني. قلت له ابو ياسر لا تحبون، احنا تحت امركم اي مكان احنا نشتغل فيه. قال انا باخذك تصير محرر الاخبار. وفعلا سواني محرر الاخبار. وبعدين بالنسبه عن يسمونه البرامج، قعدت اسوي برامج بعد يعني. من دخلت في برنامج خبر غريب غريب وشفت رده الفعل ممتازه والجماعه ما قصروا هني ويشجعونك
1: هني. ايش تختلف وظيفه الراصد الاخبار عن المحرر؟ شو اللي تغير عندك؟
0: راصد الاخبار بس يسمع وياخذ رؤوس اقلام الخبر يعطيه المحرر، والمحرر هو اللي يختار الخبر، يقول لي خذ الخبر هذا خذ الخبر هذا. نعم هذا الراصد. وبالنسبة عن الوكالة يأخذ من الخبر من الوكالة يحرر حسب. فنجهز النشرة أول يوم، كان يوم جهزت النشرة أول يوم من يعني صرت محرر أخبار، كنت خايف أول مرة يعني تطلع أنت بتكلم العالم كله بتحريم مالك، مو سهل يعني، مو شيء شيء صعب. إيه محرر أخبار أنت مسؤول عن كل كلمة تكتبها.
1: هذه وأنت مو مذيع.
0: ايوه انا مذيع بس المذيع بيقرا المكتوب. لا انا لا اعطي، انت المسؤول عنه.
1: هاي من يعني حرصك وعظم المسؤوليه عندك.
0: اي تعرف يعني واحد فظلت الاعداد في مخي ان انا احب اعلم برامج. بعد خبر غريب سوينا بعد يعني برامج ثانيه، دائما اقعد مع اخوي محمد الجابر نتفاكر خصه بالليل.
1: اسمح لي استاذ يعني اعذرني اذا كنت انا قاطعك وايد، ولكن يعني حاب ان اتعرف شوي يعني على بعض التفاصيل اللي فيها شوي فضول. تذكر يعني انت حين مسكت اول نشره، تذكر يعني خلينا نقول ابرز الاخبار اللي فيها، او خلينا نقول الحدث اللي كان يعني حزتها؟
0: الاخبار عاديه كانت يعني، ما كان في
1: خلينا نقول لأن كانت في فترة الثمانينات يعني فيها بعض الشيء.
0: في أخبار يعني ثمانية، في أخبار الحروب وما حروب هذه طبعاً يعني إحنا عندنا سياسة يعني نمشي عليها وكل شيء تمام يعني.
1: كانت الحرب الإيرانية العراقية شغالة
0: يعني. شغالة. في يعني ما شاء الله إحنا يعني عندنا تعليمات يعني معتدلة والحمد لله كل شيء. ما حتى يعني أول احتلال الكويت اللي صار أعطونا التعليمات وكذا، والحمد لله يعني إحنا قسم الأخبار دائما في الواجهة ودائما يعطونا المعلومات ودائما نمشي على حسب. في بعدين قسم الأخبار ما أخباره ما تنتهي، لأن أنا أشوف قسم الأخبار يعني يومك عن أسبوع أو عن شهر من المسؤولية يعني. حتى يبون موظفين يبون يحطون مسؤولي ما يبون
1: يتهربون.
0: فظلت المسؤولية على 3 أنفار عندي أنا، هو الله يرحمه غني روح أخونا المرحوم العزيز عبد الرحمن الرئيس
1: الله يرحمه،
0: ومحمد حسن. قالت لأثنين كل واحد يود زام، تعال فلان خذ سمون. حتى حق يعني قالوا لنا أنتوا إحنا تقولوا لا سوون أخبار، خلي هذا المحل يسوون أخبار، أنتوا عليكم الإشراف. لا ما هي فايدة، أنتوا نسوي الأخبار.
1: يخافون يطلعون عن الخط. نعم
0: أيام يعني والله حلوة. هذا بالنسبة عن الأخبار.
1: ففكرت أن أنت تروح إلى إعداد البرامج.
0: يعني أنا عقب ما سوينا خبر غريب وشفنا ردة الفعل يعني من المستمعين والمسؤولين عندنا في النهاية، فقلنا يلا يعني الطريق انفتح وإن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا. فظلينا عقب خبر غريب جبنا في منوعات الرابعة. منوعات الرابعة بعد برنامج حوالي نص ساعة تقريبا،

0: مقدمة. أنا كلمة مع محمد الجابر كل دائما ثنائي.
1: نعم.
0: تقديم أنور أحمد وبروين حبيب.
1: نعم.
0: مذيع ومذيعة.
1: جميل.
0: ويحطون الساعة 4. مرات الرابعة الساعة 4 يحطونه عصر. بعدين خبر سوينا برنامج ألو إذاعة. ألو إذاعة هذه فكرتها حلوة. تقدمت الأخت استغلال أحمد.
1: نعم.
0: ألو إذاعة نتصل بأي رقم عشوائي. يطلع لنا مثلا واحد رايح تاكسي. ألو ألو صباح الخير مساء الخير مثلا كذا. معك إذاعة البحرين.
1: أي.
0: أهلا محمد تعجب مع إذاعة البحرين. إحنا إذاعة البحرين عندنا برنامج اسمه ألو إذاعة نحب ندردش معك ممكن. يقول ممكن تفضل اسم بالخير كذا شلون الشغل معك في التاكسي مثلا يقول كذا يعني نطلع من الصبح وكذا وهذا وبعدين يعني نحصل الركاب نودي ونجيب وكذا والركاب اللي مثلا يشرح لنا
1: فكرة جميلة
0: حلوة وإن مثلا الركاب اللي مثلا يجون مثلا من أجانب مثلا البحرين يسوحهم مني مني فيعطينا معلومات حلوة وكذا في الأخير نقول له مشكور على المعلومات وإحنا نحب نقدم لك هدية شو تحب تسمع من الإذاعة فيطلب إذا حب أغنية أو كذا عارف شلون حصل الأغنية
1: ما صار لكم موقف في البرنامج
0: لابد لابد تطلع لك واحد مثلا يقول شنو إذا طنز علينا أنت وكذا أشتكي أي إذاعة البحرين يعني مو يعني مو صدق إن إذاعة البحرين يطلع ساعات لك مثلا واحد راعي دكان ويتكلم عن شغله وكذا ويطلع ساعات يعني هلوم ما جرى فالبرنامج حلو كان ويومي كان هو البرنامج فكرة صار بس إعداد ما في الحين الإعداد ماله الحين ما في لأن الإعداد الحين عند المذيعة
1: والبرنامج يمشي نفسه
0: يمشي نفسه بنفسه فاشتغل شهر واحد بعدين قلت حق أخوي سامي الغوز قلت له أخوي سامي يعني أنا أقول الكلام هذا مو عن مدح حق نفسي بس يعني أقول لك السيرة قال خير أخوي عاد قلت له أنا البرنامج هذا بنسحب منه ليش برنامج حلو وكذا وهذا قلت له برنامج حلو بس أنا خلاص دوري إنه حطينا الفكرة وانتهى الموضوع يعني بعد واحد بياخذ ما له داعي فهو حقيقة شكر يعني سامي القوز وكذا بعدين سوينا كان في برنامج قديم أعتقد اسمه ركن الطب كان يقدمه الدكتور رمزي فايز كان يقدمه مسجل مستمع تاء حيا جيم تسأل عن كذا
1: كنتوا تتلقون رسائل من
0: لا لا لا أنا ما كنت في الإذاعة أصلاً هذا كان قبل أن يلا إحنا طيب. بس هذا كان في برنامج طبي يعني بهالصورة إن المستمع كاف عين كذا يسأل مثلاً عنده كذا هو يجاوب
1: طيب
0: فأنا قلت أنا شفت إن أنا أسوي برنامج مباشر أجيب طبيب عندنا في الإذاعة هنا ولا يسأل كل تخصص عن العين عن الباطنية عن ال فقدمت البرنامج وافقوا عليه يعني صراحة كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله والأستاذ سامي القوز يعني مو مجاملة لا طبعا ما في مجاملة حق البرامج إذا برنامج زين أوكي برنامج زين يقول لك لا ما يزين.
1: هو كان اسمه برنامج أطباء على الهواء
0: إيه أطباء على الهواء
1: نعم
0: فقال أوكي ساعة واحدة أسبوعيا مو يومي أسبوعيا فكنا نجيب أطباء وعلى الهواء ويصير اتصالات يعني تحط لك المقدمة عن الموضوع وتشتغل على الاتصال كان من هنا ضغير المخرج لأن محمد الجابر قالوا ما يصير كله محمد الجابر أنت كله يا محمد الجابر في مخرجين ثانيين بعد بنشغلهم ما علي بس أنا يعني محمد الجابر القاعدة إحنا
1: كان في كان في كيمياء بينكم
0: يعني يعني هو يساعد يسمعني موسيقى مال المقدمة أنا أقول له ملاحظة هو يشوف الفكرة يعطيني ملاحظته يعني عبارة إحنا مو موعد يعني هو مخرج وموعد مثل ما قال أنا موعد ومخرج يعني على قد حالنا
1: كل واحد يكمل الثاني
0: أي. فصال حق أخونا محمد عتيق مخرج
1: أبو خالد
0: نعم واشتغل البرنامج فترة والله كان بعد لمستمعين ويعني واشتغل فترة وبعدين أنا قلت

0: ليش ما أخلي هذا البرنامج أنقله إلى التلفزيون؟ هي الفكرة أن أنقله حق التلفزيون. التلفزيون بعد يكون. فإذا بنقل حق التلفزيون هي صارت لي قصة. من اللي يقدم البرنامج؟ كثير من البرامج اللي نشوفها في المحطات سواء عربية أو في الخليج إنه مذيع يجيب دكتور والدكتور يقعد هناك وبعدين اللي يسأل ينقل المذيع سؤال حق الدكتور كذا. إحنا قلت ما بيجي، إحنا بقول نخل المذيع دكتور.
1: المذيع هو نفسه دكتور.
0: دكتوري.
1: جميل.
0: كلمت الأستاذ خليل الذوادي قال لي فكرة حلوة، يعني استحسن الفكرة. إيه من الدكتور كنا بنخلي مؤمن الريفي. بس نحن مو من الريفي مع العين. زي ما يصير من الدكتور مع عين وهو مع عين يعني في.
1: من التخصصات.
0: إيه تخصصات مستعدة. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتورة مريم الجلام. مريم الجلام كانت تشتغل في مركز أم الحصن. رحت لها قلت لها أنا فلان علي العالم من الإذاعة وكذا وعندي لي برنامج تلفزيوني ربش تقدمينه. قلت أنا أقدم برنامج، أنا مو مذيع أنا أقدم برنامج. قلت لها إحنا يعني ذي فكرة جديدة، إحنا مو نبي شوية نطور، ممكن لا مذيع يعني صاحب الشغلة هو اللي يقدم برنامج. فاعتذرت. قلت لها لا أنا سبع الشريط عندي برنامج مال إذاعة وسمعي وشوفي. يعطيتها شريط مال الأطباء على الهواء مال إذاعة. قلت لها بعد أسبوع قالت ما يعني أشوف يعني كذا وهذا. قلت لها دكتور ترى كل شيء إحنا راح نوفر، لا تستصعب من أي شيء يعني كل شيء راح نسوي لك. قالت نزل نجرب. قلت لها إحنا نجرب حلقة واحدة ما عجبش خلاص مو مشكلة. قالت أوكي. هيبنا يعني وسوت لها الحلقة ودخلت الاستوديو ونحن نطفلها من برا أساس إنه يكون نفسه من برا وهي مع المذيع مع الطبيب وسوينا حلقة تجريبية أعطينا
1: تلفزيون.
0: إيه
1: من كان في التلفزيون وقتها؟
0: خليل الذوادي. أستاذ خليل الذوادي. بس كان واحد رئيس الإنتاج قال لي شلون الدكتور تقدم البرنامج؟
1: هي كانت فكرة غريبة يعني.
0: إيه قال شلون الدكتور تقدم برنامج؟ تقدم ليش ما تقدم؟ قال هذه يعني شلون تقدم هذه مو مذيعة؟ قال المذيعات الله خلق مذيعات. يا ويلي وش نوع المذيعات ما شاء
1: يعني يمكن انتو بهالفكرة سبقته ولا حتى القنوات
0: العربية بعد
1: العالمية يعني ايه صارت يعني الدكتور فيل وغيره يعني
0: ايه ما حد كان يقدم برا ايه ايه يعني قلت لعنا هذه المذيعات اللي عندنا الله خلق مع المذيعات اشتغلوا هذه انت لا. فكان في عندنا نعم من الأستاذ خليل الذوادي حقيقة يعني كان ومشى البرنامج وتينا اتصالات من الجزائر من ليبيا من السودان يعني ما أنا كنت على التليفون يعني إذا دشادة أنا استقبل التليفون
1: وظل على اسمه أطباء
0: لا لا صحتك سعادة
1: صار اسمه صحتك سعادة
0: ايه هذا غير وهذا غير
1: تذكر سنة كم كان أستاذ؟
0: أو يعني
1: في التسعينات
0: أو التسعينات اشتغل حوالي يعني بعد ما طول لأن بعدين الدكتور راحت الصورة ووقف البرنامج بعدين قالوا لي إن يبون يعيدون البرنامج اتصلوا فيني رئيس الإنتاج سكرتيرة فقلت لهم أنا أعيد البرنامج قالوا في قلت له زين مذيعات أنا اختار قال لا في عندنا مذيعتين طبيبتين احنا تعلموا على الاطباء تعلموا على الاطباء يا ويا طبيبتين تنتين واحدة منهم زينة قدرنا على كذا بس من شفتها كانت ان في وضع حمل يعني بتولد يعني فما يصير احنا ناخذها وبعدين نوقف البرنامج
1: صح
0: فاخذنا الثانية اشتغل البرنامج فترة كذي بعدين قالوا ان البرنامج اللي يقدمه يعده اوكي ما في مشكله اي المهم احنا سوى برنامج يعني احنا القصد اللي عندنا يعني انا اشوف ان الموظفين القديمين اهم شيء عندهم انه يقدم شيء حق المستمع والمشاهد
1: حتى لو استمر بدونهم يعني
0: حتى لو استمر بدونهم ما يهم ما يهم اهم شيء نستفيد الناس يعني اذا تجيب دكتور مثلا على مستوى بتروح بتتخلى بمبلغ ذاك المبلغ

0: مبلغ قابل أساس تشكيل مثلك وحالتك يعني مجانا صح. تتصل له بتكلمه، هذه خدمة حق الناس يعني. فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا، فتركت وما أقوم بعدين، فظلت في الإذاعة.
1: رجعت الإذاعة مرة ثانية بعد
0: البرامج الإذاعية
1: التلفزيون.
0: عندنا بعد كان برنامج ما تكلم في الخير، كان في برنامج في الإذاعة مشوار الظهيرة.
1: نعم.
0: كل اللي تقدمه هي تعد البرنامج. كريم الله يرحمها قالت أنا علي العالي يعد البرنامج، أنا ما بعد البرنامج.
1: هو سابقا كان عند من؟
0: كل أي مذيع على تعد برنامج، كريمة زيداني، فتحية عبد الله، أو
1: عائشة عبد الله، عائشة
0: عبد الله، أي واحد هذي يقدم يعده ويقدمه.
1: نعم.
0: بس كريم قالت لأ أنا أخوي علي العالي وكذا، فبنتقى أعد له البرامج تقدمه. في عندنا برامج بعدين
1: الله عفوا استاذ، مشوار الظهيرة شنو كان؟
0: منوع. اي منوع يعني مسألة. في برامج مال مناسبات. بس قبل ما نحكي عن البرامج مال مناسبات، كان في انا بالليل في الاخبار، طبعا الاخبار 24 ساعة العمل فيها. اشتغل بالليل عقب ما نخلص النشط الساعة 12، دروه الموجز الساعة 12، انا هنا اعد الاخبار حق الصبح. لان عندنا كل ساعة موجز. واحدة واثنتين ثلاثة اربعة خمسة ست الى سبع نشرة. فعقب ما اخلص الموجز اشتغل في نشط الصباح. اخلص نشط الصباح اخليها اجهزها، اقعد هنا على الكمبيوتر ادش في عالم الكمبيوتر. وانا أدور مني طلع لي ضربة حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد معد البرامج دائما يدور. فطلع لي سيرته كاملة من مولده يعني شهرته وكذا هالشكل. جيت في بالي برنامج سوي، ليش ما سوي برنامج قارئ القرآن،
1: يعني يتكلم عن سير القراء
0: الكبار. فقمت حالا اشتغل في الموضوع، سويت له مقدمة وخذت فقرات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في محافظة كذا، من أبوه كذا، من عائلة كذا، فقرة نحط صوت بصوت صوته، هو
1: تلاوة بصوته،
0: تلاوة بصوته هو، ونكمل بعد حياته وبعد تلاوة بصوته. صارت الحلقة بهالطريقة هذه.
1: ما شاء الله. جميل.
0: وبعدين لأن سيرته ما شاء الله الحمد كانت يعني فيها يعني فيها وجبات حلوة، فمو ما نكفي محل حق حلقة واحدة.
1: وهو يعني ما اقتصر بس إنه يكون في مصر، يعني هو سافر.
0: إيه طبعاً، لا قراءات برا في كل الدول الإسلامية. فاحنا لأنه هو قارئ عالمي، فما تكفي حلقة واحدة، فنسوي له حلقتين، نكمل لما نخلص. فسويت الحلقة، ما صارت الساعة الصبح إلا الحلقة جاهزة. أقول ما داوم الموظفين، خد الحلقة رحت حق سيدة حق أستاذ سامي قوز، قلت له أبي أقوان عندي برنامج جديد شوفه. طبعا البرامج الأولية إذا واحد يقدم برنامج في جلسة حق المسؤولين هناك يختارون البرامج اللي يبغونها،
1: تكون عندهم الأفكار موجودة
0: وعندهم كل معد يعطي فكرته ويعطاهم فكرة عن البرنامج، وهم بعضهم اللي يقعدون يقولون هذا أوكي وكذا.
1: نعم.
0: فهذا ساعة تأخذ له وقت مثلا لين تجتمع اللجنة وكذا. أعطيت أنا تقريبا الساعة 8-9، الساعة 10 أنا دائما أطلع كذي ساعة من القسم بين الممرات هني أسلم على فلان كذا. ولا هو لقاني سامي علي مرحبا، قال جوهد ما خلى ساعة
1: من قبل
0: لي حارات، لأن في برنامج جينو وإحنا معتاجين حق برنامج خصوصا برنامج قارئ القرآن. وهذا اللي أنا قلت لهم أنه هذا عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي
1: الحصاري
0: وغيره، هذا كبار كبار قارئ القرآن، فبرنامج يعني حلو ما شاء الله، فسمينا قارئ القرآن. فردنا حق المخرج حق سامي القوت، قلت له زين أبو يعقوب، قال أنت إيش عندك يا محمد الجواب؟
1: انت صريت انه يكون
0: انا يعني مع احترام حق باقي المخرجين احب انه انا يعرف شلون يحط. قال لا برامج عنده، حتى محمد جابر قال له ما يخشين من عندي برنامج وانا باخذ البرنامج هذا.
1: هو أيضا حب الفكرة.

0: بعد ما قال لك لا، فعطوا من أحد من الزملاء يعني.
1: من كامل المخرجين؟
0: الأخت جميلة بنطيع.
1: نعم. من تركيا. الله
0: يطول عمرها. طبعا كلهم خير وبركة. بس يعني في ناس نحن يعني هذا شيء بديهي إنه واحد مثلا يرتبط بمخرج أو واحد يرتبط بمؤلف أو واحد كذا.
1: صحيح. هي أحيانا يعني العمل في نوع يعني كأنما يعني ما يكتمل إلا
0: بهالروح هذه.
1: فيها هذه الروح، فيها هذه ال.
0: اي والله. ومشى وما شاء الله لك مستمعين يعني، حتى كان يعني يتصلون ناس يعني في هذا.
1: كان ينبث على اذاعه البرنامج العام وعلى
0: القران الكريم.
1: على القران الكريم
0: برامج بعد ما رمضان. يعني قعدت وياه يعني قاعد يعني محمد الجابر سوينا برنامج، خلينا برنامج اسمه فكرته هو ان احنا ناخذ مثل خصله في الانسان، مثلا الكرم، الحسد، الـ يعني الاشياء اللي في الانسان، مثلا كل الامور مثلا
1: من امراض القلوب والاشياء يعني.
0: ونجيب عليه ايه قرانيه شو يعني القران، وفي نفس الوقت شو يعني الحديث عن شلون، وبعدين يبقى قصه عن الموضوع هذا.
1: جميل.
0: اي فحق رمضان قال احنا احترنا انا ويا محمد شو نسمي فهذه كذا جهت فكره قناديل. قناديل من القران والحديث، فسمينا قناديل من القران والحديث.
1: جميل.
0: ومش حق رمضان. وفي بعد كان سويت بعد حق رمضان انوار محمد. انوار محمد اللهم صل عن مولده في مكه.
1: عفوا استاذ، نرجع شوي قبل البرنامج. برنامج القراء من قدمه؟
0: قارئ القران
1: اي
0: استاذ امير قاسم.
1: استاذ امير قاسم.
0: نعم. قاسم
1: الله بالخير.
0: لان احنا
1: تفضل
0: احنا كنا احنا اذا اسوي البرنامج لازم اكون المذيع في البال،
1: وانت تعد البرنامج وكأنه ما تسمع صوت المذيع المناسب.
0: انا كذي يعني، انا ما ادري عن غير، بس انا اخلي البرنامج في بالي ومن اللي يطلع لي صوته حلو يقدم البرنامج، فيتم الاختيار وانت تعد البرنامج تعرف الله. بس عاد هني قد ينصدم بالموافقة على هل يقدم فلان او في عندنا واحد يقدم فلان كذي.
1: أنت تقترح الأسم وعقب
0: هما تالي يعطونه هذا.
1: وأنت اقترحت الأستاذ أمير.
0: أي
1: حسيت أن الصوت مناسب للمادة ف.
0: أي هدوء وكذا وهذا. بعدين ما بالنسبة حق برامج الإذاعة في سامي القوز الله يذكره بخير يقول لي حق العيد قال لك علي بغي عندك ثلاث حلقات سهرات حق العيد. قلت له أوكي. فسوينا برنامج مع محمد الجاب.
1: نعم.
0: كتاب محمد الجابر محمد الجابر. إيه كان سوينا في ثلاث سهرات، كان نقدم المذيع إبراهيم عبد الكريم والزميلة تمام بصافي.
1: نعم.
0: إحنا اشتغلنا وايد بمذيعات، فيشتغل من الساعة 10 للساعة 12.
1: سهرة.
0: سهرة.
1: نعم.
0: بعدين قلت لنا فكرة في مدام المناسبة هذه، أقول كان أنا مع الجابر يعني إذا قعدنا نسرق بيننا أفكار.
1: جميل.
0: فقلنا ليش ما ننضم مع إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب في مصر. فكلمنا هني ويعقوب قال شوف الموضوع، فاتصلنا في مناط واتفقنا على احنا سهرتنا الساعة الفلانية نشبك معاكم تهاني وعياد وكذا.
1: ما فارق التوقيت بينه وبينهم ساعة أظن
0: حاتبه تدي
1: أي،
0: بس على حسب اللي فوالله صار الدمج بين المحطتين. نعم. هم يسمعون إذاعة البحرين وإحنا نسمع صوت العرب بالهذا.
1: جميل.
0: حتى كان بعد معنا مرة صار كاظم الساهر. أي المطلب كاظم.
1: نعم.
0: الساهر.
1: نعم.
0: في صباحية العيد بعد سوى بعد برنامج صباحية العيد. صباح العيد كان يقدم ما كانت قدمت ناهد الشيخ ما أتذكر والله أنا سعد ذاكرة تكونك بعد.
1: نعم.
0: المخرج عبد النبي حسين.
1: نعم.
0: سموه صباح العيد.
1: كنت استاذ تعد السهر وتعد ايضا الاسبوعه ولا كانت
0: هذه برنامج غير وهذا برنامج

0: غير. هذاك بالليل سمار العيد وهذه صباحية العيد.
1: بس ما كان فيها مشقة استاذ يكون ان
0: والله كنا نشتغل يعني. كنت حتى انا كنت ساكن في بيت الوالد لان يعني عقب ما طلعت من مدينة الحمل يعني اعطيت البيت احد ورجعت بيت الوالد في الفاضل في الصالة قاعد بالليل اكتب يعني. يعني تعرف واحد اذا يحب الشيء ما يهم اي مكان قاعد. فبعدين في نفس رمضان سوينا بعد برنامج رحلة في حياة مسلم. يقول شنو الفكرة؟ تقتني من مسنين الكبار يتكلمون عن رمضان أيامهم. يقول لي سامي وين؟ قلنا لي من دار ياكو. رحنا هناك وبلا يعني قلت لهم عندنا برنامج كذا كذا كذا. فرحبوا الجماعة
1: في دار ياكو.
0: دار ياكو فكانوا هم فقر يعني متعاونين حتى هم يبونهم.
1: يبونهم ليه الإذاعة؟
0: يبون الإذاعة هني. يبونهم هني وفي سوي حلقتين مرة واحدة. كان يقدم البرنامج الله يرحمه إبراهيم الحمادي.
1: نعم.
0: إبراهيم الحمادي يعني إبراهيم الحمادي كان طليق في الكلام لأن كان ينقد مبارياته وبعد كان فأقول لك أنت تعدل البرنامج تشوف من اللي يصلح حق البرنامج. فقدم البرنامج بعد في رمضان حتى يتفكره الله يسلمك طرح علي محمد الجابر. قال لي علي انت حين في البرامج يعني الحمد لله اوكي ليش ما تتكل اخبار وتنسى اعداد البرامج؟
1: انت طبعا في الفتره استاذ انت تعد البرامج وكنت ما زلت ايضا في الاخبار.
0: اي في الاخبار يعني حتى في برنامج صحتك سعاده في التلفزيون كان اذاع يوم السبت اروح اطلع من اذاع على زامي ليل اطلع من هناك الجماعه اقول لهم اعطوني بس فرصه ساعه واحده بروح برجع ثاني الاستوديو العودة هناك
1: سد الإنتاج
0: سد الإنتاجي.
1: نعم.

0: انت طبعا في هالفترة استاذ انت تعد البرامج وكنت ما زلت ايضا في الاخبار.
1: اي في الاخبار يعني حتى في برنامج صحتك سعادة في التلفزيون كان اذاع يوم السبت اروح اطلع من اذا على زاميليل اطلع من هناك الجماعة اقول لهم اعطوني بس ساعة واحدة بروح برجع ثاني استوديو العودة هناك
0: استوديو الانتاج
1: استوديو الانتاجي
0: نعم
1: فنطلع لان انا التليفونات انا استقبلهم فأخلص أرجع الأخبار كذي كل البرامج هذه أنا كنت في الأخبار ما تركت الأخبار هذا قلت لك أنا الحين يوم قال لي الجابر يعني اترك الأخبار وتعال في الإعداد قلت له لا ما أنا الأخبار صار في دمي ما أقدر أترك ربعنا هناك وغلا وبعدين أنا وياكم هني بعد في الإعداد مو قصد عن الفلوس ما فلوس بس أي. أنا الإنسان إذا أحب
0: يعني
1: الشيء
0: حاب المجالين يعني
1: أي رغم أن صعوبة يعني أنا كنت يعني قسم الأخبار ما قلت مسؤولية كنت تعب بس حاب ما أقدر أهدى
0: وفي ناس ولكت ما حد راضي يأخذ أيضا يعني
1: ما حد أي فقسم الأخبار قسم حلو وموظفين حلوين يعني بالليل قصة بالليل
0: يعني شيء بالشيء يذكر يعني من الأمور اللي مرت عليكم ذكرت أستاذ فترة الحرب الإيرانية العراقية فترة غزو الكويت أيضا الأشياء اللي صارت عندنا إحنا في البحرين مثلا سقوط الطائرة مثلا
1: هذه كان ليلة البرنامج
0: كان ليلة برنامج
1: ليلة برنامج كان صحتك سعادة كانوا الله يرحمه طاحت الطيارة
0: نعم.
1: فالحين قال شو نسوي البرنامج نقطع البرنامج كذا قالوا لا مشوا البرنامج حتى كان الناس يتصلون يعني احنا الحين يعني في حزن وكذا وكذا برنامج هذا مو برنامج غنائي ولا كذا هذا برنامج صحي
0: نعم.
1: فانا ما الحين اتذكر سقوط الطائرة الخليج كان في نفس الليلة مالت الاول وبالاذاعة ساعتين لك مثلا احداث تشالنجر هذا اللي راح وطاح صاروخ حق الفضاء
0: ايه الانفجار
1: الانفجار يعني انت في الاخبار اذا سوي تصير الخبر قصة عن الحدث هذه لازم تخلي المستمع كانه يشوف الخبر يعني في التلفزيون اكو في فيلم يشوفه صاروخ رافع مثلا حق الفضاء كذا وانفجر
0: بالصورة تغني
1: يعني. يعني بس انت كصياغة اخبار لازم يعني تخلي المستمع يشوف وبعدين كان في عندنا بعدين قالوا بعد كل نشرة المعد سوى تقرير أي تقرير عن الموضوع فكان شغل الأخبار صعب يعني تصور حتى المساكين سووا إحنا المساكين ساعة كده في رمضان استمتاج أقل الفطرة كده سباق الخيل إحنا نطبع كامل كان حوالي وقتين ثلاث وراد الحصان الفلاني المضمر كذا الفارس كذا الأول كذا كان قسم صعب مو قسم سهل يعني مو كل يشتغل فيه إذا ما عندك هذا ما تمشي
0: يمكن من أيضا الأحداث اللي كانت يعني تتطلب كتابة تحريرية خاصة يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل
1: رحمة الله عليه
0: شو تعاملتوا مع الأخبار والنصوص
1: طبعا احنا طبعا في الوفود تعزي في هذا احنا ناخذ الأخبار حالا من وصول الوفود الرؤساء وكذا اي وطبعا يعني أخبارنا تكون كل شيء يعني ما شاء الله مضبوط الحمد لله يعني هذا يصير في كل العالم فكان احنا الاخبار وصول الرئيس الفلاني واستقباله سمو كذا وكذا وهذا الامور ماشيه لكن يظل الحزن موجود طيله الفتره الحداده وهذه يعني الدنيا والحمد لله رب العالمين على كل حال يعني
0: استمريت في قسم الاخبار استاذ في التحرير لي سنه كم تقريبا
1: الله يسلمك لا جت لي رساله 2011 انت وصلت 55 سنه تحب تطلع تغاد مبكر كان ذاك الوقت الوزير الشيخ فواز الله يسلمه كان رئيس الأخبار علي الرميحي صار وزير بعد فقلت له يعني جات لي اتصال كذا قال إحنا ما نستغنى عنكم لا. يعني إحنا ما نستغنى، إحنا روحنا هنا موجودة، لكن قسم الأخبار تعب كان. يعني 35 سنة تعب. فهذا الحمد لله. وبعدين يعني أنتم ما بتقصروا معنا، يعني بحيث يرتاح الواحد، يعني ما يصير يطلع تقاعد على الويرشير على الأقل.

0: على الاقل يروح شوي هناك في باقي من الحياه.
1: الله يعطيك.
0: اي والله فاتني هذه الرساله وقلت له انا اخوك انا اتقاعد المشكله ايش تعطوني اعطوني كذا كذا لي منكم خير الحمد لله. وبعدين استقبلنا الشيخ فواز الله يذكره بالخير وقال طبعا هذه اذاعتكم وانتم اولاده وانتم كذا وكذا. عقب ما طلعت تقاعد قدمت برنامج
1: عقب التقاعد
0: اقول لك الروح فيه موجود الروح في الاذاعه اسمه ورد الصباح. كان فكرته الورد هذا وين مثلا الورد الشقاق النعمان فرضا وين طلعت اول مره وين تنبت وين محلها وليش سموها كذا يعني معلومه عنها عن الورده هذه وهل ما جرى حق باقي الورود وكذا اساميهم وايش كذا. فخليت انا حق البرنامج هذا حق الصبح صباح يعني عن افتتاح الاذاعه شلون يحطون حق
1: ومن سمعت وانت قاعد تعد البرنامج من سمعت صوته كمقدم
0: ذاك الوقت يعني انا يعني كان كريم الزيدان في بالي كريم الزيدان يلا يرحمه لان البرنامج خفيف بقول صوت حلو حنون وحلو كل مذيع اوكي. او مثلا عايشة عبد اللطيف عايشة عبد اللطيف كسهرة انا سمعت لها سهرة مع خليفة العليفي خليفة كان سهرتهم حلوة يعني عايشة ما شاء الله عليها مذيعة لكل البرامج فهذا بس البرنامج سكتوا عنه ما أعطونا عليه جواب سكت عنه ماذا.
1: في أطباء على الهواء ذكرت أستاذ أن جت فترة كان
0: مشترك أي كان قدم وايد مذيع أو عبد الله ملك قدم على الذوادي الله يذكره بالخير وقدمته هند كرم وقدم أعتقد عبد الله يوسف قدم حلقة أعتقد إلى شكل يا لنا سامي القوز قال لي في مننا مذيع من الكويت يا لنا زيارة هني تبادل مذيع قلت له أوكي إحنا نبي هذا فقلت حق المذيع لأننا خلاص اليوم في عندنا ضيف ودخل مذيع الكويت وقلت له عن الموضوع كذا كذا وما شاء الله وانطلق.
1: ما تذكر اسمه؟
0: لا والله ما أذكر اسمه بس ما شاء الله علينا المذيعين الكويتيين يعني ما شاء الله. أذكر ماجد ما الأخبار
1: ماجد الشطي
0: ماجد الشطي يقدم أخبار قرى الساعة 12 الساعة 12 قرى النشرة واحدة ونص عندنا بعد نشرة ثانية قال كان على كريمة زيداني قالت له سعد تحب تقرأ النشرة واحدة ونص قال له لا تو الناس الحين سامعين 12 ونص بعد أقرأ يعني مذيعين الكويتيين مو بس تعال بس لا عنده بريك حد نفسه اي انا قاري حد عقب فتره وانا اقدر ثاني اشكل كذي.
1: طيب استاذ عقب هالسنين هذه الجميله اللي فيها يعني تنوع حقيقه يعني بين يعني العمل في قسم الاخبار والعمل في يعني اعداد البرامج والبرامج ايضا منوعه يعني مو يعني ما تاخذ منحه فقط المنوعات وانما ايضا اخذت منحه يعني الطب وغيره يعني ايضا من المواضيع الجميله. شن هي يعني الان يعني في هذه الايام شو تحب يعني تمارس من هوايات؟
0: والله انا عقب يعني هذا انا بقول لك شيء بعد انا الحين التقاعد حوالي فوق 13 سنه لو اقول لك ما صدق انا الى الحين يعني احلم ان النشره الحين مجازه ان المذيع محل ان شو الحاله هذا
1: هذه احنا تصيدنا اليوم يعني بعد بتصيدنا باكر
0: اي والله كان المذيع عندنا بعد متعاونين عندنا مذيعين كان في الليل يعني استاذ محمود السلوادي مدرس درسنا في الحوره
1: محمود السلوادي
0: اي وعندنا الله يرحمه عاطف السلطي
1: الله يرحمه استاذ عاطف نعم
0: في عبد العزيز العواضي مدرس عبد الجليل الطريف عبد الجليل الطريف عبد الجليل الصفار يعني مذيعين فيصل جمعة كل هذين متعاونين مع في الأخبار بس حي بالليل يعني أو من العصر إلى الليل في والله أشياء حلوة يعني
1: متى صارت

0: الأخبار أستاذ يعني مدتها 24 ساعة
1: من الحرب الكويت،
0: لأن كانت الإذاعة تسكر في الليل و... فصارت عقب صار البث 24 ساعة بسبب حرب الغزو الكويت، حرب الخليج الثانية.
1: حتى مرة واحدة يعني صار ما شاء الله اسم الأخبار مثل ما نقول مع النحل،
0: خلية نحل.
1: الكل موجود فيه، لأن الأخبار كادت نعلت يعني تتحدث على مرة واحدة خبر ولا خبر، خبر ولا مذيعين والمحررين ورؤساء الأقسام كذا.
0: يصير النتيل تأتيكم أخبار في نص النشرة، يعني النشرة حين على الهواء تي أخبار في النص جديدة؟ هل
1: هو إذا خبر مهم يعني ممكن ندخل على المذيع يقرأ، يعني جانا الآن الخبر الفلاني كذا ممكن يعني، أما إذا خبر يعني هاي يعتاز إنه يوقف لا طبعًا وما يخلصها لك ممكن يشوف لك وفاة ثانية، إلا لا سمح الله يعني أخبار هذا وفاة يعني أبعد. يعني مرة واحدة الصبح أنا كنت على الزام، اتصل واحد حط قرآن وسكت التليفون، يعني أنا صوت الوزير أعرفه طارق المعيد الله يرحمه، بس من الصبح معناه له معناه المتغير صوته وكذا ما نعرف. فاتصلت بعزيز الخاج الله يرحمه، هو المنقد عندنا حق الأخبار، قلت له أبو سعود في واحد اتصل كان في شيء يعني وفاء كذا، قال في وفاء. اتصلت حق أبو خالد عبد الرحمن عبد الله هو مدير إذاعة كان، قلت له أبو خالد ترى موضوع كذا كذا عشان تشوف الموضوع، يعني لأن إحنا في الصبح ما في إلا الأخبار ولا يعني يتصلون فيه، فأنت شوف الموضوع. فهذا كان في وفاء وكان حطه بالقرآن الكريم.
0: تذكر كانت وفاة من؟
1: لا والله ما أتذكر. يعني واحد من الكبار ترى يغير.
0: بالعكس الله يعطيك العافية.
1: يعني زي واحد ذكر له.
0: تذكر أستاذ المنفذين اللي كانوا معكم في الإذاعة في وقتها، سواء في العدلية أو حتى لما انتقلت؟
1: هناك في إحنا بالليل هو جلاهمة الأنصاري.
0: عيسى الجلاهمة
1: ومحمد الأنصاري.
0: محمد الأنصاري.
1: سامي هجرس. كان بعد قاعد كان فول هنا
0: استاذ سامي هجرس المذيع.
1: كان حتى بعد كان كتب ماله الدراسة يتحفظ بالليل هناك في هذا،
0: كان طالب
1: ذيك الوقت وكان يمثل بعد في مسرحيات. كان هذا الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه رحمه الله يعني كان يمر علينا بالليل يسحب الكرسي بروحه ويقعد ويسولف سوالف الحلوه. اي أيوة والله بالليل بعد في كان من محمد تولفت مال الهندسة هناك. فأنا عندنا أبري تارات عيسى بصميط وأحمد بصميط ومحمد خليفة على التلفونات. في الإذاعة بلي ما في حد بس قسم الأخبار اثنين، إحنا عندنا مبارك في الكونترول واحد والمهندسين واحد والسمون والأبريتر واحد قلب الليل. في ليلة واحدة كان قال لي مبارك عيسى أنا بطلع عند شغل شوي، إحنا الإذاعة تخلص الساعة 12، قال الساعة 11 بطلع عند الشغل. قلت له أوكي. كان جانا مذيع الجليل صفار. راح عقب 10 دقائق رجع. رجع قال لي سيارة ما تنفتح السيارة، ليش ما قاعد يبطل السيارة؟ ليش؟ فطلعت أنا نروح نشوف الموضوع. هناك في العدلية الغيرات مع السيارة صار في الجم ظلام، فطلعنا ويانا بعد جلي الصفاء فرحنا أنا وخش بالسيارة باطل ما يتفتح السيارة فكسوية قنا هذا اللي
0: البيتل
1: وقام بعد ذلك واحد جل بس واحد يحوش بالسيارة كذا كذا ما يتبطل ما يصير ما تبطل السيارة طال كذي ولا سيارة من هناك واحد واقفة نفس السيارة هذه. قلت له بيس احنا تسالك هذه ولا سالك هذه؟ قالوا طلعت هذه سيارة مال الصفار اللي احنا نحوس فيها وذاك فقام هذا هاج على ايش فيكم انتم ما تشوفون زين؟ تخربتوا سيارتي وكذا هادوا ايام جميل.
0: استاذ تحب من يعني من الاشياء اللي تحب المشي؟
1: اي والله
0: تحب الشعر؟
1: احب الشعر من أول ما اشتغلت أنا كنت أحب الشعر، حتى كان المطرب عبد الله أبو شيخة كان يعني سجل وعطيته بعد كلمات يعني من هذا
0: تذكر شيء من هالكلمات؟
1: اي حتى هو بعدين توفى فقد يعني ما في ذاك الوقت. حرام كان الكلام يقول حرام والله حرام، شو لزوم هذا الكتاب قاطع عن السلام وسالي من المنام، لا تصد يا جميل ولا الغير تميل، انا في حبك علي اللي يعني ما انا يعني ابتدى
0: اي
1: واحب المشي واحب السهر امشي الحين اروح
0: الاماكن المكيفه يعني
1: ما تقدر تمشي في هذا امشي لي ساعه الا وارجع كل اسبوع مرتين ثلاث مرات، بس اذا صار الجو زين لا يمكن ما امشي الا عند مسجد المؤيدين هذا امشي فيه. الشعر احب انا احب محرق احب اروح محرق، بس لان ساعات زحمه الشوارع

0: خليني ما اروح. يعني المشاوير مال الصبح بس قبل ما الظهر ارجع بعد ما في انا بك انا احب اروح المحرق. المحرق اصورها نوع الفتاة يعني. مره واحد كنت رايح كان الجو حلو وانا على الجسر اقول انا مو شاعر طبعا بس خواطر اقول كذي.
1: هاي كل هذه ومو شاعر يعني
0: بعد الشعر
1: هاي تواضعك.
0: يقول يوم هف هف هوا محرق صار قلبي يبكي وينوح يذكر الماضي وعشقه وطيفه اللي ما يروح. انت مو بس يغلب انت اكثر انت روح كل ما بغيت عنك ابعد القى روحي صوبش تروح.
1: الله صح على لسانك.
0: الله يخليك شيخ.
1: طيب سيد علي من الشخصيات اللي الان تحب توجه لهم رساله شكر مثلا او يعني تحس ان في يعني جزء كبير يعني من التقدير يعني ما زلت ان انت يعني تبي تهدي لهم؟
0: الله يخليك ابو حسن. صراحه انا اول شيء اشكر استاذنا حسن كمان ابو خالد كان رئيس قسم الاخبار في الاذاعه القديمه.
1: نعم.
0: وكنت اجيب الرساله من مؤسسه شباب الرياضه عشان نسافر او عشان في بطوله خارجيه دائما نشجع يقولهم وليس منا الا البطل.
1: نعم.
0: البطلي. فكان يعني سهل لنا امور وايد وياه دائما يعني يعطينا تعليمات الحلوه من حيث الاخبار وكذا. الله يذكره بالخير ويعطيه طول العمر. وكذلك بعد عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه كان من الشخصيات المحبوبه البسيطه اللي ما يفرق لا بين واحد كبير ولا بين صغير. وفي بعد الاستاذ سامي القوز. سامي القوز يعني انسان محترم ويجب عليك تحترمه. وكان يعني في البرامج اللي اقدمها دائما يشيد فيها. وبعدين بعد اخوي عزيزي الغالي محمد الجابر طبعا كنا في الدراسه زملاء يعني قبل ما نلاقي
1: التلفزيون.
0: فهذولين حقيقه انا يعني افتخر ان عشت ايام معاهم وان يعني دائما اتذكرهم وما محال الواحد ينساهم يعني صراحه. الله يرحم الراحه ويخلي الباقين ان شاء الله.
1: انا حقيقه يعني سعيد جدا بهذا اللقاء استاذ علي. واذا كان في اي كلمه اخيره في المجال المفتوح لك بعد هذا السرد الجميل للذكريات رجعناك العدليه وايام جميله هني في مجمع الاعلام.
0: هذه والله يا اخوي حسن انا يعني سعيد باللقاء هذا لان رجعتونا حق احلى ايام عمرنا عشناها في الاذاعه. وإن شاء الله نكون بس إن إحنا أعطينا هالبلد الحلو شيء من اللي أعطانا إحنا. الحمد لله رب العالمين في البحرين يعني البحرين حلوة وإن شاء الله ظل دائما حلوة وأنتم فيكم الخير والبركة وكل يعني الأشياء اللي إحنا سويناها إن شاء الله يعني الناس حبت وترضى على جهودنا اللي سويناها. واللي نتمنى حق الجماعة لحن الجيل اللي مسك الأمور هذه إنه لا ينسى إن اللي قبله اشتغلوا بمحبة واشتغلوا بإخلاص فيخلي المحبة والإخلاص من أولويات حياته. لا يخلي مثلا الماديات أو كذا تأثر عليه. الماديات ما تعطي شيء لكن ذكرك هو اللي يبقى. شوف احنا ذكرنا ربعنا احنا في الإذاعة القديمة في العلية والله يعني حتى صار مرة واحد حادث حق أحد الكل زعلان وحتى يوم تقنهني دخلت الأمور على ناس جديدة وموظف جديد لكن أقلمنا وياهم بسرعة وكل الناس يوم نعطيهم الطبايع القديمة ويطبعون فيها وصير المحبة موجودة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يديم المحبة ويديم المعروف.
0: وأشكركم على هذا اللقاء فإن شاء الله تبقى الإذاعة دائما حلوة ودائما بأهلها
1: الله يحفظك
0: ومسؤولين مالها إن شاء الله حلوة
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية ونشكركم على اللقاء حاليا.
1: الأستاذ القدير علي عيسى العالي شكرا جزيلا لك ويا رب ظل دائما صحة وسلامة وأيضا عطاء. وأنتم كذلك مستمعين الكرام شكرا جزيلا لكم على متابعتكم

0: حتى نلقاكم مع قامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: هنا البحرين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
6: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين.
11: إذاعة البحرين تقدم
12: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
13: هنا البحرين،
14: إذاعة مملكة البحرين،
15: إذاعة البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين.
17: هذه إذاعة مملكة البحرين.
18: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
19: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
18: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
20: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
21: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى جزر سيشل. جزر سيشل واللي تعتبر واحدة من أجمل البقاع في العالم لما تتمتع فيه من مؤهلات طبيعية تسحر كل من زارها. وقد بدأت سيشل في السنوات الأخيرة بالتربع على عرش الوجهات السياحية اللي تجذب السياح الخليجيين، ويوجد بسيشل مجموعة من الشواطئ الجميلة والتي تصنف من بين الأروع في العالم، كما أن الغابات الاستوائية في سيشل تخبئ للزوار عدة مفاجآت من شلالات جميلة وأشجار وحيوانات نادرة.

0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
1: أنا ما رحت جزيرة سيشل، لكن من الصور اللي أشوفها، أنا على فكرة يعني من هواة السفر، أحب أسافر وأحب أطلع على المعالم والأماكن السياحية في الدول بشكل عام. فأنا اللي جذبني في سيشل إن هي عبارة عن مجموعة جزر، وكل جزيرة تتميز بشيء معين عن الجزيرة الأخرى. فأشوف إن هي مكان جدا ملائم للاسترخاء، خلينا نقول مثلا، أو اللي حاب مثلا يتعرف على الطبيعة الموجودة هناك، أنواع حيوانات، الطيور، السلاحف، هاي تتميز الجزر فيها بهذه الأمور. كذلك أيضا مكان مناسب لقضاء شهر العسل.
2: سيشل من الدول اللي أنا ما زرتها، بس إن أنا حابة إن أنا أزورها، خصوصا في فصل الصيف، لأن طلعت على الصور في مواقع الإنترنت، شفتها واجد جزيرة تشرح الصدر، إذا شخص حاب إنه يسترخي يريح باله، يعني أحسها واجد مناسبة.
3: أنا زرت سيشل العام الماضي. طبعا هي عبارة عن مجموعة من الجزر جميلة جدا، وتحديدا أنا رحت جزيرة ماهي، أعتقد تعتبر من أكبر الجزر الموجودة. المناظر فيها جدا رائعة حلوة، البحر جميل، الماء جدا صافي نقي، وللاسترخاء الاستجمام مكان جدا جميل. وأنا يعني كان ودي أروح أيضا لجزيرة الطيور يعني، بس للأسف ما سمح لي الوقت. لكن هذه الجزيرة أيضا معروفة بالأنواع المختلفة المهاجرة من الطيور.
0: رحلة عبر الأثير.
4: جزر سيشل عبارة عن أرخبيل مكون من 115 جزيرة، عدد قليل منها فقط مأهول بالسكان. وتقع العاصمة فيكتوريا في أكبر جزر سيشل، وهي ماهي. وتقع هذه البلاد الساحرة في المحيط الهندي قبالة السواحل الأفريقية، حيث توجد جزيرة مدغشقر في الجنوب الشرقي، وتوجد الجزيرة العربية في الشمال. ويقدر عدد سكان سيشل ب 100,000 نسمة، ويتحدثون عدة لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية.

0: نسافر ويان.
1: يصنف مناخ جزر سيشل في عمومه كمناخ استوائي، ويتمتع الأرخبيل بطقس دافئ طيلة أيام السنة، مما يجعل زيارة هذه البلاد مناسبة دائماً، وبالتالي لن يكون القرار مربوطاً بحالة الطقس وإنما بالأنشطة المفضلة. وتعتبر الفترة بين مايو وسبتمبر من أفضل الأوقات للقيام بالرحلات البحرية، وأما أنشطة الغوص فيفضل القيام فيها خلال أشهر إبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر. ولمشاهدة الطيور يكون موسم التكاثر خلال شهر إبريل وموسم الهجرة في أكتوبر. وفيما يخص صيد السمك فتعتبر الفترة من أكتوبر إلى إبريل الموسم المفضل للقيام بهذا النشاط. لا يتطلب مستمعينا الدخول إلى جزر سيشل أي تأشيرة مسبقة لجميع مواطني دول العالم ومن بينهم مواطني الدول العربية، ولكن ينبغي أن يظهر الزائر للسلطات في المطار ما يثبت مكان إقامته وتذكرة العودة والمال الكافي لقضاء عطلته، إضافة إلى وثيقة تثبت أن السائح بصحة جيدة ووثيقة أخرى بأنك لا تحمل محظورات كالنباتات والحيوانات.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ونبدأ مستمعينا رحلتنا إلى جزر سيشل، وبداية مع جزيرة ماهي، وهي تعد أكبر جزر سيشل وتضم العاصمة فيكتوريا وتضم عدة محميات طبيعية وأعلى سلسلة جبال. يعيش في هذه الجزيرة حوالي 90% من إجمالي سكان جزيرة سيشل، وهي تحتضن مجموعة من أهم الأماكن السياحية، وتشتهر بوجود أكبر ثمار جوز الهند على مستوى العالم، وتعيش فيها أندر أنواع السلاحف البحرية وأضخمها. تحتضن ماهي مجموعة من أجمل الشواطئ في العالم، تتميز برمالها البيضاء وهي وجهة رئيسية للسياح في جزيرة سيشل.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: ومن أهم الوجهات السياحية في جزيرة ماهي منتزه مورن سيشل الوطني، وهي أكبر حديقة وطنية في جزيرة السيشل، وتشكل 20% تقريباً من مساحة جزيرة ماهي الكلية، وتضم أعلى سلسلة جبال في سيشل. يمكنكم الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في المنتزه، تمرون خلالها بمزارع الشاي والأماكن الطبيعية. متحف التاريخ الطبيعي. يعرض هذا المتحف مجموعة كبيرة من التحف المتعلقة بتاريخ المدينة، ويحتضن عدة معارض متخصصة بالنباتات والحيوانات والتاريخ الجيولوجي لجزر سيشل. برج الساعة. يعد من أهم رموز العاصمة فيكتوريا، ويقع في مركز المدينة، وهو مشابه لبرج الساعة في لندن. بني سنة 1903، وهو التاريخ اللي أصبحت فيه المدينة مستعمرة تابعة لحكم بريطانيا.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: وننتقل من أكبر مدن سيشل جزيرة ماهي إلى جزيرة أخرى، وهي جزيرة سانت آن، اللي تبعد 4 كيلومتر عن الساحل الشرقي لجزيرة ماهي، وتعتبر من أهم أماكن السياحة في سيشل، ويقصدها الأزواج الجدد لقضاء شهر العسل، وتتوفر فيها أماكن فاخرة وستة من الشواطئ الكبيرة. جزيرة فيرجاتي الخاصة. وتعتبر من أجمل جزر سيشل، وهي جزيرة صغيرة بمساحة 3 كيلومتر، تضم أعداد كبيرة من السلاحف العملاقة ومئات الآلاف من الطيور الاستوائية. ومن جزيرة فيرجاتي ننتقل مستمعينا إلى جزيرة الطيور، اللي تجذب عشاق الطيور، وتتجمع فيها أسراب الطيور المهاجرة بأعداد ضخمة في موسم التكاثر من مايو إلى أكتوبر، ويمكن تسلق منصات المراقبة المرتفعة للحصول على مشاهدة واضحة للطيور وأعشاشها، وتتواجد كذلك السلاحف البرية العملاقة في هذه الجزيرة. يمكن للزوار الوصول إلى الجزيرة عبر رحلة تستغرق 30 دقيقة من جزيرة ماهي.
0: رحلة عبر الأثير.
1: من أكثر الأسئلة اللي يتم تداولها، ولا المعلومة الأهم اللي دائماً يبحث عنها أي شخص يقرر إنه يسافر إلى مكان أو وجهة جديدة، هي التكاليف. هل هذا البلد يعتبر غالي أو تكاليفه رخيصة؟ تعتبر حقيقة مستمعين

0: إن جزيرة سيشل غالية التكاليف نوعاً ما لأنها بلد يعتمد اقتصادها على السياحة، فغالبية المنتجعات الموجودة فيه تتعامل باليورو والدولار. هذه فقط كانت معلومة لكل من يستفسر عن تكاليف الرحلة إلى سيشل، وتكون الميزانية تسمح لزيارة هذه الجزيرة أو مجموعة الجزر الرائعة.
1: سافر ويانا.
0: كانت هاي مستمعينا رحلتنا لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قدرنا نعطيكم لمحة موجزة عن هذا الأرخبيل الرائع وجزرة اللي تعد من أجمل الجزر في العالم. لقاءنا يجدد فيكم في رحلة جديدة، حتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذه الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ وياريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، ياريتك تفيديني.
3: شكرا على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جدا شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعا أول شيء خليني أقول لك، ما بيك تحسين بالذنب إن لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لا علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة تشيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ريف إلى صارت سنين مماحيل. عيسى عسى حظه من الرب وافي دوم دوام دام عزه ولا زيل. زبن المقل اللي من البعد لافي ما ينحصي معروف خيره بتجميل. منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين ويشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية.
2: المجلس الأعلى للمرأة يكشف عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026 تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس.
1: المجلس الأعلى للبيئة يرفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي.
2: وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم سعادة السفير أندريا كاتالونو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين.
1: وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالسفير الإيطالي، واستعرض معه أوجه علاقات الشراكة التاريخية الوطيدة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية، مؤكدا جلالته التطلع الدائم إلى تعزيزها وتوسيع أفاقها في جميع المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. واثنيا حفظه الله على ما يبذله السفير من جهود مثمرة لتطوير هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام، متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه، وتقديرا من جلالة الملك المعظم لجهود سعادة السفير الإيطالي في توطيد وتنمية العلاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى، ومن ناحيته أعرب السفير الإيطالي عن عميق شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا جهود جلالته وحرصه على توثيق روابط الصداقة العريقة والارتقاء بمسارات التعاون الوثيق مع بلاده لما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة

0: هندستها طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة إنجاز المعاملات المساحية.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى 2 فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل ومباشرة أعمال التدقيق والاعتماد الأولي لأعمال المسح والخرائط المساحية إلكترونيا. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات المساحية بما يدعم التحول الرقمي ويحقق تجربة أكثر كفاءة للمستفيدين، مشيرا إلى أن تطوير خدمة متابعة أعمال مكاتب التدقيق المساحية جاء بعد مراجعة شاملة لإجراءاتها باعتبارها من الخدمات ذات الاستخدام المرتفع، إذ استقبلت أكثر من 6609 طلبات خلال عام 2025، الأمر الذي استدعى إعادة هندسة إجراءاتها بما يواكب حجم الطلب عليها.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري إن تطوير خدمة متابعة أعمال مكاتب التدقيق المساحية يهدف إلى تعزيز الجودة والكفاءة بما ينعكس إيجابا على سرعة إنجاز المعاملات.
2: هذه الخدمة تتيح لمكاتب التدقيق المساحية إنجاز أعمال التدقيق الأولي ومتابعة المعاملات المساحية من خلال المنصة الإلكترونية للجهاز. طبعا من المعروف أن المعاملة المساحية تمر بعدة مراحل قبل اعتمادها بشكل نهائي، وأحد أهم هذه المراحل هي مرحلة التدقيق الأولي اللي يتم من خلالها التأكد من دقة الخرائط والأعمال المساحية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة. طبعا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحرص على أن يكون إشراك القطاع الخاص في هذه الخدمات بصورة تدريجية ومدروسة، بحيث نتأكد في كل مرحلة من جاهزية المكاتب وقدرتها على تحقيق أهداف الخدمة، وفي نفس الوقت المحافظة على جودة المخرجات قبل لا ننتقل إلى مراحل أو خدمات أخرى. هذه من جانب، ومن جانب آخر حابين نأكد أن انتقال تنفيذ بعض الأعمال إلى القطاع الخاص لا يعني انتهاء دور الجهاز فيها، وإنما ينتقل دور الإدارة بصورة أكبر إلى الإشراف والمتابعة والتقييم المستمر والتأكد من التزام المكاتب بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
0: كشف المجلس الأعلى للمرأة عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026 والذي يأتي هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس.
1: ويعكس الشعار المكانة المحورية للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل، ويخلد مرور 25 عاما على تأسيسه وإسهاماته في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية.
3: في مسيرة امتدت 25 عاماً رسخ المجلس الأعلى للمرأة حضوره بوصفه أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأسهم في تعزيز مكانة المرأة البحرينية كشريك فاعل في مسيرة التنمية. واليوم ومع حلول اليوبيل الفضي لتأسيسه يوثق ربع قرن من الإنجازات بإطلاق الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026 تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. ونشر المجلس عبر موقعه الإلكتروني دليلاً استرشادياً لاستخدام شعار يوم المرأة البحرينية يتضمن ضوابط استخدام الهوية البصرية بما يضمن توحيد تطبيقاتها في مختلف المواد الإعلامية والتوعوية. وتضم الهوية شعار اليوبيل الفضي الذي يحمل الرقم 25 محاطا بإكليل في دلالة على مرور ربع قرن من العمل المؤسسي، إلى جانب العبارة

0: الرئيسية للاحتفاء، كما يتضمن الشعار هوية عام عيسى الكبير إلى جانب الشعار الثابت ليوم المرأة البحرينية قرأت تعلمت شاركت، في تجسيد للأبعاد الوطنية لهذه المناسبة وللمسيرة الممتدة في دعم المرأة البحرينية.
1: أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية.
2: ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الثروة البحرية وضمان استمرار هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
3: في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة المخزون الطبيعي للروبيان ودعم الأمن الغذائي من خلال توفير المنتج المحلي، شهدت الأسواق في مملكة البحرين نشاطا ملحوظا مع انطلاق موسم صيد الروبيان لعام 2026، حيث تزايد الطلب على الروبيان وسط حركة نشطة في كميات المعروضات مع بداية الموسم. ويعد الروبيان من أبرز الموارد البحرية في مملكة البحرين لما يمثله من أهمية اقتصادية للصيادين، حيث تحرص الجهات المختصة على المحافظة عليه من خلال تطبيق الحظر الموسمي خلال فترات التكاثر والنمو، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة. هذا وتواصل الجهات المعنية تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد ومكافحة استخدام الوسائل المخالفة مثل الكراف، حفاظا على البيئة البحرية والتنوع الحيوي. ويمثل تنظيم موسم صيد الروبيان من خلال فترات الحظر ورفع الحظر في المواعيد المحددة نموذجا للإدارة المستدامة للثروة البحرية، بما يوازن بين حماية الموارد الطبيعية ودعم قطاع الصيد.
2: نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
1: هذا وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل.
4: تعزيز الرقابة على سوق العمل شكل محور الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة. وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من العمال المخالفين وترحيل آخرين، إلى جانب رصد مخالفات لأحكام القوانين المنظمة لسوق العمل والإقامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وشملت الجهود تنفيذ آلاف الزيارات التفتيشية إلى مختلف المنشآت التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، إلى جانب حملات مشتركة نفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بما يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في مواجهة المخالفات والممارسات غير النظامية. وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي امتدادا لنهج رقابي مستمر يهدف إلى صون حقوق جميع الأطراف والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الامتثال للقوانين، بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وجددت تأكيدها أن حفظ انضباط سوق العمل وترسيخ بيئة عمل عادلة وتنافسية سيبقيان في صلب جهودها من خلال مواصلة الحملات التفتيشية وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويرسخ الامتثال للتشريعات المنظمة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية

0: تركيا.
1: وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وقد أكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة.
0: بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
1: وصلت إلى قطاع غزة غافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وبشرت الفرق الميدانية الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق القطاع وفق الخطة التي يعمل عليها، والتي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية. في السياق، دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3.
0: ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد إغاثية ومواد إيواء ومساعدات طبية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. مع استمرار الحرب المندلعة في السودان لأكثر من 39 شهرا، برز الجوع كأخطر تداعياتها، إذ يواجه ملايين السودانيين انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة تعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار وانهيار سلاسل الإمداد.
1: هذا وحذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل. شهدت إيطاليا موجة حر قياسية مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.
0: وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن الإنذار يتضمن 25 مدينة، وحذرت الوزارة من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث تشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع. ويذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية يتضمن 3 مستويات، ويعني المستوى الثالث الأحمر أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.
1: وفي واشنطن، دمرت حرائق الغابات المتصاعدة على أطراف مدينة سبوكان أكثر من 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. لتتصدر هذه الكارثة قائمة أولويات فرق الإطفاء على مستوى الولايات المتحدة نتيجة اشتعال 3 حرائق رئيسية بالتزامن في المنطقة، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري
1: الإعداد عبد الله يوسف،
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

نسعد أيها الأحبة حين تتواجدون معنا حيث الصواري، فأهلا بكم وسهلا في محترف فنان بمثابة الصارية الراسخة في عوالم الفنون الجميلة، فهو بمثابة طبيب تجميل لكن عدته ألوان وفرش، ومرضى عيادته لوحات تشكيلية.

يدخل إلى محترفه، كما يدخل جراح التجميل إلى غرفة العمليات. يلبس الرداء الأبيض، يضع النظارتين على عينيه، يحضر العدة، سكين، ريشة، مواد مطهرة، قطن، زجاجات صغيرة وكبيرة بألوان مختلفة تظنها زجاجات مصل وحقن ودم. ينظر إلى مريضه المعلق أمامه ملياً، يدرس ملفه، تاريخ المرض، أسباب الأعراض، يعين المكان الذي يجب أن يبدأ في تشريحه وشقه وإعادة ترميمه، وتبدأ العملية الشاقة.

0: إذا كان طبيب التجميل الحقيقي يحتاج إلى جلسة أو جلستين على الأكثر لإعادة ترميم أنف تحطم أو ساعد التوى أو قدم انكسر وانتفخ أو وجه فيه طول كما وجه عمرو الذي نجح ابن الرومي في وصفه، فإن طبيب تجميل اللوحات يتطلب عمله وهو يعيد وصل من قطع أو تلوين ما أزيل أو تصحيح ما تشوه جلسات وجلسات تمتد أياما وأسابيع وأحيانا شهورا عديدة.
1: طبيب تجميل اللوحات هذا يدعى أنطوان فانسي، رسام لبناني ظن يوم سافر إلى باريس لدراسة فن الترميم في معهد اللوفر الشهير بعد نيله شهادة في الفنون الجميلة أن فرص العمل ستكون نادرة جداً وأنه ربما احتاج إلى مهنة ثانية يعتاش منها، لكن اندلاع الحرب في لبنان والتي كانت بالنسبة للجميع سنوات عجاف وفر له فرص عمل عديدة وتحولت سنوات سمان، وعلى غرار ما قال الشاعر:
0: مصائب قوم عند قوم فوائد،
1: ذلك أن شظايا القذائف التي فتكت بأثاث المنازل ومن بينها الزيتيات والمائيات الثمينة المعلقة على جدرانها فتحت أمامه مجالات عمل واسعة بعدما سارع أصحابها إلى التفتيش عمن يجيد فن ترميم اللوحات وتصحيح ما تشوه من معالمها أو ما مزق من أطرها أو ما أتلف من ألوانها.
0: فن ترميم اللوحات ليس تخصصاً جديداً أو مهنة حديثة العهد، إلا أنه في لبنان كما في معظم الدول العربية بقي بلا موقع بارز وطليعي حتى سنوات قليلة مضت عندما عمت نهضة الفنون التشكيلية هذه الدول، وبات هذا التخصص مطلوبا لترميم لوحات تأكلها الرطوبة أو شوهت معالمها. ومع أن المتخصصين في هذه المهنة ما يزالون قلة، إلا أن العدد في ازدياد مستمر للحاجة الماسة لهذا التخصص. وقد جاءت الحرب في لبنان عاملا إضافيا حث تشكيليين على التعمق في هذا الفن.
1: الترميم الفني لا يقتصر على الزيتيات فقط، بل يشمل أعمالا عديدة، منها ترميم الأيقونات والجدرانيات والسيراميك والزجاج والكتب القديمة والمخطوطات والمائيات والحفريات والعملة القديمة. إلا أن الترميم في لبنان والدول العربية لا يتناول إلا اللوحات والجدرانيات، باعتبار أن ترميم الحفريات والعملة القديمة والمخطوطات يحتاج إلى محترف مجهز لهذا الاختصاص، وهو غير متوافر في الشرق. نسأل أنطوان فانسي عن الأسباب والحالات التي تفرض ترميم اللوحة أو السيراميك أو الجدرانيات في الحالات العادية لا في حالات الحرب كما هو الأمر بعد الحرب في لبنان، فيقول:
0: بالنسبة للزيتيات هناك الرطوبة وتقلبات الأيام التي تتآكل اللوحة فيها، فمن المعروف أن المواد التحضيرية الموجودة على القماش تمزج بالماء، كما من المعروف أيضاً أن هذا المزيج يتحرك من جراء الرطوبة، ولأن القماش الذي يسمى بالتلة نباتي مصنوع من مادة السليلوز ويمتص المياه بسهولة، فإن هبوط أو ارتفاع نسبة الرطوبة عن المعدل المطلوب يغير من حجمه، وهذا بالذات ما يتسبب في تشقق المواد التحضيرية ومن ثم الألوان. من التحولات الأخرى بالنسبة إلى اللوحة أو الأيقونة معاً هو عنصر الفرنيش الذي يتفاعل وشعاع النور والرطوبة والغبار، مما يجعل ألوان القطعة الفنية قاتمة. وأخيراً طبعاً تلعب الحشرات الخفية دوراً مهماً في تشويه الأعمال الفنية، لأنها تتلف خلفية التلة، كما أنها تنخر خشب الأيقونة حتى تصل إلى المواد التحضيرية، وهكذا تضعف قوة الخشب وتصبح الألوان بخطر وسرعان ما تتساقط من اللوحة. أما بالنسبة إلى السيراميك فهناك أسباب عدة تفرض الترميم، منها الكسر وتأثير أشعة الشمس على الألوان وعلى المادة التي تحمي الألوان والتي يطلق عليها اسم فرنيش.

0: أنطوان فانسي، هل أخبرتنا كيف نخفف من تأثير العوامل الطبيعية على اللوحات فنحافظ عليها؟
1: نعم، باتباعنا الإرشادات التالية: أولاً، عدم تعليق اللوحات على جدران مطلة على الخارج، لأنها تمتص رطوبة أو

0: حرارة هذه الجدران. ثانياً، عدم تعليق اللوحة قرب جهاز التدفئة. ثالثاً، عدم تخزينها أو تعليقها في المنزل المجاور للبحر، حيث معدل الرطوبة يصل إلى 90%. المعدل المطلوب من الحرارة هو 50 إلى 60%. ولتثبيت معدل الرطوبة يمكن استعمال جهاز إلكتروني خاص في أماكن الرطوبة.
1: وهل هناك مدارس لرتوش الأعمال الفنية؟
0: هناك مدارس عدة للرتوش، في مقدمتها المدرسة الإيطالية، وهي الأكثر تقنية وعلمية، وتستعمل طريقة هاشور، أي استعمال خطوط عمودية رفيعة تميز عن قرب الألوان الأصلية، ولكنها تتجانس من بعيد. وطريقة هذه المدرسة تطبق أكثر الأحيان على اللوحات البدائية، وأحياناً على الأيقونات والجدرانيات، وتستعمل في المتاحف، لأن أصول الترميم تفرض إظهار الفرق بين الرتوش والألوان الأصلية في اللوحتين قبل الترميم وبعده، والفارق بينهما شاسع، فيحترم المرمم بذلك إبداع الفنان ولا يشوه عمله.

0: لفن ترميم اللوحات الفنية مدارس تماماً، مثلما أن الفنون التشكيلية أساليب ومدارس واتجاهات. فهناك المدرسة الفرنسية المنتشرة اليوم في أوروبا ما عدا إيطاليا، وهي تسعى إلى عدم إظهار فرق شاسع بين الألوان الأساسية والرتوش والتنقيط. وهناك المدرسة الروسية، وهي ضد زيادة ألوان جديدة على اللوحة والاكتفاء فقط بالألوان المتبقية والمحافظة عليها. وهناك أشخاص يدعون مع الأسف فن الترميم، فيعملون تشويهاً باللوحات التي توضع بين أيديهم، لأنهم أساساً يجهلون فن الترميم والتقميش، وهذا ما يحط من قيمة العمل الفني.
1: ترميم اللوحات فن مستقل وقائم بذاته، ومن يمارسه يجب أن يكون رساماً ومطلعاً على أساليب وطريقة استعمال الريشة والألوان، وأن يكون بالطبع قد درس هذا الفن في معهد متخصص. ورغم كل هذا، فإن المرمم حتى ينجح في عمله عليه أن يدرس اللوحة دراسة عميقة قبل أن تمتد يده إليها. عليه أن يدرس حياة صاحبها الفنية والبعد الإنساني الذي توخاه منها، كما يتوجب عليه أن يستوعب الأسلوب الذي رسمت به، وعليه أيضا أن يعرف كيف يرمي فوق ألوانها المفقودة ألوانا تكون طبق الأصل عن سابقتها. وهكذا تعود للوحة أصوليتها بعد خروجها من محترف الترميم.
0: كنا نظن لزمن طويل أن الترميم يطال الأبنية والشوارع والجسور والطرقات، لكننا نكتشف أن الترميم يطال اللوحات الفنية. وبودنا أن نتساءل كيف تكون صناعة الترميم؟
1: صناعة الترميم تتطلب علماً وخبرة وسعة اطلاع وممارسة كما أسلفنا، لأن لها أسرارها ولأنها فن دقيق وصعب. بالنسبة

0: إلي مثلا، فإنني لا أسمح لنفسي بترميم مطلق لزيتية، سواء أكانت من صنع فنان لبناني أم فنان أجنبي، قبل أن أنظفها من رواسب السنين ومن رواسب الفرنش العالق عليها والذي يغير من ألوانها الأصلية ويعطيها اصفرارا. وقد مرت في محترفي لوحات مرممة دون أن تنظف، وبعد مرور زمن قصير انتزعت منها الألوان وظهر بوضوح مكان الترميم فيها.
1: كيف يكون ترميم اللوحة عادة؟
0: يمر ترميم اللوحة، مطلق لوحة أي لوحة، يمر في مراحل عدة. في المرحلة الأولى نبدأ بتقميش اللوحة رنتوريالج من أجل تثبيت الألوان فوق المواد التحضيرية على التلة الأصلية، ومن ثم تثبت التلة هذه على تلة جديدة. التلة هي القماشة طبعا. وبهذه العملية نكون قد حافظنا على اللوحة من إتلافها. بعد هذه المرحلة نبدأ بتنظيف الألوان بمواد كيميائية تتماشى وأعمار اللوحات ونوع الفرنش الموجود على الألوان، ثم نفلش مادة الماستيك أي المعجونة، نفلشها فوق الأثقاب الظاهرة على اللوحات وعلى المساحات التي خلت منها الألوان الأساسية. وبعدها، وهذه هي المرحلة الأخيرة، نبدأ بالرتوش على ألا نمس الألوان الأساسية.
1: أنطوان فانسي، هل تعمد التغيير في الألوان أم تحافظ على الطريقة القديمة؟
0: أتجنب التغيير في الألوان بنسبة كبيرة جدا. أما إذا كانت الألوان ضائعة، مهترئة أو محروقة، فعندها أجد نفسي مضطرا أن أفتش عن الألوان التي استعملها الفنان صاحب اللوحة كي أضعها في مكانها الأصلي. وسأضرب مثلا على ذلك، فقد جاءني مالك لوحة لرسام لبناني من الرعيل الأول، هو داود القرم. هذه اللوحة كانت مشوهة وبحالة يرثى لها، وكان هذا الشخص قد نقلها إلى أوروبا لترميمها بعدما قيل له إن العمل هناك أمهر وأدق، غير أنه سرعان ما عاد خائبا بعدما نصحه المرممون برميها في سلة المهملات. أتى باللوحة فأخذتها منه وطلبت مهلة محددة لإعادة إحيائها، وكان هذا بالنسبة إلي تحديا كبيرا، لأنني أردت ليس فقط إنقاذ اللوحة من الرمي، بل لأبرهن له أن اليد المحلية أفضل من اليد الأجنبية. وبعد انتهاء عملية الترميم لم يصدق مالك هذه اللوحة ما رأى، إذ عادت اللوحة إلى سابق عهدها من الأصولية ونظافة الألوان. وبالرغم من ذلك أقول بكل تواضع أنني ما زلت أنهل من مدارس الترميم كل جديد. والحقيقة أن الطريقة التي تستعمل في أوروبا لترميم اللوحات لا تنطبق عندنا في الشرق، لأن الطقس في أوروبا مغاير لطقسنا الحار، وهذا ما يؤثر على المواد المستعملة في عملية الترميم.
1: عندما تنتهي من ترميم اللوحة، هل تكون الألوان الجديدة مطابقة للألوان الأصلية؟
0: بطبيعة الحال تكون الألوان مطابقة لألوان اللوحة الأصلية، الألوان التي أضعها لحظة الترميم. وهنا أغالط بعض الذين يصرون على ترك الألوان ظاهرة، ادعاء منهم بأن الأصول تقضي بأن تظهر على علاتها دون أن

0: نخفي آثارها. وهنا أسأل، من يرضى مثلا بأن تجرى له عملية في جسمه على يد طبيب مشهور يقول له في النهاية أن الطب يطلب إليه أن يترك آثارا ظاهرة للعملية التي أجراها له؟
1: لمن رممت من الرسامين الأجانب؟
0: رممت لرسامين كبار، منهم سيزان، تيسيانو، بيكاسو، راندر. ورممت أيضا لوحة عمرها 1500 سنة بمساعدة 15 شخصا، وهي لفنان أجنبي. فمن أصول الترميم أن يتعاون أكثر من فنان لترميم لوحة واحدة.
1: ومن من الفنانين اللبنانيين؟
0: رممت للعديد من الفنانين اللبنانيين، أذكر منهم داود القرم، مصطفى فروخ، حبيب سرور، عمر الأنسي، جان خليفة، بول جراجسيون، هيرير وغيرهم.
1: ما هي نصائحك لأصحاب اللوحات التي هي بحاجة إلى ترميم؟
0: نصائحي ألا يعتقدوا أن المرممين الغربيين أفضل من المرممين المحليين، علما بأن ترميم اللوحة في أوروبا يكلف أكثر من ثمنها، كما أن لوحات كثيرة رممت في لندن وتبين بعد فترة أن العمل لم يكن نظيفا ولا دقيقا، مما تطلب إعادة ترميمها في بيروت. إلى ذلك، فإن الأوروبيين يستخدمون في ترميم اللوحات الفرنش الخاص بالبلاد الباردة، وهو الأمر الذي لا يصلح مع اللوحات التي سوف تعلق على جدران منزل في بلد حار، كما هي الحال مثلا في دول الخليج العربي، وهذه نقطة مهمة جدا. أخيرا، أنصح كل من يود أن يشتري لوحة غالية الثمن لأحد الرسامين الكبار أن يعرضها على خبير متخصص ليكشف عليها ويبدي رأيه فيما إذا كانت مزورة أم أصلية حقيقية.
1: بدأنا حين بدأنا هذه الحلقة أيها الأعزاء، بدأنا بالحديث عن فن ترميم اللوحات الفنية، وهو الجانب التقني الدقيق الذي ربما لا نحفل به كثيراً رغم أهميته القصوى في جعل الأعمال الفنية الشهيرة القديمة تعيش زمناً أطول مما هو مفروض حين تنشب عوامل الزمن مخالبها في اللوحة كما في باقي الأشياء. لكن ماذا عن الفنان التشكيلي الذي هو المؤسس والصانع والمبدع لهذه اللوحة أو تلك قبل أن يطالها الترميم؟
0: نحن الآن في موقع يسيطر على أجوائه المحيطة بنا مهرجان من الألوان الزيتية والمائية، وأعداد لا تحصى من اللوحات الفنية التصويرية الكلاسيكية الأكاديمية التي اعتنى الفنان الذي رسمها بدقة التفاصيل في تنفيذ موضوعاتها.
1: وهي أي اللوحات تتنوع بين المناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة والشخصيات والوجوه الدقيقة الملامح والتفاصيل. والفنان الذي رسم هذه اللوحات يدعى برسام المشاهير الذي اهتم دائما بالنور والظل وتفاصيل الواقع.
0: أما الموقع الذي يحوي كل ما ذكرناه ونتواجد فيه الآن، فهو الفيلا الأنيقة جدا الواقعة في مدينة مونت كارلو بفرنسا، حيث تستضيفنا السيدة الفرنسية الأنيقة جدا شانتال روليه، زوجة الفنان القدير المتمكن الذي نقوم الآن بجولة في محترفه الملحق بالفيلا. نتأمل بدهشة مثيرة مجموعة من لوحات

0: لوحاته التي تتميز بدقة متناهية، تجعلنا أحيانا في حيرة بين أنها لوحات مرسومة أو أنها صور فوتوغرافية التقطتها كاميرا مصور فوتوغرافي حاذق ماهر.
1: لكن الحقيقة الواضحة الساطعة كالشمس أنها لوحات زيتية ومائية صاغتها ببراعة متناهية ريشة فنان يتمتع بقدرة فائقة على التقاط أدق التفاصيل للموضوع المرسوم.
0: مع تلك المجموعة الكبيرة من اللوحات سنقضي وقتا كافيا في مشاهدتها، لنعود بعد ذلك نجلس في صالة الفيلا نحاور السيدة الفرنسية الجميلة شانتال رولي زوجة الفنان الرسام الذي لن نبوح باسمه إلا بعد أن نستكمل مشاهدة أعماله بصحبة زوجته الأنيقة وبعض من الموسيقى الصالحة.
1: من مشهد إلى طهران إلى مونتي كارلو، رسام المشاهير اهتم بالظل والنور وبالكثير من تفاصيل الواقع ودقائقه. هذا تعريف أولي ضروري عن الفنان الرسام الذي نتحلق الآن في صالة فيلته الأنيقة برفقة زوجته الفرنسية الرقيقة شانتال روليه.

0: رضا صميمي رسام إيراني ولد في مدينة مشهد عام 1915، انتقل إلى فرنسا عام 1963، وتوفي في مونتي كارلو في الأول من شهر يناير من عام 1991 للميلاد. مات صميمي معروفا، لكن طريقه إلى الشهرة كانت صعبة وطويلة، حيث تقول زوجته الفرنسية شانتال روليه التي عاشت معه 30 عاماً عن ذلك:
1: تعرفت إلى رضا عندما وصل إلى باريس آتياً من طهران في عام 1963، وكان قرر الاستقرار في فرنسا نهائياً. أقمنا فترة في باريس، ثم انتقلنا إلى مدينة كان في جنوب فرنسا، حيث كنا نستأجر كل موسم متجراً لنعرض فيه لوحاته ونتقبل الطلبات، وكنت أساعده في عمله إذ توليت الناحية التجارية وانصرف هو إلى الرسم. طبعاً كانت بدايته صعبة في فرنسا، فعندما وصل لم يكن معترفاً به جدياً، وكان العديدون ينظرون إلى عمله على أنه كلاسيكي وتقليدي.
0: رضا صميمي الفنان في كل أعماله كان يستعمل ريشته بطريقة منبسطة لإنجاز مساحات مصقولة بدقة، وركز على رسم الأشخاص، إلا أن مهارته ظهرت أيضاً في لوحات الزهور والفواكه ورسوم الطبيعة الميتة أو الصامتة، وفي دراساته لشخصيات قديمة.
1: أسلوبه في استخدام الضوء قريب من أسلوب الفنان البريطاني رايت أوف ديربي وأسلوب الفنان الفرنسي جورج دولاتو. مع ذلك اعتبر رضا صميمي الفنان الهولندي الشهير رامبراندت مرشداً ومثالاً له، وتأثر به إلى حد بعيد، فعدد كبير من لوحاته يظهر فيها وهج ضوء خفيف ومركز ويذكر بلوحات رامبراند.
0: خلال سنوات عمله الأولى، حين كان لا يزال يكون أسلوبه في أوائل الثلاثينات،

0: لم يتأثر صميمي بالحركات الفنية الجديدة التي كانت تهز التقاليد الأكاديمية في صالونات باريس، بل بقي مركزا على الأسلوب التصويري المحض واستمر في ذلك طيلة حياته.
1: قبل قدوم صميمي إلى فرنسا كانت شهرته بدأت تتكون في إيران، ففي عام 1947 للميلاد وصل الرسام إلى العاصمة طهران، وكان عمره حينئذ 28 عاماً، وفي تلك السنة كلف بأول عمل مهم في حياته المهنية، وهو رسم الأميرة شمس شقيقة شاه إيران.
0: بعد ذلك سافر إلى باريس لمتابعة المدارس الفنية الناشئة والتي كانت وقتها مثيرة للجدل، لكنه لم يتأثر بأي منها وبقي وفيا لمبادئه الكلاسيكية، فحتى آخر عمل لم يحمل فنه أي أثر للرمزية أو للخيال الذاتي، وبقي يرى ويرسم ما يشاهده الإنسان في الشارع بدقة تلتقط جميع التفاصيل. وفي عام 1952 علقت لوحاته في أكاديمية طهران للفن،
1: وراحت شهرته تكبر في المنطقة، فكانت الشخصية الملكية الثانية التي رسمها صميمي الملك سعود بن عبد العزيز في عام 1954، وفي عام 1955 رسم الإمبراطورة ثريا قبل مغادرتها العرش الإيراني.
0: أصبح صميمي رسمياً رسام البلاط الملكي الإيراني، وفي عام 1957 رسم شاه إيران والإمبراطورة فرح ديبا، وفي عام 1958 رسم رئيس الولايات المتحدة دوايت أيزنهاور الذي كان يزور طهران.
1: عند الفنان رضا صميمي شعور أن الدنيا تضيق به في طهران، فقرر في مطلع الستينات مغادرة إيران نهائياً والاستقرار في فرنسا، وتقول زوجته الفرنسية إنه كان سعيداً جداً بهذا القرار وتحرر من ضغوط كثيرة بعدما غادر إيران.
0: سافر رضا صميمي وزوجته إلى دول أوروبية عديدة مثل بلجيكا وبريطانيا ومناطق أخرى كجزيرة برمودا لرسم الشخصيات والعائلات، وحسب كلام شانتال رولي زوجته
1: خصوصا في بريطانيا، إذ أن البريطانيين تقليديون أكثر من الفرنسيين، وأحب فن زوجي كثيرا، نعم أحب الفن كثيرا، فقد رسم شخصيات عدة هناك كما عرض في صالات مختلفة.
0: تتذكره زوجته مجتهدا يعمل من دون توقف. وعندما بدأ رضا صميمي في فرنسا كان يبيع اللوحة بألف فرنك فرنسي، وقبل وفاته كان سعر لوحته يصل إلى 300,000 فرنك فرنسي. أنتج مئات اللوحات التي عرضت على مدى السنوات في باريس وكان ومونت كارلو ونيويورك ولندن واليابان، وتقول زوجته في ذلك
1: كانت أشهر طلبية في السنوات الأخيرة رسمه للأميرة غريس أميرة موناكو في عام 1981 للميلاد.
0: توفي الفنان الإيراني الكبير رضا صميمي مخلفا زوجة وحيدة في منزليهما في مونت كارلو، تبكي كلما تتذكره وتقول
2: كان رجلا بسيطا ومتواضعا ورساما كبيرا.
0: رضا صميمي رسام إيراني ولد في مشهد عام 1915، انتقل عام 1963 إلى فرنسا.

0: وتوفي في مونت كارلو. كان رجلا بسيطا متواضعا، وكان رساما كبيرا.
1: ورغم أن كثيرين قد لا يعرفونه أو لا يعرفون عنه شيئاً، إلا أنه كان فعلاً رسام المشاهير. خلد بريشته في لوحاته عدداً كبيراً من شخصيات المجتمع الدولي، وترك إرثاً فنياً غزيراً قد يتيح لنا الزمن في القادم من أيامه فرصة لمشاهدتها في أحد الأيام.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: الحقيقة بدقيقة. يهتم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان والموارد البشرية وتركيبة القوى العاملة في دول المجلس.
1: تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال سياسات طالت المواقع التي تتمثل فيها القوى العاملة.
0: تبنت دول المجلس سياسات سكانية لجميع فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
1: تبنت أيضاً منهجيات حديثة لتطوير وإدارة الموارد البشرية.
0: شددت على زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
1: شجعت القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية.
0: أوجدت أيضاً مناخ الاستثمار المتكامل لضمان الفرص الملائمة لمواطني دول المجلس لتحقيق مبادراتهم ومشروعاتهم.
1: كل ذلك كان الهدف منه الارتقاء بالمواطن في دول المجلس لمستوى المنافسة،
0: لأنه الهدف الأسمى من قيام مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: رفيقة الليل والنجوى، بماذا تفكرين؟
1: في أحلى اللحظات التي تمر بحياة الإنسان.
0: ترى ما هي أحلى اللحظات في نظرك؟
1: أحلى لحظات السعادة لحظة يشرقط الغضب فنبدو طبيعيين ساذجين.
0: فلسفة جديدة،
1: بل حقيقة أعيشها.
0: كيف؟
1: ألا ترى معي أن لحظة الغضب الحقيقي لا تدوم طويلا، وأنها تخلف وراءها ضوءا يغمر داخلنا بالنور، فتخرج معجزة القلب وتنبت وردة بيضاء على جوانبه وتغمرنا بالدفء والحنان.
0: هذا غضب المحبين.
1: نحن للمحبين نحكي، نسهر، نردد أحلى الكلام.
0: أحلى لحظات لحظاتنا، لحظة نستحيل كوكبا منسيا فوق برج الكون، نسبح في العدم الرمادي لننسى كل الكائنات حولنا.
1: لقد أعدتني لجو الأحلام،
0: وسأوقظك بالموسيقى والألحان.

0: أيها المصير المجهول، بدون الحب أستحيل صدفة مقفلة تقذفها مياه البحر ويهجرها الشاطئ.
1: أيها الأمل الأخضر، بدونك أبقى أعمى حتى يبزغ وجه مشرق.
0: أيها الحب، بدونك أبقى بكماء حتى يناديني صوت أليف، أبقى مغلولة اليد حتى تنقذني يد قوية.
1: أيها الأمل، بدونك أصبح رجلا بلا جذور.

ها قد خرجت نبتة الحياة من فم العدم، صار لها لون ورائحة وطعم، صارت لغة تتحدث بها وفلسفة يفهمها البشر. بعد النبتة خرج الحب، فصارت له أجنحة يعبر بها المدى، يشق المسافات، يختصر الزمان والمكان، ويصل بي إلى حبيب.

0: أينعت جنان السماء، فاكتسى الكون بالحنان، وخرجت من لدن الأشجار الأفنان. الأفنان أطفال يكبرون، يضحكون، يبكون، يحلمون.
1: صار الحنان ثمرا وعمرا من الحب لا يفنى، وصار الحب بشرا لله يسبحون.

0: نجوانا أيها القريب البعيد، أيها الغريب الحبيب، لغة تحاكي النور، النور الذي ينفجر دفعة واحدة.
1: نجوانا أيتها الغريبة البعيدة، أيتها الحبيبة الحبيبة، لغة معروفة ومجهولة، لم تكتب بعد، لم تقرأ بعد.
0: دربنا أيها الحبيب القريب البعيد، تحاكي دروب الكون في غرابتها، وهي أقرب للشعاع الذي ينسكب في قوس قزح ليستقر في نفسينا.

0: كل عام وأنت حبيبتي.
1: كل عام وأنت حبيبي، أمنية أخاف أن أتمناها حتى لا أتهم بالطمع والغرور، فكرة أخاف أن أفكر بها حتى لا يسرقها الناس مني ويزعم أنهم أول من اخترع الشعر. كل عام وأنت حبيبي.

0: كل عام وأنا حبيبه، أنا أعرف أنني أتمنى أكثر مما ينبغي، وأحلم أحلم أكثر من الحد المسموح به، ولكن من له الحق أن يحاسبني على أحلام؟
1: من يحاسب الفقراء إذا حلموا أنهم جلسوا على العرش لمدة 5 دقائق؟
0: هناك 3 حالات يصبح الحلم فيها شرعيا: حالة الجنون، وحالة الشعر،

0: التعرف على امرأة، امرأة مدهشة مثلي، وأنا أعاني لحسن حظي من الحالات الثلاث.
1: نزار قباني.

0: نحن البشر أصحاب الإرادة التي إن شاءت تقهر العاصفة
1: وإن مزقت الشراع ودمرت السفينة نطفو نسبح.
0: وإن لفظتنا أمواج البشر تشبثنا بالموجة بالخشبة لنستقر على الرمال.
1: فالمجذاف والشراع
0: والزند والريح
1: والموج والشاطئ
0: ونحن البشر أنشودة للحياة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الحقيقة بدقيقة. قرر مجلس التعاون الخليجي السماح لأصحاب بعض المهن
1: كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة والاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والزراعية والصيدلة الحاملين لجنسية أي دولة من المجلس بممارسة مهنهم في أي دولة من دول المجلس.
0: كما سمح المجلس للحرفيين من مواطني دوله حق ممارسة حقوقهم وأعمالهم في أي دولة عضو من المجلس
1: يمارسون حرفتهم إسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة التي يعملون فيها دون تفريق أو تمييز.
0: كما سمح المجلس للمواطنين الخليجيين إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
1: وللمواطنين الخليجيين أيضاً الحق في مزاولة الأنشطة في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع تعبر عن وحدة حقيقية تلبي مصالح مواطني دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3

0: النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سعادة السفير أندريا كاتالونو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين.
2: وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالسفير الإيطالي، واستعرض معه أوجه علاقات الشراكة التاريخية الوطيدة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية الإيطالية، مؤكدا جلالته التطلع الدائم إلى تعزيزها وتوسيع أفاقها في جميع المجالات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، مثنيا حفظه الله على ما يبذله السفير من جهود مثمرة لتطوير هذه العلاقات المتميزة ودفعها إلى الأمام، متمنيا له دوام التوفيق في أداء مهامه. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال مكاتب التدقيق المساحية كخدمة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال مكاتب التدقيق للمعاملات المساحية بما يضمن دقة المراجعة وزيادة سرعة إنجاز المعاملات المساحية.
1: وبموجب الخدمة المطورة تم اختصار الإجراءات من 4 خطوات إلى 2 فقط، وذلك بعد أتمتة إجراءات الخدمة بالكامل ومباشرة أعمال التدقيق والاعتماد الأولي لأعمال المسح والخرائط المساحية إلكترونيا.
2: كشف المجلس الأعلى للمرأة عن الهوية البصرية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية لعام 2026، والذي يأتي هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، تزامنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس.
1: ويعكس الشعار المكانة المحورية للمجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي الشامل، ويخلد مرور 25 عاما على تأسيسه وإسهاماته في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية. أعلن المجلس الأعلى للبيئة رفع حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي تهدف إلى حماية المخزون خلال موسم التكاثر وتعزيز استدامة الثروة البحرية.
2: ويمثل استئناف صيد الروبيان فرصة للصيادين للعودة إلى ممارسة نشاطهم وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات الصيد، بما يسهم في تعزيز استدامة الثروة البحرية وضمان استمرار هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 3633 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يوليو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
1: هذا وأسفرت الحملات عن ضبط 114 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 420 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.
2: وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وقد أكد الرئيس التركي إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر ووقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، كما رحب بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة.
1: بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأنثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
2: وصلت إلى قطاع غزة غافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب

0: الفلسطيني في القطاع، وباشرت الفرق الميدانية الإجراءات اللوجستية لتجهيز المساعدات وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق القطاع وفق الخطة التي يعمل عليها، والتي تضمن سرعة الوصول إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية. في السياق، دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 74 شاحنة محملة ب 1056 طنا من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3.
1: ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف التي يشهدها القطاع. وتضمنت القوافل مواد إغاثية ومواد إيواء ومساعدات طبية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية. مع استمرار الحرب المندلعة في السودان لأكثر من 39 شهرا، برز الجوع كأخطر تداعياتها، إذ يواجه ملايين السودانيين انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة تعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار وانهيار سلاسل الإمداد.
0: هذا وحذرت الأمم المتحدة من تحول أزمة الجوع في السودان إلى مأساة كبرى ما لم يبدأ تحرك دولي عاجل. شهدت إيطاليا موجة حر قياسية مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.
1: وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن الإنذار يتضمن 25 مدينة، وحذرت الوزارة من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث تشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع. ويذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية يتضمن 3 مستويات، ويعني المستوى الثالث الأحمر أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.
0: وفي واشنطن، دمرت حرائق الغابات المتصاعدة على أطراف مدينة سبوكان أكثر من 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. لتتصدر هذه الكارثة قائمة أولويات فرق الإطفاء على مستوى الولايات المتحدة نتيجة اشتعال 3 حرائق رئيسية بالتزامن مع التزامن في المنطقة، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية، نبقى الآن مع هذه السهرة المختارة بصوت الفنانة أصالة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة أصالة. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، باقي على العيد تقريبا أسبوعين، وأنا حدي خاطر أسوي فيلر حق شفايفي أكبرهم شوي. ما قد في حياتي سويت أي إجراء تجميلي، وايد خايفة، ممكن تفيديني؟
6: أهلا يا مريم. طبعا الإجراءات التجميلية في النهاية هي إجراءات طبية. بمعنى شنو؟ بمعنى أي إجراء في أي إنجكشن أو حقنة للوجه قد تحدث لا سمح الله بعض المضاعفات الغير مرغوب فيها، بدءا من الكدمات البسيطة أو الكدمات الشديدة، وصولا لا سمح الله إلى بعض الحالات النادرة لانسداد الأوعية الدموية. طبعا أنا ما قاعدة أقول لك هذا الكلام عشان أخرعك، أنا قاعدة أفهمك إن الإجراءات التجميلية ليست إجراءات سطحية نفس ما يسوق لها بعض الناس في مواقع التواصل. إجراء طبي لا أساسه ولا أصوله، وإذا كنتي تسوينه لأول مرة تجنبي تسوينه مباشرة قبل مناسبة مهمة مثل العيد. ليش؟ احتمال جسمك من النوع اللي يطلع كدمات، ما تبين تطلعين يوم العيد بكدمات ومزاجك يكون مو بزين والناس تسأل انتي شو مسوية في روحك. انا دائما انصح بوقت كافي قبل اي مناسبة، تقريبا خلينا نقول من 3 أسابيع الى شهر. خلي في بالك يمكن النتيجة ايضا ما تعجبك، تحتاجين وقت لتصليح هذه النتيجة. اذا كانت هذه اول مرة لك، ما أنصح تسوون الإجراء أسبوعين قبل العيد، انتظري لأن كل تأخيرة فيها خيرة بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنار، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور اللاحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوماً ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار، حتى جاء من بعدهم

من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك القوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعا في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد فتح إفريقية وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين، وتهاوت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

0: ثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذي النون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذي النون مفاتيح طليطلة للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط، محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وانا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

تحمل. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية، والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري إنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تيجي من الخارج، ولكن تيجي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تميزت الأخلاق القرآنية بالواقعية وبإمكانية تطبيقها في سهولة ويسر، وما دلنا الله سبحانه وتعالى على خلق عظيم في القرآن الكريم إلا وأعطانا سبحانه أنموذجاً عملياً واقعياً من الأمم السابقة. ومن هؤلاء قوم شعيب الذين تميزوا بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحها. وكان قوم شعيب عليه السلام بحكم الموقع الجغرافي لبلادهم يتحكمون في طرق التجارة بين شمال الجزيرة وجنوبها وبين مصر والشام والعراق، فكانوا يفرضون على الناس ما شاءوا من المعاملات التجارية الجائرة. فلما بعث الله إليهم أخاهم شعيبا استهل دعوته بالتوحيد وتصحيح المعاملات الجائرة، ومن أبرزها نقص المكيال والميزان. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقد فصل لهم شعيب المعاملات الخاطئة التي شاعت بينهم، ومنها بخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أشياءهم، والبخس هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل والميزان أو النقصان منهما. فالبخس على هذا أعم من نقص الميزان والمكيال، فإنه يكون في المكيل والموزون وغيرهما كالمعدود والمقدر، فيعم كل تصرف يقصد منه انتقاص حقوق الناس، ولذلك صور كثيرة لا تنقضي. ومما ذكر أنهم كانوا يزيفون الدراهم، ثم قال لهم كما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والفساد في الأرض أعم من كل ما سبق، فيدخل فيه كل معصية وكل تلوث. ثم قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وذلك بقطع الطريق وسلب الأموال وأخذ المكوس من الناس. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها شعيب في معالجة هذه الانحرافات الخلقية في قومه، فإنه لم يلق منهم غير العناد والإصرار، وذلك لشيوع تلك الأخلاق السيئة وتأصلها فيهم. وفي آخر الأمر ردوا عليه ردا قبيحا، إذ اعتبروا دعوته لصرفهم عن معاملاتهم الخاطئة ضربا من الهذيان سببه ما يداوم عليه من الصلاة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فقولهم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعنون ما درجوا عليه من نقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، فاستهزأوا بشعيب وأنكروا عليه تدخله في تلك الأمور بدعوى أن الأموال لهم وهم أحرار فيها يتصرفون فيها كيف شاءوا. وهذا عين ما يردده المنحرفون عن شرع الله في كل عصر ومصر، يستبيحون أكل الأموال بالغش والخداع والحيل والرشوة والربا واستغلال حاجات الناس والتجارة في السوق السوداء والاحتكار. فإذا ردوا إلى شرع الله احتجوا بحرية التجارة واستنكروا تنظيم شرع الله لهذه المعاملات الدنيوية. من هنا كان درس سيدنا شعيب مع قومه من الدروس الخلقية العملية اللازمة للمسلمين في هذه الأيام التي شاع فيها النظام العالمي الجديد والمعاملات الربوية بغرض تحرير التجارة، وظن الناس أنهم أحرار فيما يملكون من أموال وعقار. كفانا الله وإياكم شر المعاملات.

0: الفاسدة والأخلاق السيئة المرتبطة بالتجارة العالمية والمحلية وما يصاحبها من سلوكيات خاطئة في الإعلان والمعاملات. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.